وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب لسورة الطور. لما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قال جبير كاد قلبي يطير، لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد. قال ووقر الإيمان في قلبي، يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبي. سبحان الله، انظر تأثير القرآن الكريم، مع أنه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة فكاد قلبه يطير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب بكل سهولة لا، في الأمرين، لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين المقدمتين، كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر. لأن إذا قال نعم وله خالق، له خالق خلقه، قلنا إذن لماذا لا تعبده؟ لأنك عبد الله مملوك له. أم خلق السماوات والأرض، انتقل من الأدنى إلى الأعلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فانتقل من الأدنى إلى الأعلى. أم خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا، لأن أن هنا مثل سابقاته، بل أخلق السماوات والأرض؟ والجواب لا، حتى هم يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقرون بهذا، لكن مع ذلك ما يعترفون بالرسالة، ولهذا قال بل لا يوقنون، يعني ليس عندهم إيقان في خلق السماوات والأرض أن الذي خلقهم هو الله، لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار برسالته. هذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله بها قريشا، كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم، ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم هنا بمعنى بل والهمزة، يعني بل عندهم خزائن الله، يعني خزائن رزق الله عز وجل، حتى يمنع من شاء ويعطوا من شاء. والجواب لا، ليس عندهم ذلك ولا يملكون شيئا من هذا، بل الذي يملك الرزق عطاء ومنعا هو الله تبارك وتعالى. ولما نفى أن يكون عندهم خزائن الله قال أم هم المسيطرون، يعني بل أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة؟ والجواب لا، فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين وصاروا أذلاء أمام قوة الله عز وجل. ثم قال تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني بل ألهم سلم يسلم يصعدون فيه إلى السماء يستمعون ما يقال في السماء؟ الجواب لا، فإن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال في السماء. والجواب لن يجدوا إلى ذلك سبيلا، اللهم إلا الكهنة الذين لهم رأي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء ثم يكذب 100 كذبة عما سمع فيصدق بتلك السماء بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. ثم قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، وهذا أيضا بمعنى بل والاستفهام الذي للتوبيخ والإنكار، يعني أيكون لله البنات ولهم البنون؟ لأنهم ادعوا أن جنود الله تعالى بنات وأن لهم البنين، ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات، لأن جنده رجال ذكور أقوى وأحزم وأقدم من النساء. وقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كما قال الله تعالى عنهم ذلك، قال أشهدوا خلقهم، يعني لم يشهدوا خلقهم حتى يقولوا إنهم بنات، ستكتب شهادتهم، أي شهادتهم هذه التي هي زور وكذب ويسألون. المهم أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من قريش قالوا لهم البنون ولله البنات، قال الله تعالى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، والذي يشتهونه مثل بشرى بالأنثى ظل وجهه مسودا وملوءا غليظا وغما من سوء ما بشر به، ثم هو على هون، أي على ذل جوف التراب يرمسه. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني بل أتسألهم أجرا
والاستفهام هنا للنفي، كل أم هناك كل استفهامها للنفي والتوبيخ، يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله عز وجل هل أنت تقول أعطوني أجرا مثقلا كبيرا لا يستطيعونه حتى يردوك؟ والجواب لا. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأي واحد أعطني أجرا على دعوتي إياك، بل هو صلى الله عليه وسلم يبذل المال ليؤلف القلوب كما أعطى المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئا عظيما، وليس يطلب من أحد أي عوض على ما جاء به من الرسالة. استدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على تعليم العلم، بمعنى مؤاجرة، يقول الإنسان لا أعلمك إلا بكذا وكذا، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما غاب عن الناس ويحفظونه؟ والجواب لا، ليس عندهم علم الغيب، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئا من الغيب، يكون الشخص ذات يوم والبرمة على النار تغلي باللحم ولم يعلم ما هو، وحتى أن أبا هريرة كان معه فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب. فالحاصل أن الرسول نفسه لا يعلم الغيب، فمن دونه من باب أولى. وقد أمره الله تعالى أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وهنا يقول لهؤلاء المكذبين أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والجواب لا. ثم قال أم يريدون كيدا، أي يريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمد بإبطال دعوتك وإهلاكك وإماتتك؟ الجواب نعم، ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد كادوا له أعظم كيد، فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر وأنه لا قبل لهم بردها، اجتمعوا يتشاورون، ذكروا ثلاثة آراء: الحبس والقتل والإخراج، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، استقر رأيهم على القتل، لكن من يستطيع أن يقتله؟ لأن بني هاشم سوف يطالبون. قالوا يجتمع 10 شبان من قبائل متفرقة من العرب ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما ويضربون محمدا ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم عن المطالبة، فعلوا ذلك، ولكنه مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. أنجاه الله منهم ثم أذن له أن يهاجر، فهاجر إلى المدينة. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. الجملة هنا جملة اسمية معرف طرفاها مفصولة بضمير الفصل، مما يدل على التوكيد والحصر، يعني فالكيد الكيد الكيد لمن؟ للذين كفروا. وهنا سؤال، يقول أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، لم يقل أم يريدون كيدا فهم المكيدون. فماذا يسمى هذا الأسلوب عند علماء البلاغة؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، لم يقل فهم المكيدون، ماذا يسمى عند علماء البلاغة؟ يسمى الإظهار في موضع الإضمار. إظهار في موضع الإضمار يعني معناه بدل أن يقال فهم المكيدون قال الله تعالى فالذين كفروا، ولهذا فائدة، بل أكثر، إذا قال فالذين كفروا معناه أن هؤلاء كفار، إذا قال الذين كفروا معناه أن من كان كافرا فهو المكيد وإن كان غير هؤلاء، ففيها فائدة، هاتان فائدتان معنويتان. الفائدة الثالثة تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما ينسجم الإنسان ويغفل، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه. ثم قال تعالى أم لهم إله غير الله، يعني بل ألهم إله غير الله؟ والجواب حقيقة لا، ادعاء نعم لهم آلهة غير الله يعبدونها،
اللات، عزة، منات، هبل وغيرها من الأصنام المعروفة عند العرب. ولهذا قال: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلاء ليبين أن هذه الأصنام باطلة وأن الله منزه عن كل شريك. أم لهم إله غير الله؟ الجواب: حقيقة لا، باطلا نعم. هم يعبدون غير الله ويقولون إنها آلهة، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قال: سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يعني لو نزل عليهم العذاب. والكسف هو العذاب كما قالوا: فأمطر علينا كسفا من السماء. الكسف معناه قطع العذاب. إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وهذا يدل على أنهم يرون أنهم على حق، وأنهم غير مستحقين للعذاب، وأن هذا الكسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة. وهذا كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، لأن هؤلاء المكذبين والعياذ بالله معاندون يرون أنهم على حق وأنهم غير مستحقين للعذاب، فإذا رأوا العذاب قالوا: هذا شيء عادي، هذا شيء عادي، ولن نهابه ولن نخافه. قال الله تعالى: فذرهم، اتركهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا بأقوالهم ويلعبوا بأفعالهم ويلهوا في الدنيا، ويرون أنهم على حق حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم موتهم. يعني اترك هؤلاء فإن مآلهم إلى الموت وإن فروا، وهم إذا لاقوا يومهم الذي وعدون عرفوا أنهم على باطل وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئا، لأنهم في قبضة الله وقد انتهى استعتابهم، وليس أمامهم إلا العذاب. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن للذين ظلموا، والمراد بهم الكفار، قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون عذاب الموت، وهو ما أصيبوا به من الجد والقحط والخوف والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت، ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم في غفلة عن هذا ولا يظنون أن ذلك من العذاب في شيء. فاصبر لحكم ربك. اصبر أي محمد عليه الصلاة والسلام. والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله. وقول لحكم ربك يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، يعني اصبر لما حكم به ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيب. اصبر لحكم ربك الكوني القدري، وهو ما يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم. ولقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما أوذي إخوانه من المرسلين، أوذي إيذاء عظيما، جعل سل الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة في آمن مكان، رمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف حتى أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفق إلا وهو في قرن الثعالب. يلقون القاذورات والأنتان على عتبة هبابه عليه الصلاة والسلام ويقول: أي جوار هذا؟ وهذا من امتثال أمر الله، حيث قال الله له: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي فإننا نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك ونعتني بك. وهذا كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني. ومن المعلوم أن مثل هذا الأسلوب لا يعني أن مخاطبه حال في عينه، بل المعنى أنت مني على مرقى وعلى رقابة وعلى حماية. وفي هذه الآية إثبات العين لله عز وجل، وهي حقيقة لكنها لا تماثل أعين الخلق أبدا، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبح بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من أي شيء، حين تقوم من مجلسك أو حين تقوم من منامك، المهم هي عامة. ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس أن يختم مجلسه بهذا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن الليل فسبح، يعني وسبح أيضا وسبح ربك من الليل، لا كل الليل بل من، ومن هنا للتبعيض. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام من أصحابه قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك يكره الإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوة ونشاط، فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي ليلها كله. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، يعني وقت إدبارها. وهل المراد إدبار ضوئها بانتشار نور الشمس أو إدبار ذواتها عند الغروب؟ الجواب هذا وهذا، والمراد بذلك صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر بها تدبر النجوم، وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، فصلاة الفجر براد الليل وصلاة العصر براد النهار. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وبهذا انتهى الكلام بما يسر الله عز وجل على سورة الطور. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم اسم جنس يراد به جميع النجوم، وقوله إذا هوى لها معنيان، المعنى الأول إذا غاب، والمعنى الثاني إذا هوى أي إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم، والنجم إذا هوى المقسم به جواب القسم، يعني المقسم عليه. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل أي ما جهل، وما غوى أي ما عانق، لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل وإما أن تكون عن غي. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغي، تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد، علم ضد الجهل اللي هو الضلال ما ضل صاحبه، ورشد ضد الغي قد تبين الرشد من الغي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق وشريعته حق لأنها عن علم ورشد. وقول ما ضل صاحبكم يخاطب قريشا جاء بهذا الوصف إشارة إلى أنهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، ليس شخصا غريبا عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرفه، بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم. هذه واحدة. ثانيا أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له. ففي قوله صاحبكم إذن فائدتان، الفائدة الأولى أنه صاحبهم الذي يعرفونه
ليس مجهولا بينهم وليس غريبا عليهم، فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن؟ الفائدة الثانية أنه مقتضى الصحبة أن يصدقوه وأن ينصروه لا أن يكونوا ضده. يعني هو لم يقل ما ظل رسول الله، ما ظل محمد، ما ظل صاحبكم. فالفائدة من هذا هو ما ذكرنا لكم، أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به، ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له. ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، أي ما يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم بشيء من أجل الهوى، ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القرآن وما أوحي إليه من السنة وما اجتهد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا يريد به المصلحة. فنطقه عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: الأول أن ينطق بالقرآن، الثاني أن ينطق بالسنة الموحاة إليه التي أقرها الله تعالى على لسانه، الثالث أن ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة. نحن ننطق عما نريد به المصلحة وننطق عن الهوى. هل كل إنسان منا سالم من الهوى؟ لا، يميل مع صاحبه، يميل مع قريبه، يميل مع الغني، يميل مع الفقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم عن هوى. وإذا كان لا يمكن أن ينطق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق، إن كان من القرآن فالقرآن، أو من السنة الموحاة فمن السنة، أو من السنة الاجتهادية فهو على كل حال مأجور وما ينطق عن الهوى. ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما القرآن الكريم إلا وحي يوحى، أي وحي من الله عز وجل. من الواسطة بين الله وبين الرسول؟ علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى، أي ذو القوة الشديدة، وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم، لا يمكن أبدا أن نفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. علمه شديد القوى، شديد القوى معناه ذو القوى الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها شديد القوى ذو مرة. شديد القوى يعني إنه قوي، والمرة الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة وذو جمال وحسن. وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وقوله فاستوى أي فعل أو فكمل، لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد فيكون معناه الكمال، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل. وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقال لتستووا على ظهوره، وقال إذا استويتم عليه، أي علوتم عليه. ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه عز وجل، العلو الخاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. وتارة يتعدى بإلى، وقال استوى إلى كذا، ففسر بأنه القصد والانتهاء. ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي، مثل قولهم استوى الماء والخشبة، أي ساواها. فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على،
لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل المعنى كمل ويكون كامل القوة كامل الهيئة كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات. وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق الأعلى أي الأرفع، وهو أفق السماء. ثم دنا فتدلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى أي قرب من فوق، فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وهذا مثل يضرب للقرب، قاب قوسين يعني قريبا جدا بل أدنى، فقوله أو أدنى بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك. فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله، فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى، أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى في قصة المعراج. واعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم إسراء ومعراجا، فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء، والمعراج ذكره الله في سورة النجم، وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو 3 سنين أو 1.5 سنة، اختلف المؤرخون في هذا. ثم إن الإسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وليس بروحه فقط. وأما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس، فالمراد بها رؤية العين لا رؤية المنام. يقول الله تعالى في سياق الآيات في المعراج ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد القلب، والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن العين قد ترى شيئا فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئا فتكذبه العين. فمثلا الإنسان قد يرى شبحا بعينه فيظنه فلان ابن فلان، ولكن القلب يأبى هذا لأنه يعلم أن فلان ابن فلان لم يكن في هذا المكان، فهنا العين رأت والقلب كذب. أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء في قلبه ولكن العين تكذبه. أما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته، ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى، بل تطابق القلب مع رؤية العين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة، بل هو صادق. ولكن تعلمون أن المشركين كذبوه وقالوا كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة، ولهذا قال أفتمارونه على ما يرى، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب. ومعنى تمارونه أي تجادلونه بقصد الغلبة، ولهذا عدها بعلى دون في، يعني لم يقل أفتمارونه فيما يرى بل قال على ما يرى، إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، يعني أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما يرى، أي على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن، لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل لعله نسي فأخطأ، لكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده. أفتمارونه على ما يرى،
المعنى على ما يرى الآن ولا على ما رأى من قبل، ولكن عبر عن ما رأى من قبل بالمضارع الثاني. وانتبهوا لهذه النكتة العظيمة، وأعني بالنكتة يعني الحكمة البالغة، حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل. أفتمارونه على ما رأى؟

أخرى حين نزل. فما هي المرة الأولى؟ المرة الأولى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل وهو في غار حراء، رآه على خلقته التي كان عليها. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته. كل الأفق اللي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم، ولهذا وصفه الله بأنه ذو قوة، ذي قوة عند العرش مكين، وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة. فرآه مرة في الأرض ومرة في أفق السماء. في الأرض في أي مكان؟ وهو في غار حراء. أما في السماء ففوق السماء، فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض، وتارة من فوق السماء. ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه عند سدرة، والسدرة معروفة في الأرض شجرة السدر، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا، نبقها كقلال هجر وأوراقها كآذان الفيلة، فهي شجرة عظيمة. وسميت السدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض، وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل، فهي منتهى من الطرفين. الطرف الأول ما يصعد من الأرض إلى السماء ينتهي عند هذه السدرة، وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي بهذه السدرة، وما يصعد من الأرض ينتهي إليها أيضا، فهي منتهى من الطرفين. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن الجنة فوق السماء السابعة، لأن إذا كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها، ماذا يكون؟ يلزم أن تكون الجنة فوق السماء السابعة وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس جعلنا الله وإياكم من أهلها، التي فوقها عرش الرحمن جل وعلا. ولهذا قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وعليين مبالغة في العلو يعني في أعلى شيء. المهم أن الله يقول عندها أي عند هذه السدرة جنة المأوى. المأوى يعني المصير، ومأوى من؟ مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هي مأواهم، يأوون إليها ويخلدون فيها. وأما النار فهي مثوى الكافرين والعياذ بالله. وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا ثالث لهم. فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، ما في دار غير هذا. طيب القبور مثوى ومأوى؟ لا، ما هي مثوى ولا للموتى أيضا، لأن القبور ممر ومعبر، إذ أن وراء القبور بعث. ويذكر أن بعض الأعراب البادية سمع قارئا يقول يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي بفطرته وعربيته والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئا. وش معنى الزائر ليس بمقيم؟ الزائر يزور يمشي. أيضا القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن يمكث ثم يخرجون منها. قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فالناس لا بد أن يبعثوا. والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحيانا أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير يعني إلى المقبرة عبارة غير صحيحة. ليش؟ لأن القبور ليست المثوى الأخير، ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أن ينكر البعث. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة ما هي؟ أي سدرة هي؟ سدرة المنتهى، لأنه قال بالأول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ثم قال إذ يغشى السدرة.

وأل في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين أل للعهد الذكري، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إذ يغشى السدرة، يعني سدرة المنتهى، ما يغشى، أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشها شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفه، سبحان الله العظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى. نظير ذلك في الإبهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غطاهم من ماء البحر ما غطاهم، وهو شيء عظيم. هذا أيضا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل، بلحظة كن فيكون. ما زاغ البصر وما طغى. البصر بصر من؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما طغى، يقول العلماء: زاغ أي انحرف يمينا وشمالا، طغى أي تجاوز أمامه، فهمت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان على كمال الأدب في هذا المقام العظيم، لم يلتفت يمينا وشمالا، ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. جرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمين وشمال في هذا المنزل، خصوصا إذا تغير تغيرا عظيما في هذه اللحظة، لا بد أن ننظر ما الذي حدث. لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه، صار في هذا الأدب العظيم. ما زاغ البصر، بصر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من حرف يمينا ولا شمالا، ما التفت يمين ولا شمال. وما طغى، ما تجاوز أمامه، بل كان على غاية من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد رأى، وأنت أخي المسلم القارئ للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائما: لقد رأى. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر كثير من الأمثلة. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول قسم مقدر، والثاني اللام، والثالث قد. لأن معنى ولا قد معناه والله لقد، والله لقد، فتكون جملة مؤكدة بإيش؟ قسم واللام وقد. والقسم مقدر لكن دل عليه السياق. ورأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشكه بها أحد، وإلا لم تكن علامة، يعني لم تكن آية. فالآية لا بد أن تكون خاصة بمدلولها، فليس كل علامة آية، بل هي التي تختص بمدلولها. هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم. وقولها الكبرى، قيل إنها مفعول ثاني لرأى، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. وقيل إن الكبرى صفة لآيات، والمعنى أنه رأى من آيات الله الكبيرة، والثاني أصح وأقرب، يعني أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى، وليس ما رآه أكبر شيء، بل قد يكون هناك شيء أكبر ما نعلمه. والحاصل أن الرسول رأى في هذا المعراج، رأى من آيات الله الكبيرة ما لم يكن يره من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر. نحن لو رأينا سرادقا عظيما لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمين وشمالا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل كان على أكمل ما يكون من الاتزان، وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة، والحجر من الكعبة أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو شهرين، شهرين في لحظة، لأنه ركب على البراق
والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره وسريع جدا، وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء، والسماء وش بعد عن الأرض؟ بعيدة جدا. ثم من سماء إلى سماء وهو تتلقاه الملائكة، تسأل من معك؟ تقول جبريل من معك؟ يقول محمد. هل أرسل إليه؟ يقول نعم. ثم يسلم على بعض من في السماوات من الأنبياء، ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله وموسى، كل هذا وهو ثابت الجيش عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء حقيقي، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صعد. ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلها، وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بكفار قريش، حتى في من ينتسب لهذه الأمة أنكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم، أليس كذلك؟ في أناس ينتسبون للأمة الإسلامية وهم من أهلها، أنكروا شيئا من صفات الله أثبته الله لنفسه لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل. قريش أنكرت هذا المعراج. أرأيتم لو كان مناما هل تنكره قريش؟ ما تنكره، لأن المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر حسي حقيقي، أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة، وحصل هذا كلها الأمور اللي حصلت، ثم عاد إلى الله وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ما نقول منها الصغير لأن الكبرى اسم تفضيل، وغلط من قال من المفسرين المتأخرين إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله عز وجل إما كبيرة وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة. لما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة في الآفاق قال أفرأيتم اللات والعزى، وهذا الاستفهام للتحقير والانحطاط، أي انحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله عز وجل، يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم، أخبروني عن شأن هذه الأصنام، ما قيمتها، ما مرتبتها، ما عزتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله، يخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل، ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها، الأخرى يعني المتأخرة، وكأنها والله أعلم دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أتجعلون لكم الذكور ولله الإناث، وذلك في قولهم إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، والجواب جواب لا، لم يشهدوا خلقهم، لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليه، ستكتب شهادتهم ويسألون، نسأل الله العافية. هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يصنع؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى يجعلون له البنات ويجعلون لأنفسهم البنين. هل هذه القسمة قسمة عدل أو قسمة جور؟ اسمع الجواب.
تلك إذن قسمة ضيزة، يعني تلك القسمة وهي أن يجعل الله البنات ولهم البنين قسمة ضيزة أي جائرة مائلة عن الحق. لأننا لو قلنا لأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون، لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، هذه القسمة العادلة. ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل لكنها فيها عدل، أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات ولله بنين ولهم بنين، لكن ما فعلوا هذا، جعلوا الأدنى للخالق والأعلى لهم. ولهذا قال عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة. ثم عاد الله عز وجل إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعهودة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها. إن هنا نافية بمعنى ما، وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم، أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن هنا تكون نافية، مثل إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد وما أشبه ذلك. فإن هنا نافية بمعنى ما هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، أسماء سموها إله سموها معبودا ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء. وهل الاسم يدل على مسماه؟ لا، لو أنك سميت الحديد خشبا ما صار خشبا، ولو سميت الخشب حديدا ما صار حديدا، ولو سميت البغل حمارا لم يكن حمارا، وهكذا. هذه الأصنام يسمونها آلهة، هل تكون إلها؟ لا، مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه. ولهذا قال إن هي أي ما هذه الأصنام والمسميات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم المخاطبون الذين أدركوا البعثة، وآباؤكم يعني الأجداد السابقين، مجرد اسم ما أنزل الله بها من سلطان، ما نافية، يعني أن الله عز وجل لم ينزل بها دليلا. وسمي الدليل سلطانا لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصمه، ومن ليس له دليل ليس له سلطان. فالسلطان يأتي دائما بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل ذو سلطة على من؟ على خصمه، ذو سلطة على خصمه. ما أنزل الله به من سلطان إن يتبعون إلا الظن. ماذا تقولون في إن يتبعون إلا الظن؟ نافية بمعنى ما، بناء على الضابط الذي ذكرته لكم، أنه إذا جاءت إلا مثبتة بعد إن فإن تكون نافية. إن يتبعون أي هؤلاء وآباؤهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون هذه آلهة، على أي شيء اعتمدوا؟ على الوهم. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء لقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له. إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل. ثم قال عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم المحذوف واللام وقد، والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم، وهو مؤكد وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم، القسم واللام وقد. القسم تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، واللام موجودة والقد موجودة، فيؤكد الله عز وجل هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدى. وفي قوله ولقد جاءهم من ربهم ولم يقل من الله إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر. الهدى فاعل جاء، والمراد به العلم،
المقابل بقوله إن يتبعون إلا الظن، هم يتبعون الظن، والعلم جاء من عند الله، ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي العلم على لسان من؟ على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين ختموا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم للإنسان ما تمنى؟ أم هنا منقطعة، لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة، إذا كان هناك مقابل فهي متصلة، وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة. فإذا قلت أعندك زيد أم عمر فهي متصلة، وإذا قلت في مثل هذه الآية أم للإنسان ما تمنى فهي بمعنى بل، بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أل الإنسان ما تمنى، والاستفهام هنا للإنكار والنفي، أي ليس للإنسان ما تمنى. كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل، لأن هناك مدبرا وهو الله عز وجل، فليس للإنسان ما تمنى. إشارة لأي شيء؟ إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها تقربهم إلى الله، فهل لهم ذلك؟ الجواب ليس لهم ذلك، ما تقربه. أيضا رد لقولهم إن لله البنات ولهم البنين، هل لهم ذلك؟ لا، هم وإن تمنوا هذا وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل ذلك، لأن لله الآخرة والأولى، ولهذا قال فلله الآخرة والأولى وليس للإنسان ما تمنى. كثيرا ما يتمنى الآن في الحياة اليومية، كثيرا ما يتمنى الإنسان شيئا ولكن لا يحصل، كثيرا ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، وبدأ بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا. الدنيا فيها ملوك، فيها رؤساء، فيها زعماء، يراهم العامة أن لهم تدبيرا، لكن في الآخرة لا يوجد هذا، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هكذا قال الله عز وجل فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تكثيرية، لأنها تأتي تكثيرية يعني كثيرا ما، وتأتي استفهامية، فإذا قلت لك كم مالك استفهامية. وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة تكثيرية، هنا وكم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم، وهنا يقول كم من ملك وما أكرم الملائكة، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون في السماوات لا في الأرض، والسماوات أعلى من الأرض. إذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات إلا من أذن له أن ينزل الأرض، إذا كان شفاعتهم لا تنفع، فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزى ومنات؟ الجواب لا، يعني كان الله يقول لهؤلاء ما أصنامكم هذه التي تستشفعون بها إلى الله، كم من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، لو شفع ما تغني إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة أن يشفع فيشفع، ويرضى أن يرضى عن المشفوع له، يرضى عن المشفوع له، وكذلك عن الشافع، لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، وإلا فلا تنفع الشفاعة، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأصنامكم هذه لن تنفع ولن يقبل الله شفاعتها. فشروط الشفاعة الآن ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة لكونه من المقربين إلى الله عز وجل، والثاني أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون أهلا لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث الإذن لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع،
وعن المشفوع له وإذنه في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم لهم. ثم قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أكد الله هذا الخبر بقوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون. أكده بمؤكدين، وهما: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومعنى لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب، إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيمانا بأن هذا اليوم سيكون، وإيمانا بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه، إما في القرآن وإما في السنة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وصدق رحمه الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا كأن لم يكن. فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم: في الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أنت الآن تخبر، تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا، في يوم من الأيام سوف يخبر عنك قال فلان كذا وأنت رمي. إذن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالآخر يتضمن إيش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانيا الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال، حساب، موازين، صراط، جنة، نار، لا بد من هذا. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر، وهي أي فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك، ما دينك، من نبيك. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم، كثير من الناس، أكثر الناس يؤمنون بالآخرة. حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه. ما هو خلقه؟ أنه لم يكن شيئا، خلق من ماء دافئ فصار عظاما وعصبا ولحما وصار إنسانا ينطق ويخاصم. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وذكر الأدلة على إمكان ذلك. المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر، يقول ما فيه بعد، وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دينه. وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي ويحصل الجهاد وقتال الأعداء واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم ثم تكون نتيجة إيش؟ لا شيء، هذا لا يمكن، تأباه الحكمة أشد الإباء. إذن الذين لا يؤمنون بالآخرة سفهاء عقولا ضلال دينا. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني يجعلون الملائكة إناثا كالمشركين، قالوا الملائكة بنات الله، فسموا الملائكة بتسمية الأنثى وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. لو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون. قال الله تعالى: وما لهم به من علم. نفى أن يكون لهم بذلك علم، لأن هذا هو الواقع. هل شهدوا خلق الملائكة؟ لا. ولهذا قال الله في آية أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والجواب لا، لكن ستكتب شهادته ويسألون حين لا يجدون جوابا. هؤلاء الذين قالوا الملائكة بنات الله، يقول الله عز وجل: ما لهم به من علم. وعلم هنا مجرورة بحرف الجر، وحرف الجر هنا عند المعربين ما لهم به من علم حرف جر زائد،
الفائدة منها توكيد النفي، الفائدة منها توكيد النفي. ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة، جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد، هي من أدوات التوكيد، كل الحروف الزائدة سواء الباء أو اللام أو غيره فإنها تفيد التوكيد. ما لهم به من علم، يعني لا قليل ولا كثير، لأنهم لم يشهدوا خلقه. إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إن هنا بمعنى ما، والضابط أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، إن هذا إلا بشر أي ما هذا إلا بشر، إن هذا إلا ملك كريم أي ما هذا إلا ملك كريم، إن أنتم إلا بشر مثلنا أي ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن هم إلا يظنون أي ما هم إلا يظنون. والأمثلة على هذا كثيرة. إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب، الوهم الكاذب، وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين. وانتبه لهذه النقطة، أن الظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين. كم هذا يا أخي؟ ثلاثة، بمعنى التهمة، ثاني رجحان الشيء، الثالث اليقين. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، المراد إيش؟ اليقين، ما يكفي الظن في اليوم الآخر، لا بد تيقن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، والتحري هنا يعني الظن الغالب، وهنا إنهم لا يظنون ظن الاتهام، يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له أصل. بعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها، وهذا خطأ، لأن كثيرا من المسائل الفقهية ظنية، إما لخفاء الدليل أو خفاء الدلالة، ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبدا، بل بعضها يقين وبعضها ظن. والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله والحمد لله، من نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. فليس كل ظن منكرا، لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه هذا هو المنكر. هؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى هل لهم بذلك علم؟ أبدا، ظن مبني على وهم، وربما يكون مبنيا على هوى، يعني أنه لم يطر ببالهم أنهم إناث لكن تبعوا آباء. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن أي ظن هذا الوهم المبني على الوهم لا على القرائن، لا يغني من الحق شيئا أي لا يفيد شيئا من الحق، لأنه وهم باطل، والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد. ثم قال عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. فعلى الأول يكون المعنى أعرض يا محمد، وعلى الثاني أعرض أيها الإنسان المؤمن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا يهمنك أمره. وليس المعنى أعرض عنه لا تنصح، لا، التذكير واجب. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر كل أحد، فمن الناس من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، والذي ينتفع هو المؤمن. فعلى هذا يقول نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به ولا يهمنك أمره، ولا تستحسر من أجل توليه، بل أدعو إلى سبيل الله عز وجل أيا كان. لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمره، أعرض عمن تولى عن ذكرنا وهو القرآن. ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. أعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وقال تعالى إنه إلا ذكر وقرآن مبين. أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا المواعظ التي ينزلها الله عز وجل. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اللهم أعذنا من فتنة الدنيا.
يعني لا يريد الآخر ولا يهتم بها، همها الدنيا، وش المرقوب وش الملبوس وش المسكون وش المنكوح، اتبعوا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين، ما يهتم بالآخرة، أهم شيء عنده هي الدنيا. أما ذكر الله القرآن أو تذكر الله فإنه متول عنه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولكن الحياة الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب، وذلك لانحطاط مرتبتها ولسبقها على الآخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها إنسان، وهي سابقة في الزمن على الآخرة، فهي دنيا يعني قريبة، هي أيضا دنيا من حيث المرتبة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، ليست بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعل لنا موضعا فيها خير من الدنيا وما فيها. ما هي خير من الدنيا اللي أنت فيها أنت فقط؟ من الدنيا منذ أنشأ منذ خلق الله إلى أن تفنى، موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هي دنيا. ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعلنا له وإياكم منه، ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه، إذا خرج تقول روحه قدموني قدموني. لماذا؟ لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه. قال الله تعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى، لكنها شر لمن لم يتق. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان رئيس القضاة في مصر، مر يوما من الأيام في موكبه على العربة تجره البغال وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت، قد تدنست ثيابه بالزيت وشقي في طلب المعيشة، فأوقف الموكب الذي أوقفه اليهودي وقال لابن حجر: إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع؟ أنت الآن مؤمن وهو يهودي، وأيهما أشقى؟ في المسألة اليهودي أشقى، فكيف يتفق مع الواقع؟ فقال: نعم، ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة السجن، لأن الآخرة خير لمن اتقى، وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة، لأن الآخرة مالك فيها إلا النار وبئس القرار. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف كيف فتح الله عليه، حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. المهم أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها، ولهذا ذم الله هذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ونسأل: هل من أراد الحياة الدنيا تحصل له؟ لا، ما تحصل له. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مهم ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، وجعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حظ الآخرة إيش؟ نزد له بحرث، لأن يعطى الدنيا والآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بعضها مو كلها، وما له في الآخرة من نصيب. ذلك مبلغهم من العلم، أي ذلك والمشار إليه كونهم متولين معرضين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم، لأن علمهم قاصر، لا ينظرون إلى المستقبل ولا يصدقون بخبر، فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالهم في الآخرة. ذلك مبلغهم من العلم. وفي الدعاء المثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هو أعلم عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلا
ومن سيضل، لأنه عالم بما كان وما يكون. فقول بمن ضل لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل، بل هو يعلم من حصل منه الضلال بالفعل ومن سيحصل منه، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي. وقوله وهو أعلم بمن اهتدى ضد الضلال، فالناس بين فئتين، إما مهتدي وإما ضال. وإنما بين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى لفائدتين. الفائدة الأولى أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته، إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. واضح؟ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. لو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلا وحاشاه من ذلك. الفائدة الثانية التحذير من الضلال والترغيب في الاهتداء. ما دام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله، فإنه سوف يخشى أن يعصي الله وسوف يرضى أن يرضي الله عز وجل. فإذا الفائدة أمران، الأولى ترغيب في الهداية أو في الاهتداء، والترهيب من الضلال، يعني كانه يقول إن ضللت فالله عالم بك وإن اهتديت فالله عالم بك، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. يقول علماء البلاغة إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص. هل ننظر في هذه الآية هل فيها تأخير وتقديم؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. لله هذه خبر مقدم، وما في السماوات مبتدأ مؤخر. إذن قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر، لأن حق الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدأ. تقول الرجل قائم ولا تقول قائم الرجل. الأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني، لكن أحيانا يقدم الخبر لفائدة. فهنا الفائدة ولله ما في السماوات، الفائدة الحصر يا أخوان، الحصر يعني لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض، ولا أحد يملك ما في السماوات وما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى. نحن نملك ما نملك من أموالنا، لكن هل ملكنا عام؟ ليس عام. حقيبتي ليست حقيبة لك وحقيبتك ليست حقيبة لي، فأملاكنا ليست عامة. ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟ لا، تصرفنا محدود حسب الشريعة. ولهذا لو تراضى اثنان في بيع الربا قلنا إنكما لا تملكان ذلك. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا هذا ممنوع. إذن ملك غير الله قاصر غير شامل، وملك غير الله قاصر حتى بالتصرف. الواحد منا لا يملك أن يتصرف في ماله كما يشاء، لأن تصرفنا في المال تصرفنا في المال محدود حسب ما جاءت به الشريعة. إذن الملك التام الواسع الشامل لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال لله ملك السماوات والأرض، فهو مالك لذواتهما، مالك لما فيهما أيضا. وكم من ملك في السماوات، كم من مخلوق في الأرض، كله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. وإيماننا بهذا يا إخواننا، إيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض يفيد أيضا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله، هو أن الله عز وجل لو قضى عليك مرضا لا تعترض، لو قضى عليك فقرا لا تعترض. لماذا؟ لأنك ملك يتصرف فيك كما يشاء. فهو كما يتصرف في السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف في الشمس والقمر ويتصرف في المخلوقات، يتصرف فيك أيضا كما يشاء. إن شاء أعطاك مرض أعطاك صحة، وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك عقلا وإن شاء سلبك، إن شاء أعطاك مالا وإن شاء سلبك، أنت ملك. فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه. كذلك أيضا في الفائدة الثانية الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملك. قال لك افعل افعل، قال لا تفعل لا تفعل. أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل،
هل تعتقد أن سيادتك تامة عليه؟ لا، أو نهيته وفعل، فالسيادة ناقصة. إذن أنت إذا عصيت ربك إما بفعل محرم وإما بترك واجب فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة، لأن مقتضى العبودية التامة إيش؟ أن تخضع لشرعه، كما أنك خاضع كرها أو طاع أو طائعا لقضائه وقدره. انتبه أخي، ليس معنى قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك. وما هو مقتضى؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه، هذا حقيقة الملك. ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. جاء بكلمة الله ليجزي، يعني كأن قائلا يقول وإذا تبين أن الملك لله عز وجل فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء، كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الذين أساءوا وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور، هذه القاعدة، هذا الضابط. الذين أساءوا أي خالفوا المأمور أو فرع المحظور، هؤلاء أساءوا، ليجزيهم بما عمل، بما عمل السيئة بسيئة لا تزيد، أو يعفو عز وجل في من يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك مستحق للعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أنه لا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان، ولهذا قال ليجزي الذين أساءوا بإيش؟ بما عملوا بدون زيادة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولم يقل بما عملوا، لأن فضل الله أوسع من أعمالنا. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أنت إذا فعلت حسنة فكم تكون؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر الآن، نظر مثلا قريبا صلاة الظهر باقي عليها 2 ساعة مثلا، عندما تتوضأ وتصبغ الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة، فما الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. كم خطواتك لا يحصيها إلا الله عز وجل، مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة، لكن سعيك إلى الصلاة فيه أجر. ما دمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلى الصلاة وتأهبت في بيتك، أسبغت الوضوء في بيتك، فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أحسن خطوات لا يحصيها الله. ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله ثم انتظرت الصلاة، ولو تأخر مجيء الإمام وصلاة الجماعة يكتب لك أجر المصلي، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أليس هذا أحسن من أعمالنا؟ بلى. ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم. وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال عدله، فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو، والمحسنون يجازيهم بالفضل، يجازيهم بالفضل. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم ذكر شيئا من أوصافه فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون أي يبتعدون عنها، وسمي الابتعاد اجتنابا لأن الإنسان يقع في جانب والذي أبعد عنه يقع في جانب آخر، فيبعدون ولا يتصلون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب كبائر الإثم، كبائر الإثم هي الكبيرة، كبائر جمع كبيرة، والكبيرة بعض العلماء عدها وبعض العلماء حدها، والصواب الحد، أي أنها محدودة وليست معدودة. والذين ذكروها عدا الظاهر والله أعلم أنهم أرادوا المثال، فمثلا إذا قال إنسان هي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله بالحق والتولي يوم الزحف وقتل النصارى المؤمنات وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه 7. إذا قال إنسان هذا الكبائر، ليس معنى قوله أنها محصورة في هذا، إذ من الممكن أن يحمل كلامه على أن ذلك على سبيل التمثيل فقط. أما الذين حدوها يعني جعلوا لها ضابطا، يعني ما تعد 1، 2، 3، 4، لا ضابط، قالوا في ضابطها كل ذنب
رتب الله عليه لعنة أو غضب أو سخط أو تبرأ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة فهو كبيرة. كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة. على هذا الزنا فيه عقوبة وهو الجلد أو الرجم، السرقة كبيرة، قطع الطريق كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة، وهل مجرى. كلما رأيت شيئا من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبير. أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغير، كنظر الرجل للمرأة مثلا الأجنبية للشهوة، هذا ليس كبير، هو صغير من الصغائر. لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا ديدنه صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل. مكالمة المرأة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة، ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة. فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار، لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل وأنه غير مبال بما حرم الله. إذن كبائر الإثم كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما ما حرمه وسكت ولم يذكر له عقوبة خاصة بل دخل في العموم فهذا من الصغائر، ولكن الصغائر إذا أصر عليها صارت كبيرة من حيث الإصرار. وقوله الفواحش هذه كبائر الكبائر، لأن الكبائر منها ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة، ومنها ما هو دون ذلك. فمثلا الزنا فاحش، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحش. اللواط فاحش أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا لا تقرب الزنا إنه كان فاحش. وقال في اللواط لوط لقومه أتأتون الفاحشة، فأتى بأل الدالة على القبح وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش. الفاحش نكاح المحارم فاحشة، قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو أشد من الزنا. يعني لو زنى الإنسان بامرأة أجنبية منه وبأم زوجته مثلا صار الثاني أعظم وأشد وأشنع. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصنا فإنه يرجع، يعني الزنا بذوات المحارم ما في جلد ما فيه إلا الرجل، لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم. نكاح ذوات المحارم وصفه بوصفين، إنه كان فاحشة ومقتا، والزنا وصفه بواحد وهو إنه كان فاحشة. وجاءت السنة للتفريق بينهما، أي بين من زنى بامرأة من محارمه أو بامرأة أجنبية، فجعلت حد الأول القتل بكل حال وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيبا، لأن هذا أعظم والعياذ بالله. إنسان يزني بأمه ولا أختي ولا أم زوجتي ولا بنت زوجته التي دخل بها فاحش عظيم. إذن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قلنا الفواحش كبائر الكبائر أعظم. طيب هل نأخذ من هذه الآية أن الكبائر تختلف والفواحش تختلف؟ نعم نأخذ من الآية أنها تختلف، لأن كبائر وصف كلما كان أعظم صار أشد كبيرة، والفواحش كذلك. ولهذا الآن أنتم سمعتم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فرق الله يعني كل فواحش لكن بعضها أعظم من بعض. إلا اللمم، قوله إلا اللمم قيل إنه استثناء متصل وقيل إنه استثناء منقطع، لأن اللمم الشيء القليل، الشيء القليل هذا اللمم. فهل المعنى إلا الشيء القليل من الكبائر أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائر، أو المعنى إلا اللمم إلا الصغار من الذنوب، الصغائر من الذنوب؟ إن قلنا بالأول فالاستثناء متصل، وإن قلنا بالثاني فالاستثناء منقطع وتكون إلا بمعنى لكن. والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم، لأن الله ذكر الكبائر
والفواحش والصغائر. وعلى هذا فيكون معنى إلا اللمم، يعني إلا أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر، والصغائر الحمد لله مكفرة بالحسنات، مكفرة بالحسنات. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر سيئاتكم عنكم سيئاتكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر مضموما إليها فعل هذه الحسنات العظيمة: الصلاة، الصلاة الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. والخلاصة: الصغائر تقع مقبول الإنسان منها إذا اجتنب الكبائر، وإذا أحسن في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان. إن ربك واسع المغفرة، في هذه الجملة إشارة إلى ما إلى قوله إلا اللمم، يعني أن اللمم يقع في سعة مغفرة الله عز وجل فيغفره الله عز وجل. والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، إن الله يستر عليك الذنب ويتجاوز، ولا يكفي ستر الذنب، لا بد من تجاوز. والدليل على هذا أمران: لغوي وسمع. أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة من المغفر، المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى خوذة ويسمى بيضة، يوضع على الرأس على يتقي السهام. هذا الذي يوضع على الرأس جمع بين أمرين: الوقاية وإيش؟ والستر. فإذن المغفرة لابد من ستر ووقاية. أي أما السمع فهو قوله تبارك وتعالى: إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل هذا على أن الوقاية من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. تقدم قوله إلا اللمم أن لها معنيين: إلا اللمم يعني الصغائر، هذه واحد، والثاني القليل من الكبائر وهو فواحد. إلا اللمم يعني إلا القليل. ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في إلا، هل هي متصلة أو منقطعة؟ إلا اللمم متى تكون منقطعة؟ إذا فسرناها، إذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعة. والمنقطع علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. فمثل كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصغائر، فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا. إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت إلا متصلة، لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنسه. إذن الاستثناء عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا. فما هو المتصل؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع. وإليك ما مثل به النحويون، يقولون: إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم، الاستثناء لماذا؟ لأن الأمير من الجنس منهم. وقالوا: إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، فالاستثناء منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم. طيب، ثم قال عز وجل: إن ربك واسع المغفرة، إشارة إلى أن الصغائر، وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، فقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال: إن ربك واسع المغفرة. أما إذا قلنا اللمم القليل من الفواحش والكبائر، فتكون إشارة، فيكون قوله إن ربك واسع المغفرة إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكأنها لم تكن، وإن لم يتم منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة. فيه قوم من هذه الأمة يقولون إن الكبيرة لا تغفر، لا تغفر،
من هم؟ الخوارج والمعتزلة. شوف الخوارج والمعتزلة يقول الإنسان إذا زنى خلاص من أهل النار وهو كافر، إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك، لكن قولهم باطل. والصواب أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر.

إذن سيفعل الكبائر ويقول يغفر الله لي، أفهمت؟ هذه حجة. كيف تجيبه؟ أنت من طلاب العلم ولا من المستمعين؟ نجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك، ما قال لكل أحد، قال لمن يشاء. فهل أنت تيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن. إذن لا حجة في هذه المعاصي. ثم إن قوله تعالى لمن يشاء، نعلم أن الله حكيم، لا يشاء أن يغفر لمن للمذنب غير الشرك إلا إذا أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن. إذن لا حجة في هذه المعاصي. ثم إن قوله تعالى لمن يشاء، نعلم أن الله حكيم، لا يشاء أن يغفر لمن للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك. ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد، لا أحد يقول هذا. بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة، لأنك تأليت على الله. ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بنا من ذلك الوقت الطويل البعيد، إذ أنشأكم من الأرض. بماذا؟ بخلق أبينا آدم، لأن آدم خلق من التراب، تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا، ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار آدميا، إن شاء إنسانا. هذا إذ أنشأكم من الأرض، أول النشأ. إذن نحن من الأرض، سبحان الله، نحن من الأرض. نعم نحن من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة. إذ أنشأكم من الأرض، ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماما، فيهم الحزم الصلب الشديد، وفيهم السهل، وفيهم ما بين ذلك، وفيهم الأبيض، فيهم الأحمر، فيهم الأسود، لأن الأراضي إيش تختلف هكذا. وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض، كل الأرض، سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهذه النشأة الثانية. أجنة جمع جنين وهو الحمل، وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر. إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم. من وإلى، من حين أن كان الإنسان نطفة، ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن حين ما يكون نطفة يكون جنينا، ثم يتطور. كم طورا؟ أربعة. أول النطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأناه خلقا آخر، الطور الأخير الذي تحل فيه الروح. إذن هو عالم بنا حين النشأة الأولى، وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، صليت، زكيت، صمت، جهدت، حججت، لا تقول هكذا، تدل على بعملك على ربك، هذا لا يجوز. فإن قال قائل أليس الله يقول قد أفلح من زكاها؟ فالجواب بلى، لكن معنى من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه. فلا معارضة بين الآيتين. ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزكي نفسه، صح؟ من زكى نفسه فإنه لم يزكي نفسه، فرق بينهما. التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحا تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول صليت، تصدقت، صمت،

جاهدت فرت والدي وما أشبه ذلك. هذه لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا. وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعات. يعني في الآن ناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء. هؤلاء منسلخون من الدين انسلاخا تاما. لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى لهم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كأنه يقول لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب لا. ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى، يعني إن كنت متقيا لله فالله أعلم بك، ما حاجة أن تقول لله إني فعلت وفعلت. في هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية. يعني إذا أردت توضأ هل أنت تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ أجيب لا. هل تقولها سرا؟ لا. بعض العلماء يقول قلها سرا، قلها سرا بينك وبين نفسك. وعللوا هذا قالوا من أجل أن يطابق اللسان القلب، من أجل يطابق اللسان القلب. القلب نوى لكن قلب اللسان اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أصلي أيضا. قد تبي تصلي قل اللهم إني نويت أن أصلي. متى؟ الظهر ولا العصر؟ بين الظهر. وهل تحتاج إلى عدد الركعات ولا ما أحتاج؟ لا لا تحتاج، لا تحتاج إلى عدد، يكفي ما دام عينت يكفي. بعض العلماء يقول هكذا يا أخوان علماء أجلة من الفقهاء. التعليل ليش يعني ليش ننطق باللسان؟ أجيب لتطابق القول القلب واللسان. فيقال هذا غلط، هذا قياس في مقابلة النص. هل الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن ينطق بالنية؟ أبدا. لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الإنسان إذا أراد العمل نطق بالنية، أبدا ما يوجد. ومن الطرف الطريفة أن رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد أن يصلي فقال بعد أن أقيمت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. لما أراد يكبر قال له باقي عليك. قال وش الباقي؟ باقي التاريخ، باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم هو يمكن عاد ما أدري عن مأموم أو غير مأموم، المهم أنه قالوا الكلام هذا. فانتبه الرجل قال له يا أخي تعلم ربك بنيتك، الله أعلم بنيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما حاجة. طيب عند الصيام مثل إذا تسحر الإنسان وأراد يصوم يقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، نعم لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، يقول إذا تسحرت قل اللهم إني نويت الصيام إلى الليل ونقوله، لأن ما ندري. لكن في الواقع إن هذا من البدع. بقي أن يقال في الحج هل تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت القران أو التمتع؟ لا ما تقول. حتى بالحج عندما تغتسل تلبس الإحرام لا تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية، لأنك سوف تقول إيش لبيك عمرة إن كنت في عمرة، أو لبيك حجا إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا، فلا حاجة.
فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى. ثم قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى إلى آخره. أفرأيت يعني أخبرني، كلما جاءت رأيت في القرآن فهي بمعنى أخبرني. أفرأيت الذي تولى أخبرني عنه، تولى يعني عن طاعة الله، عن الإيمان بالله ورسوله، عن إقامة شعائر الإسلام. وأعطى قليلا أي أعطى قليلا من المال، وأكدى أي منع، يعني أنه هو ليس مطيعا لله وليس نافعا لعباد الله، فهو متول عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجل. فلذلك يسأل الله عز وجل يقول أخبرني عن هذا. وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع لما يلقى، فيقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ والجواب لا، ليس عنده علم الغيب، وهو يدعي أنه بتوليه،

لا عليه. ثم قال أم لم ينبأ، أي لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني أهو أيضا لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، كقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني هل هذا الرجل الذي تولى عن طاعة الله وأعطى القليل ومنع الكثير هل عنده

إبراهيم، وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى. ولا شك أن الحق بالتقديم إبراهيم لأنه أسبق زمنا وأعلى مرتبة، ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى، ولأجل الثناء الخاص بإبراهيم أيضا قدم موسى، فقال إبراهيم الذي وفى. ما الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس وازرة أي يلحقها الإثم، وزر أي إثم أخرى، يعني أن النفوس لا يحمل بعضها وزر بعض. الوزر على من؟ على صاحبه الذي استحق أن يأثم، وأما غيره فلا يمكن. ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المعنى اتبعوا طريقنا ونحن نحمل خطاياكم، يعني والإثم علينا. فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. والآية ليس فيها تعارض، قول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء هذا في الواقع، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم لأنهم هم الذين أضلوا الناس، ومن أضل شخصا فعليه وزره ووزر من عمل به. المهم ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قال قائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دل على سوء فله فعليه إثمه وإثم من تبعه، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؟ فالجواب قال ثبت هذا، لكن لما كان هو الداعي إلى هذا الوزر والإثم صار كالفاعل، صار كالفاعل، فالوزر الذي حمله من أوزار من اتبعه هو السبب فيه، فكان عليه إثم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني وكذلك في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى فسعي غيره لا ينفعه، ليس لك إلا ما سعيت. وهذا كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل أليس العالم الذي يدل على الخير إذا فعله غيره فله مثله؟ قلنا بلى، لكن دلالته على الخير من سعيه. أليس من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ بلى، لكن كونه سنها هذا من سعيه. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إهداء القرب لا ينفع من أهدي إليه، فلو صليت وقلت اللهم اجعل ثوابها لأبي لم ينفع، ولو صمت وقلت اللهم اجعل ثوابه لأبي لم ينفع، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما سعي غيره فلا ينفعه، إلا أن ما وردت به السنة فلا بد من القول به. فالصوم عن من مات وعليه صيام جاءت به السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. الحج عما لا يستطيع الحج يجوز، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي شيخ إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. إذن هذا الحج، الصوم والحج الواجب، الصوم الواجب والحج الواجب. الصدقة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه له مخراف، يعني حائط يخرف نخل، هل يتصدق به لأمه فأنفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسأله رجل آخر قال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها، يعني ماتت باغتة، وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فهذه ثلاث جاءت بها السنة، والعتق كذلك، فما جاءت به السنة فهو على العين والرأس، ويكون مخصصا لقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وذهب بعض العلماء إلى أن إهداء القرب للأموات جائز سواء كان مما جاءت به السنة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا أعيان قضية بعينها فقال نعم، فيقال ومثلها جميع الطاعات من باب القياس. وهؤلاء يحملون قوله تعالى بالسنة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا أعيان قضية بعينها فقال نعم، فيقال

تمثلها جميع الطاعات من باب القياس. وهؤلاء يحملون قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه العامل فإن هذا لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف إلا في ماله، ولو أعطاه شخص مالا لا تصرف فيه، لو أعطاه مالا لا يتصرف فيه. وهذا القول والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه في المشهور عنهم أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت بل أو حي نفعه ذلك. وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين في هذا الموضع، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك، وذكر لهذا أكثر من 20 وجها، فمن أحب أن يراجعه فليراجعه. والكتاب اسمه الفتوحات الإلهية وأن إلى ربك المنتهى. وهذه الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى فتح الهمزة وأن إلى ربك المنتهى، والثانية كسر الهمزة وإن إلى ربك المنتهى، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان. إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح، بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة وبهذه القراءة مرة أخرى، لكن لا على ملأ من الناس وسماع منهم، لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما يعلمون فسيحصل بذلك مفسدة، إما أن يقولوا إن هذا الرجل لا يعرف القرآن، وإما أن يتشككوا بالقرآن حيث يظن العامي أن الغير. لذلك ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علما في القراءة أن لا يقرؤوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس. لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكا تاما فاقرأ بها أحيانا، لأن الكل سنة، الكل كلام الله عز وجل. فإذا كانت بالكسر وإن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في صحف إبراهيم وموسى، بل تكون استئنافية. وإذا كانت بالفتح وأن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى. وعلى كل فهي كلام الله عز وجل. وأن إلى ربك المنتهى في أي شيء؟ في أمور الدين والدنيا. فإلى الله المنتهى في مسائل العلم، عندما تشكل علينا مسألة من مسائل العلم إلى أين ننتهي؟ إلى الله ورسوله، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده، إنما هو من عند الله عز وجل. فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم في الناس. إلى ربك المنتهى أيضا منتهى الخلائق، لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يفنى وينتقل إلى خلق آخر، ينتقل إلى خلق آخر، كما قال عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. المنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة، فإلى الله المنتهى، إلى الله المصير. فمنتهى أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله عز وجل. وإذا كان إلى الله المنتهى فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإذا أردت النفع فمن تطلب؟ الله عز وجل، لأنه إلى الله المنتهى. وكم من إنسان انعقد له أسباب الرزق وإذا به يحرم منه على آخر لحظة، ربما يشتغل بإنشاء محطة مثلا على أنه يريد أن يرتزق بها، وإذا كان الله لم يجد هذا احترقت المحطة. إذن لا يجلبك لك الخير إلا الله، ولا يمنع عنك الضرر إلا الله عز وجل. فاجعله منتهاك في كل أمورك، وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى، هو أضحك وأبكى. هل المراد حقيقة الضحك أو المراد لازم ذلك وهو الفرح؟ وكذلك يقال في أبكى، هل المراد حقيقة البكاء أو المراد الحزن؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا الضحك الحقيقي، والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور، وأبكى البكاء الحقيقي، والبكاء لا يحصل إلا عن

عن حمزة. فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى، وأضحك في الآخرة وأبكى. الكفار في الدنيا الآن يضحكون على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا إيش؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء في يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا إيش؟ من الكفار يضحكون. فالذي أضحك في الدنيا وأبكى والذي أضحك في الآخرة وأبكى هو الله عز وجل. إذن هو مقدر ما يكون به الضحك ومقدر ما يكون به البكاء، وأتى بالأمرين وهما متقابلان ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو القادر على خلق الضدين، وأنه هو أمات وأحيا. نعم، أمات في الدنيا وأحيا في الدنيا، وأمات أيضا في الدنيا وأحيا في الآخرة. أمات وأحيا. الآن البشر تجد هذا تنفخ فيه الروح اليوم فيكون الله قد أحياه، والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أماته، وهكذا دولي. هو الذي أمات واحد. هناك أيضا ميتة عامة وحياة عامة، أمات العالم في الدنيا وأحياهم في الآخرة. فهو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة، وهذان أيضا متضاد، حياة وموت كلها من عند الله عز وجل، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. خلق الزوجين، الزوج بمعنى الصنف، ومثاله قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، وقوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم. ليس المراد زوجاتهم، المراد أزواجهم أي أصنافهم. إذن الزوجين يعني إيش؟ الصنفين. ثم بين هذا الزوجين فقال الذكر والأنثى من مادة واحدة من نطفة وهي المني، إذا تمنى أي تراق وتصب في رحم المرأة. فالله عز وجل خلق هذين الصنفين المختلفين خلقة، المختلفين مزاجا، المختلفين عقلا، المختلفين فكرا، خلقهما من شيء واحد من نطفة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة في آخر السورة قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى. فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من شيء واحد، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، إذ أنه خلق صنفين مختلفين في كل الأحوال، حتى في القوى البدنية يختلف الرجل عن المرأة، والعقلية والفكرية والتنظيمية يختلف الذكر عن الأنثى. وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل، فإنهم سفهاء العقول ضلال الأديان. وكيف يمكن أن نسوي بين شيئين أو بين صنفين؟ فرق الله بينهما خلقة وشرع. هناك أحكام يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المرأة، وأحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل. وأما قدرا وخلقة فالأمر واضح، لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة، كما أنها مخالفة للشريعة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ما معنى تمنى؟ أي تصب وتراق في الرحم. ومنه سمي المكان منى الذي حول مكة، قال العلماء لأنها تمنى فيه الدماء، لأن الهدي أين يذبح؟ يذبح يوم العيد في منى، فتراق فيه الدماء، ولذلك سمي هذا المكان باسم ما يحدث فيه. ثم قال وأن عليه النشأة الأخرى، على من؟ على الله. وفي هذا دليل على أن الله أوجب على نفسه أن يبعث الناس، لأنه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثا محضا. لأننا نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر والقوة والضعف والذكاء والعقل وغير ذلك، لو كان الخلق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا منافي للحكمة تماما، لكن لا بد من الرجوع. ولهذا قال وأن عليه، وعلى تفيد السؤال، على تفيد إيش؟ إذا قلت عليك تفعل كذا يعني واجب، فعلى تفيد الوجوب، فيكون الله أوجب على نفسه أن ينشئ الناس مرة أخرى.
ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء، كما قال تعالى: كتب ربكم إيش على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة. كذلك هنا قال: وأن عليه النشأة الأخرى، أي على الله أوجب الله على نفسه أن ينشئ الناس نشأة أخرى للجزاء، كل بحسب عمله. والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل، وهي النشأة الأولى، وهي خلق الناس، ابتداء خلق الناس من عند الله عز وجل. ففي قولها الأخرى فائدة عظيمة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة، والنشأة الآخرة أهوى من الأولى، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو كل عليه هين، لكن الهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله. قدرة الله لا تختلف، كن فيكون، سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء، لكن بالنسبة للمقدور عليه أيهما أهون؟ الإعادة أهون. أما بالنسبة لقدرة الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعدو أن يقول إيه كن فيكون. وبهذا نعرف أن بعض المفسرين رحمهم الله وعفى عنهم قالوا في قوله وهو أهون عليه، قال المعنى وهو هين عليه. هذا غلط، كيف يقول الله عن نفسه وهو أهون عليه ونقول وهو هين؟ لكن أقول الهون له نسبتان، نسبة للمفعول ونسبة للفاعل. بالنسبة للفاعل هما سواء، لأن كل شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون. بالنسبة للمفعول يختلف، لا شك أن الأول أشد من الثاني. إذن النشأة الأخرى قلنا كلمة الأخرى فيها فائدة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأخرى قادر على الأولى من باب أول. ثم استشهدنا لذلك بقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى، يعني أغنى من شاء من خلقه. وأقنى قيل معناها أفقر، لأنها في مقابلة أغنى، وقيل أغنى بالكفاية، وأقنى بما زاد عن الكفاية، يعني أن الله عز وجل بسط الرزق للعباد. فمنهم من أغناه عن غيره، ومنهم من أقناه، أي جعل له قنية، وهي الزائد عن الكفاية. وكما ذكرنا مرارا أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ليس بينهما منافات ولا مرجح لأحد مع الآخر، فإنها تحمل عليهما لأنه أعم للمعنى. فالذي يغني هو الله، والذي يقني هو الله عز وجل، وليست هذه الأصنام التي هي اللات والعزى ومنات، بل ذلك إلى الله عز وجل وحده. وأنه هو رب الشعرى، أنه هو رب الشعرى أتى بضمير الفصل تأكيدا للجملة، ورب الشعرى أي خالقها ومالكها ومدبرها. والشعرى هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر، ونص على هذه على هذا النجم لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها، فبين تبارك وتعالى أن الشعرى من جملة المخلوقات المرغوبات، فليست إلها ولا تستحق أن تعبد. وأنه أي الله عز وجل أهلك عادا الأولى وهم قوم هود، والأولى وصف كاشف وليس وصف مقيدا، يعني ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية، هي واحدة لكنها عاد قديمة سابقة، ولهذا وصفها بأنها الأولى يعني القديمة السابقة، وليس ثمة عاد أخرى. عادهم قوم هود، وكان الله تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيرهم، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم، فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء، أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب، فصارت الأيام 8 والليالي 7 ليال و8 أيام حسوما.
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية والعياذ بالله، أو أعجاز نخل منقعد. فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل. وقول وثمود يعني وأهلك ثمودا فما أبقى، وثمود هم أصحاب الحجر، أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة، هندسة البناء، لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم، صيح بهم ورجفت بهم الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعياذ بالله. وقوم نوح من قبل يعني وأهلك قوم نوح من قبل، أهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، قال عن نبيهم نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي قراءة ففتحنا مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح، أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها كانت عيونا يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو يفور، حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور، مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار، فصارت الأرض كلها عيونا، والسماء تمطر، التقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا نقص، سبحان الله العظيم. فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال، ويذكر أن امرأة كان معها صبي فكلما على الماء صعدت الجبل، كلما على الماء صعدت الجبل حتى وصل الماء إلى قمة الجبل، ووصل إلى المرأة وارتفع في جسدها وكان معها صبي، فحملت الصبي على يديها ترفعه لئلا يغرق قبلها، وجاء في الحديث: لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء الله تعالى. أجرنا الله وإياكم من العذاب الأليم. وقوله: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، اختلف المفسرون في قوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فقيل إن الضمير يعود على قوم نوح فقط، وقيل إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله عز وجل ممن أهلكهم. فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أظلم وأطغى من قوم ثمود وعاد، ووجه ذلك أنه حصل منهم عتو واستكبار مع طول المدة، حيث إن نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول الله تبارك وتعالى عنه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم تغطوا بها حتى لا يبصروا. وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام، واستكبروا استكبارا يعني استكبارا عظيما، فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل، فكانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود. وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم، يكون المعنى إن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد، فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومك، والذي أهلك من سبق قادر على أن يهلك من لحق، وكلا المعنيين صحيح. فهؤلاء الأمم أظلم وأطغى من قريش، وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد وثمود. ثم قال عز وجل: والمؤتفكة أهوى أي أسقط، والمؤتفكة هي قرى قوم لوط،
أهوى بمعنى أنزل، واختلف المفسرون في قوله أهوى، هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى أسفل بناء على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها، أو أن المعنى أنه أهوى أسقطها بمعنى أرسل عليها الحجارة حتى تهدمت البناء، تهدم البناء فصار أعلى البناء إيش أسفله. المهم أن الله تعالى أخبر عن قوم لوط بأن الله أهواهم أي أسقطهم سواء من الجو أو من سقوط البناء على أسفله، فغشاها ما غشا، غشاها أي غطاها. وقوله ما غشا مبهم للتعظيم والتفخيم، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم شيء عظيم. فالإبهام أحيانا يراد به التعظيم والتهويل والتفخيم كما في هذه الآية فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. الاستفهام هنا للتوبيخ، وتتمارى تتشكك، والآلاء النعم أي بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان، إذ أن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها، لا أن يتشكك ويقول هذا من عملي، هذا من كذا، هذا من كذا، كما كانت العرب تقول مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بالنجم، وينسون الخالق عز وجل. ثم قال جل وعلا هذا نذير من النذر الأولى، هذا المشار إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذير بمعنى منذر، والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه التخويف، لأن الإنذار هو إعلام بتخويف، والبشارة هو إعلام برجاء. هذا نذير من النذر الأولى، ولم نقل بشير لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار، إذ أن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادتها الأصنام، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى أي من الرسل السابقين، يعني فكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال، فأنتم أيها المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحل بكم النكال والعقوبة، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل غيره نذير من النذر، فإذا كان نذيرا من النذر فإن من كذبه سيقع به مثل ما وقع في الأمم السابقة. أزفت الآزفة أي قربت القيامة، الآزفة القيامة، وأزف بمعنى قرب، ومنه قول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. الآزفة هي القيامة لأن الساعة قريبة، كما قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وقال تعالى في الآية الثانية وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فهي قريبة. ويدل لقربها أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، معناه أن الأمر قريب. وما كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب، كم بيننا وبين نزول القرآن؟ كم قرن؟ 14 قرنا، ونحن في 15، ومع ذلك يقول الله عز وجل إن الساعة قريب. من هنا نعرف أن عمر الدنيا طويل وبعيد، ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقول عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ لا، هؤلاء لا نصدقهم ولا نكذبهم، يعني أحيانا يقولون إنهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين أو على أحجار أو ما أشبه ذلك، هذا لا نصدق ولا نكذب، لأنهم لا يعلمون الغيب الماضي وإنما يقيسونه بالحال الحاضر، يعني يقيسون مثل عمر هذا الأثر.
ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت بمعنى قربت، لكن العلماء يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وهنا اقتربت فيها زيادة في المبنى على قربت. وش الزيادة؟ الهمزة والتاء، فيدل على أن الاقتراب قريب جدا، أو على أن القرب يدل على القرب قريب جدا. فما اقتربت أي قربت جدا. والساعة هي يوم القيامة، وقد قال الله تعالى فيها: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها أي علاماتها. من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة. ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بأصبع الوسطى والسبابة. الآن السبابة قريبة من الوسطى، أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر، وهذا يدل على قربها. لكن مع ذلك كم بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ نحن في القرن الخامس عشر الهجري أيضا، بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية، مما يدل على أن ما مضى طويل جدا. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم عند غروب الشمس، فقال إنه لم يبق من الدنيا، يعني بالنسبة لمن سبقكم، إلا كما بقي من يومكم هذا. إذن اقتربت الساعة أي قرب يوم القيامة. وانشق القمر، وكأن الله عز وجل أشار إلى أن هذا من أشراط الساعة. انشق القمر يعني صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض، أحدهما على جبل أبي قبيس والثاني على جبل قعيقعة، يعني واحد على الصفا وواحد على المروة. والمسافة في رؤيا العين ما بين الصفا والمروة بعيدة جدا، بعيدة قد تستغرق سنوات. انشق القمر بلحظة بأمر الله عز وجل، وتباعدت أجزاؤه بلحظة، لأن قريشا كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآيات، وقد قال الله ردا عليهم: قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن الكتاب يتلى عليهم، لكن ما هو كافيهم، لأنهم معاندون لا يريدون الحق. جاء أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أنت تقول إنك رسول وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا، أرنا آية. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ودعا ربه، فانفلق فرقتين بلحظة. من يفك هذا الجسم العظيم الأفقي العالي إلا رب العالمين عز وجل، أراهم إياه. لكن هل نفع؟ لا، ما نفع. وقالوا سحرنا محمد، وبعضهم قال سحر القمر وأنكروا. فقال بعضهم لبعض: اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا. فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه، يقدمون مكة فيقول: نعم رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذا. وهذا بالنسبة للقاربين منهم كأهل الجزيرة مثلا، أما البعيدون فقد لا يرونه. ليش؟ للبعد. وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهارا في مكان آخر، أو لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤية. ولهذا لا يمكن أبدا لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقا حسيا، لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان، ولم يذكر في تاريخ الهند، ولم يذكر في كذا وكذا. هذا ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر انشق فعلا انشقاقا حسيا. ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي سجل الكتب قادر على أن يفرق القمر فرقتين. أي شيء يعجزه؟ عجيب، لا شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا.
ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير. من الذي خلق الأفلاك السماوية؟ أليس الله؟ بلى. إذن هو قادر على أن يغيره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن انشقاق القمر انشقاق حسي، انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه، ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئا، ولهذا قال وإن يروا آية يعرض. آية نكرة في سياق الشرط إن يروا، يعني أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها، ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان. يعرض أي بقلوبهم وأبدانهم، ويقولوا بألسنتهم هذا سحر مستمر، هذا سحر. وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان. ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل إليه إيش من سحرهم؟ أنها تسعى حيات، انقلب الوادي كله حيات تسعى، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى. لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت إلى حيات أو هي هي؟ هي هي، لكن حسب نظر الرأي أنها حيات. فهم يقولون هذا سحر، سحر محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين. ويقول سحر مستمر، مستمر قيل إن المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء إذا تجاوزه. يقول هذا سحر ولا يستقر ولا قرار له. وقيل مستمر يعني أن كل الآيات التي يأتي بها سحر، أي مستمر من إمرار الشيء ودوام الشيء. وأيا كان فإنهم أنكروا وكذبوا، ولهذا قالوا وكذبوا، أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته، واتبعوا أهواءهم أي ما يريدون من الباطل، وكل أمر مستقر. الله أكبر، كل أمر مستقر يعني لا بد له من قرار. فهؤلاء المكذبون قرارهم إيش؟ الذل والخسران في الدنيا والنار في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أمره مستقر بالنصر والتأييد في الدنيا والجنة في الآخرة، جعلنا الله وإياكم منه. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. أكد الله تعالى في هذه الجملة ولقد جاءهم من الأنباء بأنهم أي قريشا جاءهم من الأنباء أي الأخبار التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فيه مزدجر أي ازدجار عن الشرك والعصيان، لكنهم لم ينتفعوا بذلك. وهذه الجملة كما تسمعون فيها اللام وفيها قد، وهما من أدوات التوكيد. وفيها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله ولقد جاءهم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. والله سبحانه وتعالى صادق بغير توكيد لخبره، لكن هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ في الذهن. قال الله تعالى حكمة بالغة، يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة، وهذا كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي موافقة الشيء لموضعه، ويعبر عنها بقولهم تنزيل الشيء منزلته اللائقة به. ولا شك أن شريعة الله كلها حكمة، كلها مطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. وقوله بالغة أي تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها. فما تغني النذر، ما هذه يحتمل أن تكون نافية، يعني أن النذر لا تغنيهم شيئا، ويحتمل
أن تكون استفهاما على وجه التوبيخ، يعني فأي شيء تغنيهم، وكلاهما صحيح، فالنذر لم تغنيهم شيئا، وإذا لم تغنيهم هذه النذر المشتملة على الحكمة البالغة فأي شيء يغنيهم؟ الجواب لا شيء، لأنهم معاندون مستكبرون. ثم قال عز وجل فتولى عنهم، وإلى هنا ينتهي الكلام، تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لأنهم معاندون مستكبرون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فتولى عنهم، سوف يأتيهم ما وعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وعدت به. ويحسن هنا أن تقف فتولى عنه ثم تستأنف وتقول يوم يدعو الداعي، لأنك لو وصلت لا أوهم أن التولي يكون يوم يدعو الداعي، ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم يدعو الداعي. وقوله يوم يدعو الداعي هو ظرف، والظرف لا بد له من عامل، كالجار والمجرور لا بد له من عامل، وكجميع المفعولات لا بد لها من عامل. فما هو العامل في قوله يوم يخرجون من الأجداث؟ العامل قوله يخرجون، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون، فهي متعلقة بيخرجون، أي سوف يأتيهم العذاب في ذلك الوقت. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقوله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر هو داعي يوم القيامة، إلى شيء نكر أي منكر عظيم لشدة أهواله، فإنه لا شيء أنكر على النفوس من ذلك اليوم لأنهم لم يشاهدوا له نظيرا. خش عن أبصار يعني أن أبصارهم خاشعة ذليلة، كما قال عز وجل ينظرون من طرف خفي، هم الآن مستكبرون رافع رؤوسهم يرون أن الناس تحتهم وأنهم فوق الناس، لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث هي القبور، وكأنهم جراد منتشر، الجراد المنتشر المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه، ليس له طريق قائمة يعرف كيف ينتهي، ولكنهم منتشرون. وهذا من أدق التشبيهات، لأن الجراد المنتشر تجده يروح يمين ويسار لا يدري أين يذهب، فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه، بينما هم في الدنيا لهم قائد، لهم أمير، لهم وجه، يعرفون طريقهم وإن كان طريقا فاسدا. مهطعين إلى الدع، يعني أنهم مسرعون خاضع الأعناق، كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه يخضعه، فهم يخرجون من الأجداث مهطعين إلى الدع، أي مسرعين خافض رؤوسهم من الفزع والهول والشدة. يقول الكافرون هذا يوم عسر، وتأمل قوله يقول الكافرون ولم يقل يقول الناس، لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم، ولكنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير، كما قال الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى على الكافرين غير يسير، وأما على المؤمنين فهو يسير ولله الحمد، جعلنا الله وإياكم منه. يقول الكافرون هذا يوم العسر. ثم بدأ الله عز وجل بقصص الأنبياء على وجه مختصر في هذه السورة، لكنه مؤثر تأثيرا بالغا، لو قرأتها بتمهل وتدبر لوجدت أنها مؤثرة جدا، كلمات مختصرة لكنها رادعة تماما. كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح هو أول رسول، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح بدلالة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد لنوح كذب لا شك فيه، وليس قبل نوح رسول، حتى في حديث الشفاعة فيه التصريح أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نبي رسول. كذبت قبلهم قوم نوح
ولم يفصل الله عز وجل هذا التكذيب، لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح، فصل الله فيها تفصيلا تاما في تكذيبهم وأخذهم، فكذبوا عبدنا وهو نوح، وصفه الله بالعبودية لأن العبودية أشرف ألقاب البشر، العبودية لله أشرف ألقاب البشر، وهي التذلل له بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك. وهي ثلاثة أنواع العبودية، من حيث هي ثلاثة أنواع: عبودية عامة تشمل جميع الخلق، وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا هذه حاله، أنه آتي الرحمن عبدا، وهذه العبودية للأمر الكوني، لأن أمر الله عز وجل الكوني ما يمكن أحد أن يفر منه مهما كانت قوته. النوع الثاني العبودية الخاصة بالمؤمنين، مثل قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عامة لكل مؤمن. الثالث العبودية الخاصة بالأنبياء، وهذه مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومن ذلك هذه الآية: فكذبوا عبدنا. وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قوله، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا، واستكبروا استكبارا. ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي، وأن يستغشي ثوبه فيتغطى به حتى لا يراه. وقالوا مجنون، المجنون فاقد العقل الذي يهدي بما لا يدري، قالوا إنه مجنون. هذه القولة قيلت لكل الرسل، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وأو هنا إما للتنويع، يعني بعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول مجنون، أو أنها للتنويع، يعني بمعنى أن بعضهم يقول ساحر بعض المكذبين وبعضهم يقول مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا. وعلى كل حال، فأول نوح قيل له إنه مجنون، وازدجر، ازدجر يعني زجر زجرا شديدا، والزجر هو النهر بشدة وعنف، والدال هنا منقلبة عن تاء. وقد قال علماء إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، والمعنى أنه زجر شديد. وقوله وازدجر ينبغي أن لا توصل بما قبلها، لأنك لو وصلت وقلت وقالوا مجنون وازدجر لتوهم السامع أنهم يقولون مجنون وازدجر، يعني زجره غيره، لكن المعنى خلاف ذلك. فكذبوا عبدنا وازدجر، هذا المعنى، كذبوا وازدجر. إذن الأولى أن

قراءة فتحنا وكلاهما حق، وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط أن لا يكون ذلك بحضرة العوام، لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشا وربما تهبط منزلة القرآن من نفوسهم أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف. لكن عند طلبة العلم وعند التعليم أو فيما بينك وبين نفسك ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه، كما نقول هذا أيضا في العبادات المتنوعة، تفعل هذا مرة وهذا مرة كالاستفتاحات ونحوها. ففتحنا أبواب السماء، أبواب كل باب في السماء انفتح، بماء منهمر أي منصب شديد، فكان كأفواه القرى ليس كالذرات المعروفة لأشد. وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا أي عيونا من المياه. وتأمل قوله تعالى فجرنا الأرض عيونا ولم يقل فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها كانت عيونا متفجرة، حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفور، كما قال عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، وأن هذه الفيضانات التي تحدث الآن وقبل الآن إنما تحدث بأمر الله عز وجل، وليست كما قال الطبائع عيون إنها من الطبيعة، يقول هاجت الطبيعة قاضبة الطبيعة وما أشبه ذلك نسأل الله العافية، بل هي بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، هنا ماء نازل من السماء دل عليه قوله فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وماء من الأرض نابع دل عليه قوله وفجرنا الأرض عيونا، فلماذا لم يقل فالتقى الماءان؟ لأن المراد ماء السماء وماء الأرض. قال العلماء إنه أراد الجنس، لأن جنس الماء هنا واحد ماء الأرض وماء السماء، أو يقال لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئا واحدا وهو عذابهم صح إفراد التقى الماء على أمر قد قدر، أي على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل، فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب، قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني من أعمال بني آدم ومما يقع في الأرض كل شيء محصى، ولهذا قال على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، حملناه أي حملنا نوحا وأهله إلا من سبق عليه القول منه، وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. حمله الله على ذات ألواح وجسر، يعني على سفينة ذات ألواح وجسر، وكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها فيمر به قوم فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه السفينة وصف الله بأنها ذات ألواح، وألواح جمع منكر يدل على شيئين، الشيء الأول كثرة ألواحها، والثاني عظمة هذه الألواح ومتانتها. وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح وجسر، ذات ألواح عظيمة وجسر أي مسامير، وقيل إن الجسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير، لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد تربط بالحبال. فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة وأنها من الأخشاب والمسامير أو الروابط التي تربط بين تلك الأخشاب، ليكون ذلك تعليما للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو، تجري بأعيننا أي تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال والتقى فيه ماء الأرض والسماء، تجري أي تسير على هذا الماء بأعيننا أي ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفظها. والباء في قوله بأعيننا الباء للمصاحبة،

0: يعني أن عين الله عز وجل تصحب هذه السفينة فيراها جل وعلا ويكلأها ويحفظها، لأنها سفينة بنيت لتقوى الله عز وجل وإن جاء أوليائه من الغرق الذي شمل أعداءه، جزاء لمن كان كفر، جزاء أي مكافأة لمن كان كفر، أي لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أن إن جاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم. ولقد تركناها آية، ولقد تركناها كلمة الضمير ها اختلف فيها المفسرون، هل المعنى ولقد تركنا هذه القصة وهي قصة نوح وإغراق قومه أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم؟ هذا وجه. الوجه الثاني ولقد تركناها أي السفينة، والمراد الجنس، أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح، وكلا الأمرين محتمل. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر وليس أحدهما بأرجح من الآخر فإنها تحمل على المعنيين جميعا. فنقول إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن يأتي بعد نوح، ترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده. ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع أن الضمائر أحيانا تعود إلى الجنس لا إلى الفرد، نظير قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من المراد بالإنسان؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مكين، بل الإنسان الذي هو جنس آدم وهم بنو آدم. ومثل ذلك عند بعض العلماء قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ليست المصابيح التي في السماء هي التي ترجم الشياطين، ولكنها شهب تخرج منها فترجم الشياطين. المهم أن قوله ولقد تركناها لها معنيان، ولقد تركناها آية، فهل من مدكر، هل من مدكر؟ هذا الاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يدكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم؟ وقيل إن الاستفهام للأمر وأن المعنى فادكروا، وسواء قلنا للتشويق أو للأمر فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى. وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا يمكن أن يشملهم جميعا، لكن قد يشمل مناطق معينة تؤخذ بالعذاب بما فعل السفهاء منهم، كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف هنا للتفخيم والتعجيب، يعني ما أعظم العذاب والنذر؟ وقيل إن الاستفهام للتقرير، يعني أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذر، لكن المعنى الأول أعظم أنه للتفخيم والتعظيم، أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي وما أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف. فالعذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب حصل، بالنسبة لنا يعتبر من النذر المخوفة لنا من مخالفة أمر الله ورسوله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرنا يعني سهلنا، والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسمي قرآنا لأنه يقرأ أي يتلى. وقوله للذكر قال بعضهم للحفظ، وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه، وقيل المراد بالذكر الادكار والاتعاظ، يعني أن من قرأ القرآن ليتذكر به ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع. وهذا المعنى أقرب للصواب بدليل قوله فهل من مدكر، يعني هل أحد يدكر مع أن الله سهل القرآن للذكر؟ أفلا يليق بنا وقد سهل يسر الله القرآن للذكر، أفلا يليق بنا أن نتعظ ونتذكر؟ بلى، هذا هو اللائق، فهل من مدكر. كذبت عاد، هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة، وعاد تتلو قوم نوح غالبا، وقد تتقدم عليها كما في الذاريات، ولكن الغالب أن قصة نوح هي الأولى في قصة الأنبياء، لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرض. كذبت عاد وهم قوم هود، كما قال تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود. كذبوا نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام، وكانوا أشداء أقوياء، وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم ويقولون: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا في آياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يقول هنا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ والجواب: كان شديدا عظيما واقعا موقعه. فالاستفهام إذن للتفخيم والتعظيم والتقرير، وهو أن عذاب الله كان عظيما وكان واقعا موقعه. نذره يعني آيات، يعني آياته كذلك كانت عظيمة واقعة موقعها. فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بألطف شيء، وهو الريح التي تملأ الآفاق، ومع ذلك لا يحس الإنسان بها لأنها سهلة لينة، يخترقها الإنسان بسهولة. مكاننا الآن الذي نحن فيه مملوء من الهواء، أليس كذلك؟ ومع ذلك نخترق ولا نحس به، فهي من ألطف الأشياء. أهلك الله عادا الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح، كما قال عز وجل هنا: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الجملة هنا مؤكدة بإن، وأرسلنا يعني الرب عز وجل نفسه، يعني الرب نفسه، يعني أن الله يعني نفسه بقول أرسلنا، وجمع الضمير للتعظيم. عليهم أي على عاد ريحا صرصرا، أي ذات صرير لقوتها وشدتها، حتى إن مجرد نفوذها يسمع له الصرير، وإن لم تصطدم بما يقتضي الصرير، لأنها قوية عظيمة جدا. وهي الريح الغربية، أتت من قبل الغرب، أي من جهة الغرب لعاد، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات، فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا: هذا عارض ممطرنا. ولكن الأمر كان بالعكس، كانت ريحا فيها عذاب أليم، كانت ريحا عقيما ليس فيها مطر ولا يرجى أن يأتي منها مطر. فهنا يقول عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريح هي؟ الغربية التي تأتي من ناحية المغرب. صرصرا أي شديدة الصوت والصرير لقوتها وسرعتها. في يوم نحس مستمر، أي في يوم نحس، أي في يوم شؤم مستمر بالنسبة لها لعاد، ما هو في كل وقت. فاليوم الذي أهلك فيه ليس هو نفسه، ليس هو نفسه نحسا مستمرا، ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا نار. هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار، فالنحس أي الشؤم كان مستمرا معهم. عذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا، تنزع الناس أي تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء، نسأل الله العافية، حتى قال بعضهم: ترفعهم حتى يغيب الإنسان عن الرؤية من علو، ثم تطرحه في الأرض. إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم، ثم انفصل الرأس من الجسد لشدة الصدمة. تنزع الناس كأنهم في حال سقوطهم الأرض أعجاز نخل منقعر، أعجاز أي أصول، والنخل معروف، والمنقعر الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت جثثه. لماذا صاروا كأعواد النخل؟ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال المفسرون، حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمة. فسبحان القوي العزيز، هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله عز وجل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ وهنا أسأل، هنا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر، وفي الحاقة كأنهم أعجاز نخل خاوية، والمعنى متقارب، لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد. فهناك كأنهم أعجاز نخل خاوية مناسب للفواصل التي في الحاقة، أليس كذلك؟ أما هنا كأنه معجاز نخل منقعد، فمناسب للفواصل التي في سورة القمر، لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة من أجل أن نحرص على التذكر بالقرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن، لأنه ميسر. والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم واللام وقد، مما يدل على الرغبة بل على الترغيب في تذكر القرآن والتذكر به. فهل من مدكر؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المدكرين بكتاب الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود بالنذر أي بما جاءهم من النذر، وهي الآيات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام. وديارهم معروفة الآن في بلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة. كان صالح عليه الصلاة والسلام مرسل إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كسائر الأنبياء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة. أرسله الله عز وجل إلى قومه وأعطاه آية، وهي ناقة لها شرب ولهم شرب، أي أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء يوم تأتي به الناقة وتشرب. وقد ذكروا أنها إذا شربت إناء من الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما أسقاه. وهذا من آيات الله عز وجل أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال لبنا، فإن هذا ليس له عادة، ولكنها آية من آيات الله عز وجل أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى يعتبروا، لأن الله لم يرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر رحمة منه وحكمة، لأنه لا يعقل أن رجلا من بين الناس يأتي ويقول إني رسول الله إليكم إلا إذا آتاه الله آيات تدل على صدقه. قال العلماء: وما من آية أوتيها نبي من الأنبياء السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشد، ولكن قد تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها موجودة في أمته الذين اتبعوه. ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي، وهذا الولي تابع لرسول سابق، فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق، وهذه تكون آية للنبي. فالقاعدة الآن أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه وعليه. فنقول من آية موسى أنه ضرب الحجر وإذا ضربه انفجر عيونه تنبع ماء من حجر يابس، فهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله؟ الجواب كان له أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في هذا الركوة، فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده كالعيون. سبحان الله، هذه أعظم من آية موسى، لأن آية موسى يخرج الماء من الحجر، وخروج الماء من الحجر معتاد كما قال تعالى: وإن من حجارة لما يتفجر منها. لكن هل جرت العادة أن يخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل؟ لا. إذن هذه أعظم، موسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق فكان أسواقا يابسة، وهذه لا شك آية عظيمة جرى لهذه الأمة أعظم من هذا، مشوا على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس، مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه بدوابهم وأرجلهم ولم يغرق، في قصة العلاء بن الحضرمي وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مشوا على الماء، وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق عنها الماء. فالمهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، قلنا هذا رحمة وحكمة، رحمة بالناس من أجل أن تحملهم هذه الآيات على التصديق فينجو من عذاب الله. حكمة، لأنه ليس من الحكمة أن يقوم إنسان من بين الناس ويقول أنا رسول الله حتى يؤتى آيات. من آية صالح هذه الناقة لها شرب ولثمود شرب، لها يوم ولهؤلاء يوم، هذه من آيات الله. وقع مثلها للرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو ضأن ليس فيها لبن، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذروعها فجعلت تبش من اللبن. هذاك آية معينة في عين معينة، ناقة معينة، هذا في أي شيء. يقول عز وجل كذبت ثمود بالنذر. النذر جمع نذير، والمراد به الآيات التي أوتيها صالح عليه الصلاة والسلام. فقالوا، من جملة ما قالوا في تكذيبهم، أبشرا منا واحدا نتبعه؟ نسأل الله العافية. أنكروا الآيات ما كأنها أتت، يعني أنا أتبع بشرا منا واحد؟ لا نقبل، ما نقبل. وهذا النفي بمعنى الإنكار، يعني لا يمكن أن نتبع واحدا منا. إنا إذن لفي ضلال وسعر، يعني إنا إن اتبعناه لفي ضلال وسعر، أي لفي جهل وفي عذاب، كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوا اهتدوا ونجوا من النار. فقالوا بالعكس، لو اتبعناك لضللنا واحترقنا بالسوء بالنار، عكس ما قال. وهذا من أشد المراغمة للرسل عليهم الصلاة والسلام والمحادة لله تبارك وتعالى. أو ألقي الذكر عليه من بيننا، هذا أيضا احتقار، استفهام احتقار، يعني كيف يلقى الذكر عليه من بيننا؟ ما الذي ميزه؟ وكل هذا شبهات لا دلالات. فكونه بشرا لا يمنع أن يكون رسولا، بل لا بد أن يكون رسول البشر بشرا، لأن الله قال وقالوا لو أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو أرسلنا ملكا للازم أن نجعله بصورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويأتلف به. وإذا جعلنا الملك بشرا لبسنا عليهم ما يلبسون، فعادت المسألة مختلطة. إذن ننظر الآن، الشبهة الأولى أنهم قالوا أنه بشر، الثانية أنه منا لا يتميز علينا بشيء، الثالثة أنه واحد لم يؤيد. والله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إيش فعززنا بثالث قويناهما. هؤلاء يقولون الواحد ما يكفي، لا بد يعزز بثاني وثالث. الرابع ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني كيف يلقى عليه الذكر والوحي من بيننا؟ هذا لا يمكن. إذن أربع شبهات وهم يرونها حججا توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام، توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام، والواقع أنها ليست بحجة بل هي شبه وتضليل. وهكذا المبطلون يا إخواني، المبطلون في كل زمان ومكان يوردون الشبه على الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبين الحق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم قالوا بل هو كذاب أشر، بل هنا لإبطال دعواه أنه حق. كذاب صيغة مبالغة وفي نفس الوقت وصف، لأن كلمة فعال تأتي للمبالغة وتأتي للوصف، فإذا قلت فلان نجار يعني من النجارين، وإلا منجر إلا مرة واحدة، وإذا قلت فلان حداد لكثرة استعمال الحديد صارت مبالغة. هم يرون والعياذ بالله أنه كذاب موصوف بالكذب، ليس له صفة إلا الكذب، وكثير الكذب أيضا. أشر أي بطل، متعالي، متعاظم، مستكبر، مدع ما ليس له. قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا متى؟ يوم القيامة. والسين هنا للتحقيق والتقريب، لأنك إذا قلت سيقوم زيد فهذا تأكيد وتقريب أيضا. فإذا قال قائل التحقيق معروف أنه حق، أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن كيف التقريب؟ قلنا إن الله يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. ومن الأمثال العابرة كل آت قريب، الذي باقي عليه ألف سنة أقرب من الذي لم يمضي عليه إلا 10 دقائق، أليس كذلك؟ لأن الذي مضى عليه 10 دقائق ما يمكن يرجع، لكن المستقبل لا بد أن يأتي، إنما توعدون لآت. إذن سيعلمون، السين هنا لإيش وإيش؟ والتقريب، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، غدا يوم القيامة، سمي غدا لأنه يأتي بعد يومك، سيعلمون من الكذاب الأشر. فمن هو الآن أسألكم، أصالح أم ثمود؟ صالح الثاني، ثمود. سيعلمون يوم القيامة من هو الكذاب الأشر، أصالح هو الكذاب الأشر أم هؤلاء؟ نعم، وهذا وعيد عظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإنسان بشر في غفلة عن هذا اليوم العظيم. قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، من عمل الآخرة، بل قلوبهم في غمرة مغطاة عن عمل الآخرة، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون، أتى بالجملة الإسمية، يعني أنهم محققون للعمل فيها، لا يتركونها ولا يفرطون فيها، وأما الآخرة فهم في غفلة منها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، إنا يعني نفسه جل وعلا، وأتى بها بصيغة الجمع تعظيما له جل وعلا لعظمة صفاته وكثرة كمالاته وكثرة جنوده، فلذلك يكني عن نفسه بصيغة التعظيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، يعني باعثوها فتنة لهم واختبارا، هل يؤمنون أو لا يؤمنون، وماذا كان الأمر، آمنوا أو لا ما آمن. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم، فكان عقابه أشد وأوجع. ولهذا جعل الله الناقة، جعلها إيش؟ فتنة، لأنها أظهرت الحق لهم ولكن لم يقبلوا. وانتبه لهذا الاستدراج من الله عز وجل، انتبه، إذا يسر الله لك أسباب المعصية لا تفعل، فإن الله ربما ييسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له. أرأيتم أصحاب السبت من بني إسرائيل، يسرت لهم أسباب المعصية فتنة، وهي أن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فكانت الحوت تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء وبكثرة عظيمة، لكنهم ملتزمون لم يصيدوا السمك في يوم السبت، فلما طلع عليهم الأمد عجزوا عن ملك أنفسهم، فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمكر، فاحتالوا على صيد السمك، صاروا يجعلون شباكا يوم الجمعة، فتأتي الحيتان وتدخل في الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان، وهذه حيلة واضحة، فقلبهم الله قردة. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في صدر هذه الأمة حرم الله على المحرمين الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون، فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون، تناله أيديهم ورماحهم، يعني أن الزاحف يمسكون باليد، مثل إيش؟ مثل أرنب مثلا الغزاء يمسكه الواحد بيده، ورماحكم يعني الطائر، كان الطير لا يناله إلا بالسهم لأنه بعيد، لكن صار الطير يطير وكأنه على الأرض، الرمح يدركه، فتنة. هنا يسر الله لهم أسباب المعصية، هؤلاء يسرها، لكن الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة خير الناس، لم يأخذ أحد منهم صيدة واحدة رضي الله عنهم، بينما بنو إسرائيل تحير وخادع الله. أما سلف هذه الأمة وفقنا الله وإياكم لمرافقتهم في الدنيا في أعمالهم وفي الآخرة في مساكنهم، فإنهم لم يأخذ. فهنا الناقة أرسلها الله تعالى فتنة لثمود، لكن ما أغنت، فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. ارتقبهم يعني ارتقب عذابهم، أو ارتقب أفعالهم وانظر ماذا يفعلون، واصطبر يعني اصبر، لكن فيها التاء زائدة، وأصل اصطبر اصطبر التاء للمبالغة، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية اقتضتها اللغة العربية، يعني أن الله قال لرسولهم صالح ارتقب هؤلاء واصطبر اصبر فالنصر قريب، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أخبرهم أن الماء قسمة بينهم، كل له شرب وللناقة شرب، ولهذا قال كل شرب محتضر، يعني كل شرب يحضره من يستحق، إما الناقة وإما هم، وبقوا على هذا لكن لم يستمروا، ما استمروا على ذلك، نادوا صاحبهم الذي يرونه قويا شجاعا، وقالوا له هذه الناقة ضايقتنا، لو أننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم، فطلبوا منه أن يعقرها، نسأل الله العافية. هل هذا الصاحب القوي الشجاع الذين يرونه أشد منهم إقداما بقطع النظر عن اسمه، يعني أن بعض المفسرين سماه، لكن ما يهم، هل تأبأ؟ ما تأبأ ولا تأخر، بل بادر فتعاطى فعقر، تعاطى تفاعل من العطاء، يعني بذل نفسه وبسرعة، تدل على السرعة ألفا في قوله فتعاطى، من حين أدوه على طول وافر فعقر، عقر الناقة، نسأل الله العافية، قطع أطرافها أولا ثم نحرها ثانيا، وهي من آيات الله عز وجل ومن مصالحهم، لكن نسأل الله العافية نفوسهم لا تقبل، فتعاطى عقر، فكيف كان عذابي ونذر، يقول الله عز وجل مخاطب الإنسان، كيف كان عذابي ونذر، هل وقع موقعه وهل كان شديدا؟ الجواب نعم، كان في موقعه وكان شديدا. ما هذا العذاب؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة بهم والعياذ بالله مع الرجفة، ففي السماء أصوات وفي الأرض رجفان، أخذتهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما وجدوا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني الحضار يجعله الإنسان لغنمه، لا أدري تعرفون هذا أو لا، البدوي في البادية يجعل على الغنم حضار من الشجر اليابس ومن عصبان النخل وما أشبه ذلك، لئلا تخرج ولئلا تعدو عليها السباع، هذا الحضار مع طول الزمن والشمس والرياح يتفتت يتفتت حتى يتلاشى، كان هؤلاء الأقوياء الأشداء المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضر، أي كالحضار حينما يتلف، وهذا من آيات الله عز وجل وتمام قدرته وسلطانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر سبق تفسيرها، وقلنا إن المعنى أن الله تعالى يسر القرآن، أي يسر معانيه لمن تدبره ويسر ألفاظه لمن حفظه، فإذا اتجهت اتجاها سليما إلى القرآن للحفظ يسره الله عليك، وإذا اتجهت اتجاها حقيقيا إلى التدبر وتفهم المعاني يسره الله عليك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل هذه للتشويق، يشوقنا الله عز وجل إلى أن ندكر القرآن فنتعظ به، جعلنا الله وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، إنه على كل شيء قدير. انتهينا إلى قول الله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط هم أناس كفروا بالله عز وجل وأشركوا به، وكان ما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة، وهي اللواط، أي إتيان الذكر الذكر، وحذرهم نبيه من هذا، وقال لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، ولكنهم والعياذ بالله استمروا على هذا حتى جاءهم العذاب. وهذه السورة ذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء على سبيل الإجمال، فقال ما تقدم الكلام عليه، وقال هنا كذبت قوم لوط بالنذر،
1: النذر جمع نذير، وهي الكلمات التي أنذرهم فيها لوط عليه الصلاة والسلام، وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذا، ولكنهم أبوا وأصروا على هذا الفعل، فبين الله عقوبتهم بقوله: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. حاصبا يعني شيئا يحسبهم من السماء، أمطر الله عليهم حجارة من سجيل فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلها، لأن البناء صار أعلاه أسفله، إلا آل لوط، وآل لوط هم أهل بيته إلا زوجته، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا أهل بيته إلا امرأته أيضا فكانت كافرة، ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في السحر في الصباح، وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحا، كما ابتدأ عذاب عاد بالصباح 7 ليال و8 أيام حسوما، لأنه ابتدأ بالصباح فأخذهم العذاب والعياذ بالله في الصباح فأهلكهم الله. نعمة من عندنا، أي أنعمنا على آل لوط، على آل لوط نعمة من عند الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول أن الله أنجاهم، والوجه الثاني أن الله أهلك عدوهم، لأن إهلاك العدو من نعمة الله، فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو. كذلك نجزي من شكر، أي مثل هذا الجزاء وهو الإنجاء والنعمة، نجزي من شكر نعمة الله. وشكر نعمة الله تعالى أيها الإخوة هي القيام بطاعته، وليست مجرد قول الإنسان أشكر الله، بل لا بد من القيام بالطاعة. ولهذا من قال أشكر الله وهو مقيم على معصيه فإنه ليس بشاكر، بل هو كافر بالنعمة مستهزئ بالله عز وجل، إذ أن مقتضى النعمة أن يشكر الله، ولكنه عكس الأمر. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجيه ويهلك عدوه. ولقد أنذرهم بطشتنا، يعني أن لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة، وهي الأخذ بالقوة، فتماروا بالنذر، أي تشككوا فيه ولم يؤمنوا به. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني أن قومه راودوه عن ضيفه الذي جاء إليه من الملائكة، وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مرد ذوي جمال وهيئة، امتحان من الله عز وجل. فلما سمع قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه، يسرعون يريدون هؤلاء الضيف ليفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله، فراودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم. أما كيف طمس أعينهم، هل جبريل ضربهم بجناحه أو غير ذلك، الله أعلم. إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم حتى أصبحوا لا يبصرون، فذوقوا عذابي ونذر. والأمر هنا للامتهان، أو إنه أمر كوني، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة أو أمر كوني أن يذوقوا العذاب. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك، وليس أمر إكرام ولا أمر إباحة. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم واستقبالهم يومهم، وهم فرحون كل واحد منهم يفكر في ماذا يفعل هذا اليوم، فإذا بالعذاب يقع به، نسأل الله العافية. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم، قلب الله عليهم البنيان برميهم بحجارة من سجيل، فتهدم البنيان حتى صار أعلى أسفله. وقيل إن الله تعالى قلب بهم ديارهم فاقتلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبها فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير، وإن لم يصح فليس علينا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن أنهم أمطروا بحجارة من سجيل فتهدم البناء عليه. أخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح، أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال، وليس كالزنا، الزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما اللواط فيقتل فيه على كل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين فإنه يجب قتلهما بكل حال، إلا المكره، فالمكره ليس عليه شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموت، وقال بعضهم يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار، وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله، ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار رجالها نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله، وانقلبت الأوضاع وضاع النسل، بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور ويدعون النساء اللاتي هن حرث للرجال، والتحرز منه صعب، لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول كيف صحبت هذا مثلا، لكن لو وجدنا رجل وامرأة يمكن التحرز منهم. فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز من هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ومن أين جاءوا ومن أصدقاؤهم وهل هم على الاستقامة أو لا، حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث. ثم قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله عز وجل القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه، وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه، لأنه ميسر سهل، وأنت جرب تدبر في آيات الله عز وجل لتفهم معناها، وانظر كيف ييسر الله لك فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس. ولهذا قال: فهل من مدكر، والاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يدكر، يتذكر، يتعظ بما في القرآن. ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني قومه وعلى رأسهم فرعون، كما أخبر الله تعالى في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون وملائه، جاءتهم النذر. النذر قيل إنه بمعنى الإنذار وهو التخويف، وقيل إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر به العبد، والمراد به الآيات التي جاء بها موسى، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وهذا الأخير هو الصحيح، أن النذر جمع نذير وليست بمعنى الإنذار، ويدل لهذا قوله: كذبوا بآياتنا كلها، أي بكل الآيات الدالة على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبوا بها، وقالوا إن موسى مجنون وإنه ساحر، حتى إن فرعون من كبريائه قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولما كذبوا بالآيات أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر جل وعلا، عزيز أي غالب، مقتدر أي قادر، ولكنها أبلغ من كلمة قادر لما فيها من زيادة الحروف، وقد قيل إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا في الغالب وليس دائما، وإنما ذكر الله تعالى أن أخذهم أخذ عزيز مقتدر لأن فرعون كان متكبرا، وكان يقول: أنا ربكم الأعلى، وكان يسخر بموسى ومن أرسله، فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر وهو الله عز وجل. وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية، ولكنه بينها في آيات كثيرة، وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحر، فأغرقه الله عز وجل بمثل ما كان يفتخر به، لأنه كان يقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقررهم بهذا، سيقولون: بلى، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني بذلك موسى. فأغرقهم الله باليم حين جمع فرعون جنوده واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم، ولكن الله بحمده وعزته قضى عليه. ثم قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم؟ الخطاب هنا لقريش، يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله؟ أم لكم براءة في الزبور؟ يعني أم لكم براءة في الكتب أن الله تعالى مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ ما الجواب؟ لا هذا ولا هذا. إما أن يكون كفاركم خير من الكفار السابقين، وإما أن يكون لكم براءة من الله عز وجل كتبها الله لكم ألا يعاقب، وكل هذا لم يكن. فليس كفارهم خيرا من الكفار السابقين، وليس لهم براءة بالزبور. لهم دعوة ثالثة: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ وأم هنا بمعنى بل الإضرابية، وهي إضراب الانتقال، يعني بل يقولون نحن، والضمير لقريش، جميع منتصر. جميع هنا بمعنى جمع، ولهذا قال منتصر ولم يقل منتصرون، يعني جمع كثير منتصر على محمد وقومه، هذا معنى كلامه. فأعجبوا بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته. فماذا كان جوابهم من الله؟ قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يهزم أي يخذلون شر خذيلة، ويولون الدبر ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة، مع أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر، ولكن لا انتصار لهم. وهذا هو الذي وقع ولله الحمد، وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع رؤساؤهم وكبراؤهم وصناديدهم في نحو ما بين 900 إلى 1000 رجل في مقابل 312 رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهزموا ولله الحمد شر هزيمة. وتحدثت بهم الأخبار، وألقي 24 نفرا من رؤسائهم في قليب من قلوب بدر خبيثة منتنة، وهذا شر هزيمة لا شك. ولذا سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا عقوبتهم في الدنيا. في الآخرة: بل الساعة موعدهم، يعني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث، والساعة أدهى وأمر، أي أشد فتكا وأمر مذاقا، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحدث لهم ولأمثالهم، فقال: إن المجرمين في ضلال وسعر. في ضلال وسعر، الضلال في الدنيا لا يهتدون، والسعر في الآخرة، أي في نار شديدة التأجج تحرقهم، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويحتمل أن قوله في ضلال، أي في ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى الجنة، لأنهم ظلوا في الدنيا فظلوا في الآخرة. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون سحبا كما تسحب الجيفة ليبعد بها عن المنازل، وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم والعياذ بالله، ويقال ذوقوا مس سقر. ولقد قال الله تعالى في آية أخرى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يتقي بوجهه، الذي كان يتقي في الدنيا عن الحر بيديه لوقاية وجهه، لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار، بل يتقي بوجهه، نسأل الله العافية، يعني ليس له وقاية تقي وجهه من حر النار. فهم يسحبون في النار على وجوههم. هذه يا إخواني ليست أساطير الأولين،
0: ليست قصصا تقال، هذه حقيقة نشهد بها والله كأننا نراها رأي عين. لا بد أن يكون هذا لكل مجرم يوم يسحبون في النار على وجوههم، والساحب هم الملائكة الموكلون بهم، لأن للنار الملائكة موكلين بها، ويقال ذوقوا مس سقر. انظر يا أخي إلى الإذلال، جسدي وقلبي. الجسد هو أنهم يسحبون على وجوههم، والقلب أنهم يوبخون، ويقال ذوقوا مس سقر أي صلاها. وسقر من أسماء النار، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الجنة ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله عز وجل، فكل شيء مخلوق فهو بقدر. انتبه يا أخي، كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر، كل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر. كل شيء، كل شيء تعم ما سوى الخالق، لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق، فإذا كان كل شيء مخلوقا كان الخالق وحده، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز يعني تكاسل الإنسان، والكيس يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضر. كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى، وأن أفعاله مخلوقة لله، وأن كل شيء قد قدر وانتهى. وإذا كان كذلك فلمن يلجأ الإنسان إذا أصابته الضراء؟ إلى الله الخالق. وإذا أراد السراء أيضا يلتجئ إلى الله الخالق. لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا حصل له المطلوب، ولا ييأسن إذا أصابه المكروه، فالأمر بيد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. القوي في إيمانه، القوي في إرادته وهمته ونشاطه، وليس المراد القوي في بدنه. قوة البدن إما لك وإما عليك، إن استعملتها في العمل الصالح فهي إيش؟ فهي لك، وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك، وإن استعملت هذه القوة في معصية الله كانت عليك. لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوي أي في إيمانه وإرادته، أما قوة البدن فهي لك أو عليك. قال وفي كل خير، في كل من القوي والضعيف خير. وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة جملة احترازية، لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، فقال وفي كل خير. ولها نظائر. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني من قبل صلح الحديبية وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، كل من هؤلاء وهؤلاء. يعني فلا تظن أن هذا التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بعدها يأخر، وكل وعد الله الحسنى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فإذا فعلت ذلك، حرصت على ما ينفع واستعنت بالله وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك، قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنت عليك أن تسعى للخير، وليس عليك أن يتم لك ما تريد. المهم أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فمن قدر الله له الهداية فبالقدر، ومن قدر الله الشقاء فهو بقدر. ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد؟ هو نفس العبد، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: وما أمرنا إلا واحد، يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون إلا واحدة، أي إلا مرة واحدة، مرة واحدة بدون تكرار، كلمح بالبصر بدون تأخر. سبحان الله، أمر الله عز وجل واحدة لا تكرار. والثاني بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون، كلمح بالبصر، كن فيكون. واشتهر عند العوام يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط، ليس أمر الله بين الكاف والنون، بل بعد الكاف والنون، لأن الله قال كن فيكون، متى؟ بعد كن. فقولهم بين الكاف والنون غلط، يعني ما تم الأمر بين الكاف والنون، لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون، لكنه بعد الكاف والنون فورا كلمح بالبصر. وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعدم، بلحظة واحدة، لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل. واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب. انظر إلى ما هو أعظم من ذلك، الموتى في القبور والحشرات والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة، كما قال جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحضر إلى الخير، صيحة واحدة فقط، فإذا هم جميع كلهم لدينا، أي عندنا، محضرون. فصدق الله عز وجل وعده: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مثل لمح البصر. ثم قال عز وجل: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. الخطاب لكفار قريش، وقوله أشياعكم يعني أشباهكم من الكفار السابقين. وقد قص الله تعالى في هذه السورة من نبأهم ما فيه عبرة وعظة، قص علينا ما حصل لقوم نوح، وما حصل لعاد ولثمود وللوط ولآل فرعون، وفي هذا مدكر لمن أراد الادكار. ولهذا قال: فهل من مدكر، يعني هل متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على اللاحقين؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينهم وبين عباده محاباة أو نسب، بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان وفي أي مكان كان وفي أي زمان كان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، كل مبتدأ وفي الزبر خبر، وليس هذا من باب الاشتغال بل هو خبر محض، يعني أن كل لا يمكن أن تكون مفعولا لفعلوه، بل هي مبتدأ على كل حال. وفي الزبر خبر، كل شيء فعلوه أي فعلته الأمم السابقة أو الأمم اللاحقة فإنه مكتوب في الزبر، أي في الكتب. وكتابة الأعمال كتابة سابقة وكتابة لاحقة. الكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذا، وهذه الكتابة لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، لأن المرء لم يكلف بها بعد. كتابة لاحقة هي كتابة أنه فعل، كتابة أنه فعل. فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله، إذا فعل سيئة كتبها الله. وهذه الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وبما قررناه يزول الإشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فإن بعض الناس قد يشكل عليه هذه الآية، كيف يقول عز وجل حتى نعلم وهو قد علم؟ فيقال: حتى نعلم يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب، وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب،
1: ولا العقاب. إذن كل شيء فعلوه في الزبر أي كل شيء فعلوه مكتوب. الكتابة السابقة كتابة أن كتابة إيش؟ عملي الآن مكتوب سابقا ولاحقا. الكتابة السابقة كتابة أنه سيفعل كذا، والكتابة اللاحقة كتابة أنه فعل. طيب ما هي الكتابة التي يترتب عليها العقوبة أو الثواب؟ السابقة

يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نؤمن بهذا. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. الكتابة اللاحقة هو أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملا كتب هذا. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وكل شيء فعلوه في الزبر، المعنى الآية أن كل شيء يفعله الإنسان فإنه مكتوب، كل شيء، فلا تظن أنه يضيع عليك شيء أبدا. ووضع الكتاب كما قال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا. سبحان الله، بعد مئات السنين التي لا أعلمها الله يجدونه حاضرا. ولا يظلم ربك أحد. وكل صغير وكبير مستقر، كل صغير مما يحدث في هذا الكون من المخلوقات وأوصافها وأعمالها مستطر، أي مسطر في الكتاب العزيز اللوح المحفوظ. كل صغير وكبير، حتى الشوكة يشاكها الإنسان تكتب، حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب، كل صغير وكبير. إذا أمنت يا أخي بذلك، ويجب عليك أن تؤمن به، فإنه يجب عليك الحذر، الحذر من المخالفة. إياك أن تخالف بقولك أو فعلك أو تركك، إياك أن تخالف، لأن كل شيء مكتوب. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما يفعل من فعل كذلك. لأنه إذا كانت الأقوال تكتب وهي أكثر بآلاف المرات من الأفعال، كم تنطق به من حرف لا يحصى، كم تفعل من فعل أقل لا يحصى لك من قليل بالنسبة للقول. فإذا كانت الأقوال تكتب فالأفعال من باب أولى. طيب، عليك أن تتقي الله عز وجل، اتقي ربك، لا تخالف الله. إذا سمعت الله يقول شيئا خبرا فقل آمنت به وصدقت، وإذا سمعت الله يقول شيئا أمرا فقل آمنت به وسمعا وطاعة، نهيا آمنت به وسمعا وطاعة، فاترك المنهي عنه وافعل المأمور به. هذه نصيحة. كل صغير وكبير مستطر، الحركات مكتوبة، الحروف حروف الأقوال مكتوبة، كل شيء مكتوب. إن المتقين في جنات ونهر، هذا مقابل قوله إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. إن المتقين في جنات ونهر، الجنات جمع جنة، وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن أربعة: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، فهي إذن أربعة التي ذكر الله في سورة الرحمن. إذن في جنات، يعني في هذه الجنات الأربع، هذه أصناف لكن أنواعها كثيرة. والجنات نفسرها بأنها شرعا هي دور المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فسر الجنات التي في الآخرة بهذا التفسير: هي التي أعد الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن عندما تقرأ قول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، كيف تفسر الجنة؟ بأنها البستان الكثير الأشجار. عندما تقرأ كلتا الجنتين آتت أكلها، تفسر بأنها إيش؟ بستان كثير الأشجار. لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسير. إنك إن فسرتها بهذا التفسير قلت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس. لكن قل: هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سكانها خير البشر، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، حتى تحفز النفوس على العمل لها، وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في الدنيا. وقوله ونهر، يعني بذلك الأنهار،

ذكر الله تعالى أصنافها أربعة في سورة القتال، أربعة أصناف في سورة القتال، ما هي؟ طيب هذه أربعة أصناف. مثل الجنة التي وعد المتقون أي وصفها فيها أنهار، هذا بيان للوصف، فيها أنهار من ماء غير آسن يعني لا يتغير أبدا، لا بتكدر ولا بطعم ولا بلون ولا بريح، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن في الدنيا إذا تأخر تغير طعمه وفسد وانتقل إلى حموضة لا يطاق. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وليس لذته كلذة خمر الدنيا، وليس فيه شيء من عيوب الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وأنهار من عسل مصفى، اللهم اجعلنا ممن يشربون منها، أنهار من عسل مصفى ليس فيه شمع النحل ولا أذاه، مصفى من كل كدر. هذا تفسير لقوله تعالى في جنات ونهر. يأتيك عاد المكان في مقعد صدق، يعني في مقعد ليس فيه كذب لا في الخبر عنه ولا في وصفه، كله حق. وعند من؟ عند مليك مقتدر، وهو الله جل وعلا، اللهم اجعلنا منه. عند مليك مقتدر يتنعمون بلذة النظر إلى الله عز وجل، وهو أنعم ما يكون لأهل الجنة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة فهي إلى ربها ناظرة، يكسوها الله تعالى نظرا أي حسنا وجمالا وبهاء، لتكون مستعدة للنظر إلى الله عز وجل. ثم ينظرون إلى الله فيزدادون حسنا إلى حسنهم، ولهذا إذا رجعوا إلى أهلهم قال لهم أهلهم: إنكم ازددتم بعدنا حسنا، بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من هؤلاء بمنك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. قد انتهينا إلى آخر سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن مبتدأ، وجملة علم القرآن خبر، خلق الإنسان خبر ثاني، علمه البيان خبر ثالث. يعني أن هذا الرب العظيم الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وابتدأ هذه السورة بالرحمن عنوانا على أن ما بعده كله من رحمة الله تعالى ومن نعمه. علم القرآن، علمه من؟ علمه جبريل، علمه محمدا، علمه الإنسان؟ الجواب: علمه من شاء من عباده. فعلمه جبريل أولا، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثا إلى جميع الناس. والقرآن هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية، كما قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه وتعليم كيف العمل به، فهو يشمل ثلاثة أشياء: خلق الإنسان، والمراد الجنس، فيشمل آدم وذريته، أي أوجده من العدم، فالإنسان كان معدوما قبل وجوده قبل خلقه. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد وليس شيئا مذكورا ولا يعلم عنه. وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان، إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان. وإلا من المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منة من الله عز وجل على العبد قدمه على خلقه.
علمه البيان. علم من؟ علم الإنسان البيان، أي ما يبين به عما في قلبه. وعلمه البيان أيضا ما يستبين به عند المخاطبة. فهنا بيانان، البيان الأول من المتكلم والبيان الثاني من المخاطب. البيان من المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، يكون باللسان نطقا، ويكون بالبنان كتابة. عندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به، تارة تخبر به بالنطق وتارة بالكتابة، كلاهما داخل في قوله علمه البيان. أيضا علمه البيان كيف يستبين الشيء، وذلك بالنسبة للمخاطب أن الإنسان يعلم ويعرف ما يقول صاحبه. ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى، أليس كذلك؟ إذن البيان سواء من المتكلم أو من المخاطب، كلاهما منة من الله عز وجل. كم نعمة هذه؟ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ثلاث: الشمس والقمر بحسبان. لما تكلم عن العالم السفلي بيّن العالم العلوي. الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق، يجريان كما أمرهم الله عز وجل، ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يفنيهما، يسيران على خط واحد كما أمرهم الله. وهذا دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال سلطانه وكمال علمه، أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيرا منظما لا تتغير على مدى السنين الطوال. إذن بحسبان، أي بحساب معلوم متقن منتظم أشد الانتظار. والنجم والشجر يسجدان. النجم اسم جنس والمراد به النجوم، تسجد لله عز وجل. هذه النجوم العليا التي نشاهدها في السماء هي تسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا، لكننا لا نعلم كيفيته، لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول. الشجر يسجد لله عز وجل سجودا إيش؟ حقيقيا، لكن لا ندري كيف ذلك. كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن النجم المراد به يعني كل النجوم، النجوم كلها. الشجر كل الأشجار في الأرض تسجد لله عز وجل. قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كثير من الناس يقابله، وكثير حق عليه العذاب فلا يسجد والعياذ بالله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن النجم يعني النجوم، الشجر يعني الأشجار، يسجدان حقيقة أو مجازا. حقيقة يسجدان لله، لكن على أي كيفية الله أعلم، لا ندري، والله على كل شيء قدير. الآن انظر إلى الأشجار، إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس، تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت الغروب مالت أيضا، هذا نشاهده. لكن هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لا يعلم. والسماء رفعه، يعني ورفع السماء، ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت السنة بذلك، فهي رفيعة عظيم ارتفاعا عظيما شاهقا. ووضع الميزان، أي وضع العجل. والدليل على أن المراد الميزان هنا العجل قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العدل. وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف، لا، المراد الميزان العدل. ومعنى وضع الميزان أي أثبته للناس ليقوموا بالقسط، أي بالعدل. ألا تطغوا في الميزان، يعني ألا تطغوا في العدل، يعني وضع العدل لألا تطغوا في العدل فتجور، تحكم للشخص وهو لا يستحق أو على الشخص وهو لا يستحق. وأقيم الوزن بالقسط، الوزن يعني الموزون، يعني أقيم الوزن، الوزن يعني
وزنكم للأشياء أقيموا لا تبخسوا فتنقصوا. وإلى هذا قال ولا تخسر الميزان أي لا تخسر الموزون. فصار الميزان يختلف في مواضع الثلاث. وضع الميزان يعني أن لا تطعوا في الميزان، أن لا تجولوا في الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الموزون. ثم قال عز وجل والأرض وضعها للأنام، يعني أن من نعم الله عز وجل أن الله وضع الأرض للأنام أي للخلق، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وضع الله الأرض للأنام أي أنزلها بالنسبة للسماء، والأنام هم الخلق الملكين مثل الملكين اللذين عن اليمين وعن الشمال قاعدين، والملائكة الذين يحفظون من أمر الله المعقبات، والملائكة لتنزل في ليلة القدر وغير ذلك. فيها فاكهة أي في الأرض فاكهة أي ثمار يتفكه بها الناس، وأنواع الفاكهة كثيرة كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها. والنخل ذات الأكمام، نص على النخل لأن ثمرتها أفضل الثمار، فهي حلوى وغذاء وفاكهة، وشجرتها من أبرك الأشجار وأنفعها، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه المؤمن بالنخلة، بل شبهها أي النخلة بالمؤمن، فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. فخاض الصحابة في الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها النخلة. وقول ذات الأكمام جمع كم، وهو غلاف الثمرة، فإن ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم قوي، ثم تنمو في ذلك الكم حتى تفطر وتخرج الثمرة. والحب ذو العصف والريحان، الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن والرز وغير ذلك. وقوله ذو العصف يعني ما يحصل من ساقه عند يبسه، وهو ما يعرف بالتبن، لأنه يعصف أي تطأه البهائم بأقدامها حتى ينعصف. والريحان هذا الشجر ذو الرائحة الطيبة. فذكر الله في الأرض الفواكه والنخل والحب والريحان، لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به، وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، الخطاب للجن والإنس، والاستفهام للإنكار أي أي نعمة تكذبون بها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. خلق الإنسان يعني جنسه من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي له صلصلة أي صوت، عندما تنقره بظفرك يكون له صوت. كالفخار هو الطين المشوي، وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من تراب من طين من صلصال كالفخار من حمأ مسنون. كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من كونه ترابا إلى كونه طين إلى كونه حمأ إلى كونه صلصال إلى كونه كالفخار، حتى إذا استتم نفخ الله فيه من روحه فصار آدميا. وخلق الجان وهم الجن من مارج من نار، المارج المختلط الذي يكون في اللهب، إذا ارتفع صار مختلطا بالدخان فيكون له لون بين الحمرة والصفرة، هذا هو المارج من نار. وأيهما خلق أولا؟ الجان خلق قبل الإنس، ولهذا قال إبليس لله عز وجل أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله تكذبون، حيث خلق الله عز وجل الإنسان من هذه المادة والجن من هذه المادة. وأيهما خير، تراب أم النار؟ التراب خير لا شك فيه، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان. رب المشرقين ورب المغربين،
يعني هو رب هذه خبر مبتدا محذوف التقدير، هو رب المشرقين ورب المغربين، يعني أنه مالكهما ومدبرهما، فما من شيء يشرق إلا بإذن الله ولا يغرب إلا بإذن الله، وما من شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا لله عز وجل. وثنى المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأنه يختلف، فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب، وفي الصيف بالعكس، القمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال. وفي آية أخرى قال الله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فجمع. وفي آية ثالثة: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا. فما هو الجمع بينها؟ نقول: أما التثنية فباعتبار مشرقي الشتاء والصيف، المشارق الجمع باعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس كل يوم تشرق من غير المكان الذي شرقت منه بالأمس، وكذلك في الغروب، أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأنها تشمل الشمس والقمر والنجوم، وهذه لا يحصيها إلا الله عز وجل. فصار الجمع باعتبار إيش؟ مشرق كل يوم ومغرب، لأن كل يوم يختلف عن اليوم الآخر في الشروق والغروب، أو باعتبار الشارقات والغاربات لأنها كثيرة، الشمس والقمر والنجوم من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله عز وجل. أما قوله رب المشرق والمغرب فباعتبار الناحية، لأن النواحي أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب، والجمع هنا سهل ويسير ليس به صعوبة. فنقول: المشرقين والمغربين، التثنية باعتبار مغرب الشتاء والصيف ومشرق الشتاء والصيف. طيب الجمع: إما باعتبار مشرق الشمس كل يوم ومغربها كل يوم، وهذا يختلف، ولا يخفى عليكم الآن كيف تجدون الشمس يتغير طلوعها وغروبها كل يوم، لا سيما عند تساوي الليل والنهار، تجد الفرق دقيقة أو دقيقة ونصف بين غروبها أمس واليوم. طيب، أو باعتبار الشارق والغارب، والشارقات والغاربات كثيرات لا يحصيها إلا الله عز وجل. الإفراد باعتبار الجهة، لأن الجهات أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي شيء من آلاء من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات في هذه الآية كلها؟ جوابنا: ألا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. ولهذا ورد حديث في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها على الصحابة كانوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يردون شيئا، فقال كلمة معناها: أن الجن خير من ردا منكم، فإنهم كانوا كلما قرأ آية قالوا: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. لكن هذا الحديث ضعيف، إنما يذكره المفسرون هنا. ما هي النعم والآلاء في المشرقين والمغربين؟ كل آية أعقبت فبأي آلاء ربكم تكذبان فهي نعم عظيمة، تتضمن نعم عظيمة. فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق: صيف، شتاء، ربيع، خريف، وغير ذلك مما لا نعلمه، فهي نعم عظيمة باختلاف المشرق والمغرب. ثم قال سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان. مرج بمعنى أرسل، البحرين يعني المالح والعذب، يلتقيان يلتقي بعضهما ببعض. البحر المالح هذه البحار العظيمة: البحر الأحمر، البحر الأبيض، البحر الأطلسي، البحار هذه كلها مالحة، وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتن، لكن الملح يمنع الإنتان والفساد. البحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار، الأنهار التي تأتي إما من كثرة الأمطار وإما من ثلوج تذوب وتسيح في الأرض. المهم أن الله سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء الله عز وجل. يلتقيان أن يلتقي بعضهما ببعض، متى؟ عند مصب النهر في البحر،
يلتقيان فيمتزج بعضهما ببعض، لكن حين سيرهما أو حين انفرادهما يقول الله عز وجل بينهما برزخ وهو اليابس من الأرض، لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر، ولو شاء الله تعالى لسلط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض، لأن البحر الآن عندما تقف على الساحل هل تجد جدارا يمنع انسيابه إلى اليابس؟ لا تجد، مع أن الأرض كروية، الأرض كروية، ومع ذلك لا يسيح البحر لا ها هنا ولا ها هنا بقدرة الله عز وجل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ساح مياه البحار على اليابس من الأرض ودمرتها. إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض، هذا قول علماء الجغرافيا ولا يؤمنون بقول آخر. وقال بعض أهل العلم بل البرزخ أمر معنوي يحول بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض، وقالوا إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، عيون عذبة حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء، ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار. فإذا ثبت هذا فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير، والله على كل شيء قدير. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما أي من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان، وهو قطع من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون، مع أنها مياه. وقوله تعالى منهما أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح، وقد قيل إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب، والذين قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية كيف يقول الله منهما وهو من أحدهما، فأجابوا بأن هذا من باب التغليب. أتعرفون التغليب؟ أن يغلب أحد الجانبين على الآخر، مثل ما يقال العمران لأبي بكر وعمر، ويقال القمران للشمس والقمر، فهذا من باب التغليب، فمنهما المراد واحد منهما. وقال بعضهم بل هذا على حذف مضاف، والتقدير منهما أي من أحدهما. عندنا إذن قولان، إما أنه من باب التغليب، وإما أنه من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهما. هناك قول ثالث أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف، ويقول منهما أي منهما جميعا اللؤلؤ والمرجان، وإن امتاز المالح بأنه أكثر وأطيب. فأي هذه الأقوال الثلاثة نأخذ؟ فبأيها نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن، وهذه قاعدة يجب أن تفهموها، أن نأخذ بما يوافق الظاهر. فالله عز وجل يقول يخرج منهما، فمن خالقهما؟ وهو يعلم ماذا يخرج منهما. فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جميعا وجب الأخذ بظاهرها، لكن لا شك أن المالح أكثر وأطيب، لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية، بل يتعين أن نقول بظاهر الآية. وهذه قاعدة خذوها في القرآن والسنة، أننا نحمل الشيء على ظاهره ولا نؤول، اللهم إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة لا بد أن نتمشي على ما تقتضيه الضرورة، أما بدون ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهره. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكمل الآية، لأن ما في هذه البحار وما يحصل من المنافع العظيمة فيهما نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبدا، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله أي لله عز وجل ملكا وتدبيرا وتيسيرا، الجوار بحذف الياء للتخفيف، وأصلها الجواري جمع جارية، وهي السفينة تجري في البحر، كما قال الله عز وجل ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. المنشآت أي التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها في البحر، وقوله في البحر متعلق بالجوار أي الجواري في البحر،
وليست فيما يظهر متعلقة بالمنشآت يعني الجواري التي تنشأ في البحر، لأن السفن تصنع في البر أولا ثم تنزل في البحر. وقولك كالأعلام تشبيه، والأعلام جمع علم وهو الجبل، كما قال الشاعر كأنه علم في رأسه نار، أول البيت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أي كأنه جبل. ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه منطبق تماما عليها، فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله عز وجل. وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى جانب، ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها. في هذا العصر جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرى لكنها تجري في الجو كما تجري هذه في البحر، وهي الطائرات، فهي منة من الله عز وجل كمنته على عباده في جواري البحار. فربما نقول إن السيارات أيضا من جواري البر، فتكون الجواري ثلاثة أصناف: بحرية وبرية وجوية، وكلها من نعم الله عز وجل. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله تكذبان، والخطاب للإنس والجن. ثم قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي على الأرض، فاني أي ذاهب من الجن والإنس والحيوان والأشجار. قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي خاليا. وقال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، أي يذر الأرض قاعا صفصفا، أو يذر الجبال بعد أن كانت عالية شامخة قاعا كالقيعان مساوية لغيرها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى الله عز وجل ذو الوجه الكريم. وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضهما ببعض، قال: ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق، لأن المخلوق فاني والرب باقي. وهذه ملاحظة جيدة أن تصل فتقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا هو محط الحمد والثناء على الله عز وجل، أن تفنى الخلائق إلا الله عز وجل. وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ولكنه وجه لا يشبه أوجه المخلوقين، بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أنت تؤمن بأن الله وجه، لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يماثل أوجه المخلوقين بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما ظن أهل التعطيل أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل أنكروا أن يكون لله وجها، وقالوا: المراد بقوله ويبقى وجه ربك أي ثوابه، أو أن كلمة وجه زائدة، وأن المعنى ويبقى ربك. ولكنهم ضلوا سواء السبيل، خرجوا عن ظهر القرآن وحرفوه، وخرجوا عن طريق السلف الصالح. ونحن نقول: إن لله وجها لإثباته في هذه الآية، لا يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في قوله: ليس كمثلي شيء. وبذلك نسلم ونجري النصوص على ظاهرها المراد بها. وقوله ذو الجلال أي ذو العظمة، والإكرام أي إكرام من يطيع الله عز وجل، كما قال تعالى: أولئك في جنات مكرمون. فإذا الإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه، ويحتمل أن يكون لها معنى آخر،
وهو أنه يكرم من أهل العبادة من خلقه، فيكون الإكرام هذا المصدر صالحا للمفعول والفاعل، فهو مكرم ومكرم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذه الآية تكررت عدة مرات في هذه السورة، وبينا معناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس. وهذا كالتحدي له، لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه النعم. ثم قال سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض. يسأله أي يسأل الله من في السماوات والأرض. الذي في السماوات هم الملائكة، يسألون الله عز وجل، ومن سؤالهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. ويسأله من في الأرض من الخلائق. وسؤال أهل الأرض لله عز وجل قسمان: الأول السؤال بلسان المقال، وهذا إنما يكون من المؤمنين، فالمؤمن يسأل ربه دائما حاجاته، لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله عز وجل. وسؤال المؤمن ربه عبادة، نفس السؤال عبادة، سواء حصل مقصودك أم لم يحصل. فإذا قلت يا ربي أعطني كذا فهذه عبادة، كما جاء في الحديث: الدعاء عبادة. وقال تعالى يعني شاهدا لهذا الحديث: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقال ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا دليل على أن الدعاء عبادة. هذا دعاء بلسان المقال. النوع الثاني دعاء بلسان الحال، وهو أن كل مخلوق مفتقر الله ينظر إلى رحمته. فالكفار مثلا ينظرون إلى الغيث النازل من السماء، وإلى نبات الأرض، وإلى صحة الحيوان، وإلى كثرة الأرزاق، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يوجدوا ذلك بأنفسهم، فهم إذن يسألون الله بلسان الحال. ولذلك إذا مستهم الضراء واضطروا إلى سؤال الله بلسان المقال سألوا الله بلسان المقال. إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن يسأله من في السماوات ومن في الأرض. من الذي في السماوات؟ طيب الملائكة. وضربنا لكم مثلا من أسئلتهم. من في الأرض؟ الإنس والجن. ويسألون، والسؤال أي سؤال أهل الأرض ينقسم إلى قسمين: بلسان المقال ولسان الحال. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ومن يحصي الأيام؟ لا أحد إلا الله عز وجل. ومن يحصي الشؤون التي تقع في الأيام؟ لا أحد إلا الله عز وجل. كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويشفي سقيما، يؤمن خائفا ويخوف آمنا. وهل مجمع؟ كل يوم يفعل الله تعالى ذلك. وهل هذه الشؤون التي تتبدل هل هي عبث أو عن حكمة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، عن حكمة لا شك. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فنحن نؤمن أن الله لا يقدر قدرا إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلم. ولهذا قال: كل يوم هو في شأن. ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدرا إلا كان خيرا لك. إن أصابته ضر صبر وانتظر الفرج، وقال دوام الحال من المحال، فينتظر الفرج فيكون خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس هذا لشيء لأحد إلا للمؤمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة، أن المعنى بأي نعمة من نعم الله تكذبان. الجواب: لا نكذب ولا نكذب؟ لا نكذب بشيء من آيات الله من نعم الله، بل نقول هي من عند الله فله الحمد وله الشكر. من نسب النعمة إلى غير الله فهو مكذب. نعم مكذب، وإن لم يقل أنه مكذب. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية يعني يعنى بها قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه على إثر مطر كان، قال لهم بعد صلاة الصبح: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. سنغرو لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول القائل لمن يتوعده: سأتفرغ لك، يعني سأتفرغ لك وأجازيك. وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي لهذا، هو سبحانه وتعالى يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات وفي كل مكان، يدبره في آن واحد ولا يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله سنفرغ يعني أنه الآن مشغول وسيفرغ، لا، هذه جملة وعيدية تعبر بها العرب، والقرآن الكريم نزل بالعرب. وفي قوله سنفرغ لكم من التعظيم ما هو ظاهر، إذ أنه أتى بضمير الجمع سنفرغ تعظيما لنفسه جل وعلا، وإلا فهو واحد. وقول أي ثقلان يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا الوعيد إليهما لأنهما أي الثقلان مناط التكليف. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبق الكلام على تفسيرها فلا حاجة من التكرار. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. بعد الوعيد قال إن استطعتم أن تنفذوا مما نريده بكم فانفذوا، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي من جهاتها فانفذوا، ولكن لا تستطيعون هذا. فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان لكم. لا يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، إلى أين يذهب؟ لا إلى شيء، ولا يمكن. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ، يعني لو استطعتم أو لو حاولتم لكان هذا جزاءكم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس أي محمى بالنار فلا تنتصران، أي فلا ينصر بعضكم بعضا. وهذه الآية في مقام التحدي، ولقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتها إلى أن نصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر، فإن الآية ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب لمن لا يستطيع. ثم نقول هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات؟ لو فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات. فالآية واضحة أنها في مقام التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه. ونحن نقول الشيء الواقع لا نكذب، ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليها والسنة، الواقع واقع، فهم خرجوا من أقطار الأرض. نحتاج إلى دليل وهذا واقع؟ لا يحتاج. هذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأن كل من عليها فان، ثم ذكر يسأله من في السماوات والأرض، ثم ذكر يا معشر الجن، ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة. فإذا انشقت السماء يعني تفتحت، وذلك يوم القيامة كما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فكانت وردة أي مثل الوردة في الحمرة كالدهان كالجلد المدهون. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ يعني إذا انشقت، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا؟ لأن كل شيء معلوم، كل شيء معلوم. والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام، لأن كل شيء معلوم. أما سؤال تبكيت فيسأل، مثل قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا ليس سؤال استعلام عن أحد جاهل، وتوبيخ فيسأل، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألون. وقال عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال عز وجل لأهل النار:
وهم يلقون فيها أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى وأمثالها كثير. إذن لا يسأل عن ذنبه سؤال، يعني يوجد سؤال يسأل الإنس والجن عن ذنوبهم، لكن مو سؤال استرشاد هل أنت عملت ولا ما عملت، سؤال تبكيت وتوبيخ، وهناك فرق بين هذا وهذا. إذن فلا تتناقض الآيات، لا تقول كيف يقول لا يسأل عن ذنبه وفي آية أخرى أنهم يسألون، يقول هذا الجمع سؤال استرشاد واستعلام، لا، لأن الكل معلوم مكتوب. سؤال توبيخ، نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامتهم، يعرفون بالعلامة من علاماتهم والعياذ بالله أنهم سود الوجوه. قال الله تعالى يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقا، إما أنهم زرق أحيانا وسود أحيانا وأحيانا، وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون، وإما أنهم زرق زرقة بالغة يحسبها الإنسان سوداء. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أعوذ بالله. النواصي هذه مقدم الرأس، الأقدام معروفة، فتؤخذ رجله إلى ناصيته هكذا يطوى طيا مهانة له وخزيا له، فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها، وقال المجرمون ولم يقل تكذبون بها، إشارة إلى أنهم مجرمون. وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله واستهزأوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولعبا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني يترددون بينها وبين حميم آن أي شديد الحرارة والعياذ بالله. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكن نؤمن بأنهم يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة، والله أعلم بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني أن من خاف مقام الله بين يدي الله يوم القيامة فإن له جنتين. هذا الخوف يستلزم شيئين، الشيء الأول الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه، والثاني أن يتجنب محارم الله وأن يقوم بما أوجب الله خوفا من عقاب الله تعالى. فعليه يلزم كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله عز وجل، لقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن خاف هذا المقام بين يدي الله عز وجل فله جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبق الكلام عليها، ذواتا أفنان أي صاحبتا أفنان، والأفنان جمع فنن وهو الغصن، أي أنهما مشتملتان على أشجار عظيمة ذواتي أغصان كثيرة، وهذه الأغصان كلها تبهج الناظرين، وفيها من كل فاكهة زوجان. قال فيهما عينان تجريان، فيهما أي الجنتين عينان تجريان. وقد ذكر الله تعالى أن في الجنة أنهارا من أربعة أصناف، فقال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والعينان اللتان تجريان يظهر والله أعلم، والله أعلم أنهما سوى هذه الأنهار الأربعة. وقوله فيهما من كل فاكهة زوجان، أي في هاتين الجنتين من كل فاكهة، والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به مذاقا ونظرا وشما، فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنيا، وربما يكون هناك فواكه أخرى ليس لها نظير في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين. وعلى هذا فكلمة متكئين يكون متكئين حالا من فاعل الفعل المحذوف، أي يتنعمون أو يتفكهون متكئين. والاتكاء قيل إنه هو التربع، وهكذا، لأن الإنسان أريح ما يكون إذا كان متربعا. وقيل متكئين أي معتمدين على مساند من اليمين والشمال ووراء الظهر على فرش
يعني جالسين على فرش بطائنها من استبرق، يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به الفراش من استبرق وهو غليظ الديباج. وأما أعلى هذه الفرش فهو من سندس وهو رقيق الديباج، وكله من الحرير. وجنى الجنتين دان، تأمل أو تصور هذه الحال، إنسان متكئ مطمئن مستريح يريد أن يتفكه من هذه الفواكه، هل يقوم من مكانه الذي هو مستقر فيه متكئ فيه ليتناول الثمرة؟ لا، بين الله ذلك بقوله وجنى الجنتين دان. قال أهل العلم إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو يشتهيها انهزع الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه، لا يحتاج إلى تعب وإلى قيام، بل هو متكئ ينظر إلى الثمرة مشتهيا إياها فتدلى له بأمر الله عز وجل، مع أنها جماد لكن الله تعالى أعطاها إحساسا بأن تتدلى عليه إذا اشتهى. ولا تستغرب الآن فيها كل الأشجار في الغالب تستقبل الشمس، انظر إلى وجوه الأوراق في أول النهار تجدها متجهة إلى المشرق، في آخر النهار تتجه إلى المغرب، فيها إحساس. كذلك أيضا جنى الجنتين داني قريب، يحس إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين يديه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. فيهن، أكثر الناس يقول إن الضمير يعود إلى الجنتين، وأن الجمع باعتبار أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به، فيكون فيهن أي في جنات في جنة كل واحد ممن هو في هاتين الجنتين قاصرات الطرف. وعندي أن قوله فيهن يشمل الجنات الأربع، هاتين الجنتين والجنتين اللتين بعدهما قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره، هذا وجه. وجه آخر قاصرات الطرف أي أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيره. على القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلى المفعول، يعني أن طرفهن قاصر على الأزواج، قاصر طرفه عليها. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن أي لم يجامعهن، وقيل إن الطمث مجامعة البكر، والمعنى أنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل، لا إنس ولا جن. وفي هذا دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، كأنهن الياقوت والمرجان أي في الحسن والصفاء كالياقوت والمرجان وهما جوهران نفيسا، الياقوت في الصفاء والمرجان في الحمرة، يعني أنهن مشربات بالحمرة مع صفاء تام. ثم قال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، الإحسان الأول العمل والإحسان الثاني الثواب، يعني ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين السابقتين جنتان من نوع آخر، وقد جاء ذلك مبينا في السنة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والآية صريحة في أن هاتين الجنتين دون الأوليان ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، أي سوداوان من كثرة الأشجار. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، أي تنضخ بالماء أي تنبر. وفي الجنتين السابقتين قال فيهما عينان تجريان، والجري أكمل من النبع لأن النبع لا يزال في مكانه لكنه لا ينضب، أما الذي يجري فإنه يسيح فهو أعلى وأكمل. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهناك يقول فيهما من كل فاكهة،
زوجان. أما هذا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان معروفان في الدنيا، ولكن يجب أن تعلموا أنه لا يستوي هذا وهذا، الاسم واحد والمسمى يختلف اختلافا كثيرا. ودليل ذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان النخل والرمان في الجنة كالنخل والرمان في الدنيا لكنا نعلم، لكننا لا نعلم. فالاسم إذن واحد ولكن الحقيقة مختلفة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، فيهما فاكهات ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات الحساب، فيهن بالأول قال فيهما، هل هناك فرق؟ نعم، الأول مثنى فيهما اثنين، وهذا فيهن جمع. كيف قال فيهن وقال قبل ذلك فيهما؟ لأن هذا الجمع يعود على الجنان الأربع كلها، ففي الجنان الأربع قاصرات الطرف كما سبق، وفي الجنان الأربع خيرات الحسان. فيهن أي في الجنان الأربع خيرات حسان، خيرات في الأخلاق، أخلاق طيبة، حسان الوجوه والهيكل، فالأول حسن الباطن وهذا حسن الظاهر. فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام، الحورة هي الجميلة التي جملت في جميع خلقها، وبالأخص العين شديدة البياض شديدة السواد، واسعة مستديرة من أحسن ما يكون. حور مقصورات أي مخبآت في الخيام، جمع خيمة، والخيمة معروفة، تعرفها الخيمة معروفة، هي بناء له عمود وأروقة، لكن الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنيا، خيمة من لؤلؤ طولها في السماء مرتفع جدا، ويرى من في باطنها من ظاهرها، ولا تسأل عن حسنها وجمالها. هؤلاء الحور مقصورات مخبآت في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال والتنعيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يجامعهن أحد، بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجها إذا دخل الجنة جعلنا الله وإياكم منه. لم يطمثهن إنس ولا جان أي ولا جن، وهذا يدل على أن الجن يدخلون الجنة مع الإنس، وهو كذلك، لأن الله لا يظلم أحدا، والجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك، منهم مسلمون ومنهم قاسقون أي كافرون كالإنس تماما، كما أن الإنس فيهم مطيع وعاصي، فيهم كافر ومؤمن، كذلك الجن. والجن المسلم فيه خير، فيه خير، يدل على الخير وينبئ بالخير ويساعد أهل الصلاح من الإنس. والجن الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أو الكافر من بني آدم، سواء بالسواء، كافرهم يدخل النار بالإجماع، بإجماع المسلمين، كما في القرآن قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا نص القرآن، وأجمع العلماء عليها أن كافر الجن يدخل النار، مؤمن الجن يدخل الجنة. ولهذا سورة الرحمن: قل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الجن والإنس. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يدل على أن الجن يدخلون الجنة وكذلك. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، متكئين أي معتمدين بأيديهم وظهورهم على رفرف أي على مساند ترفرف فيها رفرف مثل الشلاش، معروف هذا الشلاش يكون في المساند، يكون في الأسرة هكذا يرفرف. متكئين على رفرف خضر، لأن اللون الأخضر أنسب ما يكون للنظر وأشد ما يكون بهجة للقلب. وعبقري حسان، العبقري هو الفرش الجيدة جدا، ولهذا يسمى الجيد من كل شيء عبقري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها حين نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فما رأيت عبقريا يفري فريا، أي ينزع نزعا من قوته رضي الله عنه. وعبقري حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومعنى فبأي آلاء ربكما تكذبان التقرير، يعني أن النعم واضحة فبأي شيء تكذبون؟ الجواب لا نكذب بشيء، نعترف بآلاء الله أي بنعمه ونقر بها ونعترف أننا مقصرون، لم نشكر الله تعالى حق شكره، ولكننا نؤمن بأن عفو الله أوسع من ذنوبنا، وأن الله تبارك وتعالى

وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها وهو في فلات من الأرض ما ليس حوله أحد فأيس منها، فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر. ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت، أيس من الحياة مرة، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذهم وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا يريد؟ يريد أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته. اللهم تب علينا يا رب العالمين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لما ختم السورة بهذا هذه الجملة العظيمة، يعني ما أعظم بركة الله عز وجل، وما أعظم البركة باسمه، حتى إن اسم الله يحلل الذبيحة أو يحرمها. لو ذبح إنسان ذبيحة ولم يقل بسم الله ماذا تكون؟ تكون ميتة حرام نجسة مضرة على البدن، حتى لو نسي ذبح ونسي أن يقول بسم الله فهي حرام نجسة تفسد البدن، فيجب أن يسحبها للكلاب لأنها نجسة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فانظر البركة، الإنسان إذا توضأ ولم يسمي، فوضوءه عند بعض العلماء وضوء فاسد لازم يعيد، لأن البسملة واجبة عند بعض أهل العلم. الصيد، يرى الإنسان الصيد الزاحف والطائر فيرميه ولم يسمي، ماذا يكون هذا الصيد؟ يكون حراما ميتا نجسا مضرا على البدن. فانظر إلى البركة، الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع زوجته وقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا الجماع، حماية له من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الإنسان يسعى يمينا وشمالا لحماية ولده ويخسر الدراهم الكثيرة، وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام. غالي ولا رخيص؟ نعم رخيص من حيث العمل سهل، هذا يحمي من الشيطان أبدا. كل هذا دليل على إيش؟ على بركة اسم الله عز وجل. ولهذا قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة والإكرام. هل الإكرام يعني هو يكرم ولا هو يكرم؟ كلها، فهو يكرم ويحترم ويعظم عز وجل، وهو أيضا يكرم. قال الله تعالى في أصحاب الجنة: اللهم اجعلنا منهم. قال: أولئك في جنات مكرمون. فهو ذو الجلال والإكرام، يكرم من يستحق الإكرام، وهو يكرمه عز وجل عباده الصالحون. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. وإلى هنا تنتهي قراءتنا في سورة الرحمن. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إلى آخره. حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة وصار انقسام الناس وحصل ما حصل مما أخبر الله به ورسوله مما يكون في يوم القيامة. وقوله إذا وقعت الواقعة كقوله: الحاقة ما الحاقة، والمراد بذلك يوم القيامة. ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقعتها كذب، بل وقعته حق ولا بد. والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكثيرا ما يقرن الله تعالى الإيمان به باليوم الآخر، بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح وأن يبتعد عن العمل السيء، لأنه يؤمن بأن هناك يوما آخر يجازى به الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. خافضة رافعة، يعني هي خافضة رافعة، يعني يخفض فيها أناس ويرفع فيها آخرون. من الذي يرفع؟ قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاته.

أهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم. إذن تخفض أهل الجهل والعصيان وترفع أهل العلم والإيمان. وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه معظم عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله. الجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامه، مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله عز وجل. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذا رجت الأرض يعني زلزلت زلزلة عظيمة، ولهذا قال رجا أي رجا عظيما. وأنت تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه. فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن إذا رجت أي هزت وزلزلت رجا أي رجا إيش عظيما. وبست الجبال بسا بعثرت وهبطت وصارت كثيبا مهيلا، ولهذا قال فكانت هباء منبثا كالهباء الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة، تجد هذا الهباء تحسه في خلال ضوء الشمس منبثا متفرقا. هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجمال، بل ربما يكون الجبل الواحد صخرة واحدة، يكون يوم القيامة هباء منبثا بأمر الله عز وجل. فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكنتم الخطاب للآدميين عموما أزواجا ثلاثة، أزواج بمعنى أصناف، كما قال الله عز وجل احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصناف، وقال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف. فمعنى أزواجا يعني أصناف ثلاثة لا رابع لها، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فينقسم الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لها، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل. أصحاب الميمنة بين أصحاب اليمين، نعم بين السابقين وبين أصحاب الشمال في المرتبة، فبدأ الله بهم السابقون ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل. أصحاب الميمنة بين أصحاب اليمين، نعم بين السابقين وبين أصحاب الشمال في المرتبة، فبدأ الله بهم ثم ثنى بأصحاب الشمال ثم ثلث بالسابقون، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل، فبدأ بالسابقين ثم بأصحاب اليمين ثم بأصحاب الشمال. وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل، وهو من أساليب البلاغة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني أنه عز وجل أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنة، ثم قال ما أصحاب الميمنة من هم، سيأتي إن شاء الله ذكرهم مفصلا. وأصحاب المشأمة أي ذو الشؤم، وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلا. والسابقون السابقون، هؤلاء أفضل الأصناف. وقول السابقون السابقون أصح الأعاريب فيها أن قوله السابقون مبتدأ وخبره السابقون، يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى

الثواب في الآخرة، فكأنه قال السابقون هم السابقون، السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب، أولئك المقربون. المقربون إلى من؟ إلى الله عز وجل، فهم في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن عز وجل، لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه أو فوقه عرش الله عز وجل، فيكون قولها المقربون أي إلى من؟ إلى الله عز وجل. أولئك المقربون إلى الله في جنات النعيم، فذكر منزله قبل ذكر منزلته، وكما يقال الجار قبل الدار، وكما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك إيش؟ عندك، بدأت بالجوار بيتا في الجنة، وهنا قال أولئك المقربون قبل أن يبدأ بذكر الثواب، لأن قربهم من الله عز وجل فوق كل شيء، جعلنا الله وإياكم منه. أولئك المقربون في جنات النعيم، أي في هذا المقر العظيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأضاف الجنات إلى النعيم لأن ساكنها منعم في بدنه منعم في قلبه، كما قال عز وجل في سورة الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أتل ما بعدها ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، فهم في نعيم، جنات النعيم، نعيم البدن أو نعيم القلب أو هما نعيم البدن ونعيم القلب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة، هذا من نعيم البدن، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها كافورا، هذا من نعيم البدن أيضا، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، هذا من نعيم البدن، إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل من النعيم في الجنة، لو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت، ويصح فلا يسقى، ويشب يكون شابا دائما فلا يهرم، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله عز وجل، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني فوق الحسن، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين، قيل إن المراد بذلك الأمم السابقة، وقليل من الآخرين يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة. وقيل المراد بالأولين أول هذه الأمة، أي ثلة من أول هذه الأمة وقليل من آخرها، وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف. وفي حديث آخر أن أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 من هذه الأمة. وعلى هذا فلا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة، بل نقول ثلة أي كثير من هذه الأمة من أولها وقليل من آخرها، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها. سرر جمع سرير، وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم. موضونة قال العلماء منسوجة من الذهب، متكئين عليها أي معتمدين على أيديهم وعلى ظهورهم، فهم في راحة في اليد وفي الظهر، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا، وهذا يدل على سعة المكان، لأن المكان إذا كان ضيقا لا يمكن أن يكون الناس متقابلين، ليش؟ لا يتسع لهم، لا بد يكون صف صف صف صف وراي صف، لكن إذا اتسع المكان لو كانوا ألفا ووضعت لهم سررا دائرية تقابلوا ولو كثر إذا كبر المكان. وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة، وهو كذلك، ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر
في ملكه 2000 عام، 2000 سنة ينظر أقصاه كما ينظر أدناه. لا إله إلا الله، عجبا، ولكن ليس بعجب، لأن الله على كل شيء قدير. والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، من يحيط بسماء واحدة؟ كيف هي عرض السماوات 7؟ والسماوات 7 بعضها من فوق بعض، وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع، فمن يحيط بهذا إلا الله عز وجل؟ عرضها كعرض السماوات والأرض. طيب، إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم إيش؟ أمكنتهم واسعة، ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا يمكن أن يستدبر أحدهم الآخر، كلهم مؤدبون، كلهم قلوب صافية. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر، والتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجهه، والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة، هذا شيء آخر. وإلا فمتى أمكن التقابل فهو أفضل. لو أن أحدا يكلمكم وهو قد ولاكم ظهره، هل يكون استماعكم له ومحبتكم له كما لو كان يحدثكم مستقبلا إياكم؟ نعم، لا، وهذا شيء مشاهد معلوم. إذن أهل الجنة على سرر متقابلين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وفي حال الاتكاء يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان جمع ولد أو جمع وليد، كغلمان جمع غلام. يطوف عليهم يتردد عليهم ولدان مخلدون، أي خلقوا ليخلدوا، وهم غلمان شباب. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لجمالهم وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهم. أفهمتم؟ إذا رأيتهم، أي رأيت الولدان أو رأيت السادة الولدان. وإذا كان الولدان تحسبهم لؤلؤا منثورا، فكيف بالسادة؟ أعظم وأعظم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب هي عبارة عن كؤوس لها عرق، والأباريق أيضا أواني لها عرق، وكأس من معين ليس له عرق. وقول من معين أي من خمر معين، لا يصدعون عنها ولا ينزف، يعني لا يوجع بها الرأس ولا ينزف بها العقل، بخلاف خمر الدنيا فإنها توجع الرأس وتذهب العقل. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة معطوفة على قوله بأكواب، أي ويطوف عليهم الولدان بفاكهة، فاكهة مما يشتهون، لطيبها منظرا وطيبها مشما وطيبها مأكلا. انتبه، هذه الفاكهة طيبة في منظرها، طيبة في رائحتها، طيبة في مأكلها ومذاقها، لأن الله قال مما يشتهون. وكون الإنسان يعاه الشيء إما لقبح منظره أو لقبح رائحته أو لقبح مأكله، الفاكهة في الجنة لا، بالعكس، طيبة في لونها وحجمها وريحها ومذاقها، وسبحان الله يؤتون بها متشابهة، متشابهة في اللون والحجم والرائحة، لكن في المذاق مختلفة. وهذا مما يزيد الإنسان يعني فرحا وسرورا وإيمانا بقدرة الله عز وجل. ولحم طير مما يشتهون، أي ويطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير. أنا قلنا بالأول فاكهة مما يتخيرون، الآية قلنا مما يشتهون، الصواب مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون، ذكر لحم الطير لأن لحوم الطير أنعم اللحوم وألذها. وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب، ليس لنا أن نسأل عن هذا، أن نسأل هذا السؤال، لأن أمور الغيب يجب علينا فيها أن نؤمن بها بدون السؤال. فنقول إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تتغذى به لأنها في الجنة، وإن كان لا تحتاج إلى غذاء فالله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور أي بيض، عين أي حسنات الأعين، لأن عين جمع عين،
وهي ذات العين الواسعة الجميلة كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون يعني المغطى حتى لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا الغبار، فيكون صافيا من أحسن اللؤلؤ جزاء بما كانوا يعملون، أي يجزون بهذا الثواب الجزيل جزاء بما كانوا يعملون، أي بعملهم أو بالذي كانوا يعملونه. فما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون اسما موصولا. الباء هنا للسببية، والباء في اللغة العربية وهي حرف جر معروف لها معان كثيرة حسب السياق. فمثلا إذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار، فالباء هنا للعوض، أي هذا عوض هذا، فيكون الثمن مكافئا للمثمن ولا فرق بينهما. وتأتي الباء للسببية كما في قوله تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فقوله أخرجنا به أي بسببه. الباء هنا جزاء بما كانوا يعملون، هل هي للعوض أو للسببية؟ نعم عوض. تعرف الفرق بينهما؟ العوض معناها أن الشيئين متكافئان. من يعرف؟ الأخ من؟ نعم البال السببية. نعم البال السببية، ولا يصح أن تكون للعوض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي بعوض. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الباء في قوله جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب عملهم، وليس المعنى أنه عوض، لأن الله لو أراد أن يعوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعمالنا، أليس كذلك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن إن عد أعمالنا أحصيناها. فانتبه لهذا. ولذلك استشكل بعض العلماء كيف يقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. أجابوا عن ذلك بأن الباء في النفي باء العوض، والباء في الإثبات باء السببية. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون أي أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة منه، ولا تأثيما أي كلاما يأثم به الإنسان، فالكلام القبيح لا يوجد، الكلام الذي لا خير فيه لا يوجد، إلا قيلا سلاما سلاما. قوله إلا قيلا هذا يسميه النحويون استثناء منقطعا، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فقوله إلا قيلا سلاما سلاما هل هي من اللغو؟ لا. من التأثيم؟ لا. إذن الاستثناء هنا منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل إلا لكن فيستقيم الكلام. فهنا لو قيل في غير القرآن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن قيلا لاستقام الكلام. إذن إلا هنا للاستثناء المنقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قوله إلا هنا الاستثناء منقطع، لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمسيطر لا على الكافرين ولا غيره، فتكون إلا هنا بمعنى لكن، ولهذا جاءت الفاء فيعذبه. وعليه لو أن أحدا وقف وقال لست عليهم بمسيطر فالوقف صحيح، لأن إلا هنا منقطعة ليست متصلة بما قبلها. إلا قيلا سلاما سلاما يعني إلا قولا فيه السلام وإدخال السرور والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذه الطبقة الثانية. الطبقة الأولى ماذا نصفهم؟ السابقون. الطبقة الثانية وأصحاب اليمين دونهم. ما أصحاب اليمين؟ استفهام تعجب وتفخيم، يعني أي قوم هؤلاء في سدر مخضود وطلح منضود
وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. كم هذه؟ ستة. في سدر مخضود، السدر معروف شجر معروف بارد ظله منشط، لكن لا تظن أن السدر الذي في الجنة كالسدر الذي في الدنيا، الاسم واحد والمعنى مختلف، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم، لكن الاسم اسم والمعنى يختلف، يعني حقيقة الشيء تختلف. في سدر مخضود يعني أنه ليس فيه شوك، وطلح منضود، الطلح قيل إنه شجر الموز، والمنضود معناه الذي ملئ ثمرة، ولكن مع هذا ليس ما في الجنة كالذي في الدنيا. وظل ممدود، ظل يعني لا نهاية له، لأن ما في الشمس في الجنة، ما في شمس بل هي ظل، وصفها بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس، تجد الأرض مملوءة نورا ولكن لا تشاهد شمس، فهو ظل ممدود، أي ممدود في المساحة، ممدود في الزمن دائم. أما قوله ماء مسكوب فالمعنى أنه ماء مستمر دائما، كما قال الله عز وجل: فيهما عينان تجريان دائما. وغير الماء أيضا فيه أنهار أخرى من عسل ولبن وخمر، فالأنواع أربعة. وقد ورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري بدون أخدود. تعرفون الأخدود؟ الآن السواقي لها أخدود، يعني شيء مرتفع، نحن نسميها بلغتنا أهل القصيم السلة، ماء الناس، تعرفون هكذا؟ طيب، هذه تمنع الماء يذهب يمين وشمالا يمينا وشمالا. الجنة ما فيها الأخدود، كذلك أيضا في الدنيا إذا لم يكن أخدود لابد من حفر للماء يمشي مع هذا الحفر. في الجنة ما فيها لا هذا ولا هذا، أنهار تمشي بدون أخدود. سبحان الله العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الله أكبر، سبحانه، ما تحتاج تعب، لا إقامة أخدود ولا حفر خنادق. إذا قال قائل: هل هذا ممكن؟ نقول: لا تتحدث هل هذا ممكن، صدق. أما ممكن غير ممكن هذا ما هو بوارد، أخبار الغيب ما فيها ممكن وغير ممكن، صدق ولا تتحدث. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ الجواب بلى. طيب، وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، كيف يكون عالم ينزل؟ كيف يكون؟ ما الواجب؟ الواجب التصديق، ولا نقول كيف ولما، هذا شيء فوق مستوى عقولنا. أمور الغيب أيها الأخوة الشباب ومن فوقهم، أمور الغيب لا تسأل عنها ما دام ثبتت في القرآن أو السنة، لا تسأل عنها لأنه لا يمكنك الإحاطة بها. قل: آمنت بالله ورسوله والسنة. هنا نقول: أنهار الجنة تمشي بغير أخدود، هل هذا ممكن؟ أمكن أو لم يمكن ما يهمنا، ما دام ثبت عن المعصوم وجب علينا التصديق على أنه في الدنيا يمكن. الآن لو مسحت يدك بدهن وصببت عليها الماء، ما تجد أنها تكون زبرا بدون شيء، بدون حائل، بدون حفرة. هذا وهو في الدنيا، أما في الآخرة فهو أعظم. أليس الله تعالى يقول في أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قرينه في الدنيا يقول: أن تصدق أننا بعد ما نكون عظام ترابا وعظاما أننا نبعث ونجازى؟ صدق بهذا. شوف كيف التلبيس. ما جواب المؤمن؟ هل صدق أنك بعد ما تموت وترمس بالتراب وتصير عظام ورفات أنك تبعث؟ مصدق والله، أشد مما أصدق الشمس. هذا القرين السيء يقول قرينه: أنت تصدق بهذا؟ أإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ وهو قرين بالدنيا، لكن هذا من الله عليه بالثبات، وثبت وصار من أهل الجنة. فقال لأصحابه:
هل أنتم مطلعون؟ تعال نطلع على قرين اللي كان يقول هالكلام هذا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعر الجحيم، وهذا في أعلى عليين في الجنة. قال له يخاطبه: تالله إن كدت لتردين، أي لتهلكني. بإيش؟ بقوله: أتصدق بهذا؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين للعذاب كما أنت محضر الآن. يخاطب هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، ويطلع عليه: هل أنتم مطلعون؟ هل هذا ممكن؟ كنا نقول ما هو ممكن، ما هو ممكن في الدنيا، وإلا في الآخرة مصدقين على طول، ما في إشكال. لكن وجدنا الآن أنه يوجد في الدنيا من صنع الآدم، الآن فيه هواتف يتخاطب بها القريب والبعيد ويتراءون الصور. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود، وهو من صنع من؟ صنع البشر. كيف بصنع الخالق عز وجل؟ أنا قصدي بهذا يا إخواني أن لا تستبعدوا شيئا مما أخبر الله به ورسوله، ويجب عليكم أن تصدقوا على طول، ولا توردوا على أنفسكم ولا على غيركم. كيف يكون هذا؟ هذا خبر صادق عن الله ورسوله. قل آمنت بالله، نعم، واستقم على دين الله. هنا يقول عز وجل: وفاكهة كثيرة. الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان، لأن طعامك وشرابك أحيانا يكون ضروريا معتادا لا تتفكه فيه، لكنه شيء ضروري للبقاء. والثاني فاكهة يتفكه به الإنسان. مثل إيش الفاكهة في الدنيا؟ تفاح، برتقال، موز، أشياء كثيرة. طيب، كثيرة يعني للبقاء. والثاني فاكهة يتفكه به الإنسان. مثل إيش الفاكهة في الدنيا؟ تفاح، برتقال، موز، أشياء كثيرة. طيب، كثيرة يعني ليس فيها قل. في أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة، بينما في الدنيا الفواكه لها إيش؟ لها أوقات معينة تنقطع، ولهذا قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تقطع أبدا في كل الأوقات، ليل نهار، مع أنه ما ليس فيه ليل ولا نهار، لكنها دائمة. ولا ممنوعة يعني لا أحد يمنعك منها، بل قد قال الله تعالى: قطوفها دانية، أي ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني، حتى أنه إذا اشتهى الإنسان ثمرة فوق تدل الغصن حتى يكون بين يديه. الله أكبر، بدون تعب. فاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت دون آخر، ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة أيضا، لا يمكن أن تدخل البستان وتأكل كما شئت، يمنعك صاحب البستان، أما في الآخرة فلا. وفرش مرفوعة. فرش، الفرش ما ينام عليه الإنسان، جمع فراش. مرفوعة عالية، شوف الآن في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ما الذي معك على الفراش؟ الحور. ولهذا قال: إنا أنشأناهن إنشاء، بعد ما ذكر الفرش، يعني ينتقل الذهن إلى من يصاحبني في هذا الفراش. قال: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أنشأناهن إنشاء غريبا عجيبا بديعا. فسر هذا الإنشاء بقوله: فجعلناهن أبكارا. هؤلاء الزوجات أبكار، مهما أتاها زوجها عادت بكرا. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نساء الدنيا إذا افتض الزوج بكرة المرأة خلاص ما تعود، لكن في الآخرة تعود، من حين ما ينتهي منها تعود بكرا. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب المتحببات إلى أزواجهن. سبحان الله، هذا كمال المتعة، أن تكون الزوجة تتحبب لزوجها وتتقرب إليه وتغريه في نفسها، بخلاف نساء الدنيا. نساء الدنيا إذا أتاها الزوج يريدها، وإذا متكرهة متبذلة تتعب قبل أن ينال مراده منها. لكن الآخرة هن إيش؟ عرب متحببات للزوج، يفعلن كل ما يوجب محبته لهم. أترابا على سن واحدة، لا تختلف أسنانهم. نساء الدنيا واحدة عجوز، له 50 سنة، واحدة
شابة لـ 15 سنة وما بينهما ثنتين، لأن الزوج

الدنيا ما نملك إلا أربعة، واحدة 50 واحدة 40 واحدة 30 واحدة 20، السنين مختلفة. بالطبع أنه إذا اختلفت السنين تختلف رغبة الزوج، أليس كذلك؟ في الغالب يرغب الصغيرة أكثر مما يرغب في الكبيرة فيبقى متذبذبا، لكن في الآخرة أتراب ما تختلف أسنانهم على سن واحد. ثم قال عز وجل لأصحاب اليمين، أي ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية والمرتبة الأولى السابقون. السابقون قال الله تعالى فيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين، فإن خير هذه الأمة خير قرونها القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني ثم الثالث ثم تتناقص. أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء. ثم ذكر الله القسم الثالث فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الكفار والمنافقون في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هذا اللي هم فيه، سموم أي حرارة شديدة والعياذ بالله، وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأخبر أنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقول الحميم، الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، فهم والعياذ بالله محاطون بالحرارة من كل وجه من كل جانب. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، فاليحموم هو الدخان، وقد وصفه الله بأنه لا بارد ولا كريم، لا بارد كما هو الشأن في الظلال، ولا كريم أي حسن المنظر لأنه دخان كريه، كريه منظره، حار مخبره، نسأل الله العافية. ثم بين حالهم من قبل فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وذلك في الدنيا قد أترف الله أبدانهم وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا فيه إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم والعياذ بالله ولم ينجهم من النار. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون أن يستمرون عليه، والحنث العظيم هو الشرك، لأن الأصل في الحنث الإثم والعظيم هو الشرك، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا أيضا ينكرون البعث، كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني ينكرون هذا إنكارا عظيما، يقولون أئذا بليت عظامنا وصارت وفاتا هل نبعث، وأيضا هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذه حجة باطلة، لأنهم لأنه لا يقال لهم إنكم ستبعثون اليوم وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو حاضر اليوم حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا، نقول إن هذا يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم، الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشجار ولا كروية، بل تمد الأرض مسطحة يرى أقصاهم كما يرى أدناهم. الآن لما كانت الأرض كلوية فإن البعيد لا ترى لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض صارت كالأديم أي كالجلد الممدود، فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد. وقوله إلى ميقات يوم معلوم، عند من؟ عند الله عز وجل، لقول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. ثم إنكم أي بعد البعث أيها الضالون المكذبون
الضالون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون والعياذ بالله. لآكلون من شجر من زقوم، آكلون من شجر، هذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول خاتم من حديد، باب من خشب، جدار من طين. فقوله من شجر من زقوم، من شجر متعلقة بآكلون، ومن زقوم بيان للشجر، وسمي زقوما لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أكله يتزقمه تزقما لشدة بلعه لا يبتلع بسهولة. فمالؤون منها البطون، أي أنهم يملؤون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مر خبيث الرائحة كريه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلونه، كما يأكل الجائع المضطر العذرة، وكما يأكل قيئة، فهم يأكلونه على تكره، كما قال الله عز وجل: يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هم يأكلون من هذا الشجر ويملؤون البطون منها، يأتيهم شغف شغف شغف عظيم جدا على الأكل حتى يملؤوا بطونهم مما يكرهونه، وهذا أشد في العذاب نسأل الله العافية. مع ذلك إذا ملؤوا بطونهم من هذا اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: فشاربون عليه من الحميم، الحميم الماء الحار، يشربون من ماء حار بعد أن يستغيثوا مدة طويلة. وقد وصف الله هذا الماء بقوله: يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع معهم. فتأمل يا أخي هذا، إن قربوه من الوجوه يشويها، إذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم، ومع ذلك يشربونه بشدة شدة شدة. يقول: شرب الهيم، يعني شرب الإبل الهائمة إلى الماء التي لا يرويها الشيء القليل، فيملؤون بطونهم والعياذ بالله من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الهيم، أي شرب الإبل الهيم جمع هائمة يعني، أو جمع همياء يعني أنها شديدة العطش، فتملأ بطونها، وبطونها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها سقاؤها وهو بطن، تملأ بطنها من الماء وحذاؤها. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم قال عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهذا أمر لا أحد ينكر أن خالقنا هو الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، يعني نحن خلقناكم أول مرة. فلولا تصدقون أي في إعادتكم ثاني مرة، ولولا هنا بمعنى هل لا تصدقون، كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر، لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أولى، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى. إذن نحن خلقناكم متى؟ أول مرة. فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون أننا نعيدكم نخلقكم ثاني مرة، لأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الخلق المرة الأخرى. ثم ضرب الله تعالى مثلا بل أمثالا بما فيه وجودنا وما فيه بقاؤنا وما فيه استمتاعنا، فقال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني أخبروني عن هذا المني الذي يخرج منكم، هل أنتم تخلقونه أم الله؟ الجواب: الله عز وجل هو الذي يخلقه فيخرج من بين الصلب والترائب، هو الذي يخلقه في الرحم خلقا من بعد خلق، فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم، بل ذلك إلى الله عز وجل. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، نحن قدرنا بينكم الموت، أي قضيناه بينكم، فكل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعلها على الحق العدل، كل نفس ذائقة الموت ولا بد، حتى الأنبياء والرسل،
قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقا آخر، وذلك يوم القيامة. وننشئكم فيما لا تعلمون، وذلك يوم القيامة. ولقد علمتم النشأة الأولى، علمتم النشأة الأولى وأنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من العدم، فلولا تذكرون، أي فهل لا تذكرون وتتعظون؟ هذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه على عباده، يقول: إننا بدأناكم أول مرة، وإذا بدأناكم أول مرة فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة. أفرأيتم ما تحبثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث، هل أنتم الذين تخرجونه زرعا بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، أنت الذي تزرعه، أي تنبته حتى يكون زرعا، كما قال جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى. فلا أحد يستطيع أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعا، ولا هذه النواة حتى تكون نخلة، إلا الله عز وجل. لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل عز وجل لو نشاء لم نخرجه، قال لجعلناه حطاما، يعني بعد أن يخرج ويكون زرعا وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاما، وهذا أشد ما يكون سببا للحزن والأسف، لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس، فإذا خرج وصار زرعا ثم سلط الله عليه آفة فكان حطاما أي محكوما لا فائدة منه، فهو أشد حسرة. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، يعني تتفكهون بالكلام تريدون أن تذهبوا الحزن عنكم، فتقولون إنا لمغرمون، أي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاما، ثم تستأنفون فتقولون بل نحن محرومون، أي حرمنا هذا الزرع وصار حطاما ففقدناه. ثم انتقل الله عز وجل إلى مادة أخرى هي مادة الحياة وهي الماء، فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني أخبرون عنه، من الذي خلقه، من الذي أوجده، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، يعني هل أنتم أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب هو الله عز وجل، لأنه ينزل من السحاب فيبقى غدرانا في الأرض، وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض، يستخرج الآلات من الآبار ويجري من العيون، فأصل الماء الذي نشرب أصله من المزن من السحاب، ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار الماء واحتاج الناس إلى الماء. لو نشاء جعلناه أجاجا، أي جعلناه مالحا كريه الطعم لا يمكن أن يشرب، وهنا يقول لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لغورناه أو منعنا إنزاله، لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه أشد حسرة مما لو لم نكن موجودا. والله عز وجل يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون الله عز وجل على إنزاله من المزن وعلى كونه سائقا عذبا لذيذ الطعم سريع الهضم. ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النار، فقال: أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. شجرة النار هي شجر معروف في الحجاز وربما يكون معروف في غيره، يسمى المرخ والغفار،
هذا الشجر له خاصية، إذا ضرب بالمرء أو بشيء ينقدح مع المماسة اشتعل نارا يوقد منه، وهو معروف. ولهذا يقال في كل شجر النار واستمجد المرخ والغفار، يعني صار أعظمها. هذه النار التي نوقدها ونطبخ عليها طعامنا ونسخن مياهنا وننتفع بها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، نحن جعلناها تذكرة تذكر بالنار نار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت على هذه 69 جزءا على نار الدنيا كلها، بما فيها من النيران الحارة الشديدة الحرارة، ومتاعا للمقوين أي للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة والدلالة على المكان، لأنه في ذلك الوقت وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال. ويضرب المثل في الدلالة للعلم عليه النار، كما قالت الخنساء: ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لا تأتم الهجاة به، كأنه علم أي جبل في رأسه نار يهتدي الناس إليها. فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح الله عز وجل بهذا الاسم، فقل سبحان ربي العظيم. والتسبيح يعني أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب، فإذا قلت سبحان الله فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب. وقوله العظيم أي ذو العظمة البالغة. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال سبحان ربي العظيم أن يستحضر أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله في قوله فسبح باسم ربك العظيم، وأمر الرسول في قوله اجعلوها في ركوعكم، حتى يجمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم، ولا في قوله فلا أقسم للتنبيه والتوكيد وليست للنفي، لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه. وهذا كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وقوله تعالى فلا أقسم بيوم القيامة، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وأمثال ذلك. يؤتى بلا بصورة النفي، ولكن المراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء. وقوله بمواقع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، والشيء المفرق يسمى منجما، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر يقال إنه دين منجم. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب، لأن مواقع غروبها إذان بالنهار، ومواقع طلوعها إذان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها، حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور، وهو قوله إنه لقرآن كريم. لكن الله بيّن عظم هذا القسم قبل أن يبيّن المقسم عليه، فقال وإنه لقسم عظيم، وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله لو تعلمون، إشارة إلى أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي علم به. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، أي إن الذي نزل
على محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن كريم، والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، والمراد بها الشاة الحسنة الجميلة. وهو كريم عن القرآن، كريم في ثوابه، فالحرف في حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلوب وتوجب الخشوع لله عز وجل. وكريم في آثاره لدعوة الناس إلى شريعة الله، كما قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء في الكتاب المكنون، فقيل إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقيل المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، إن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة. وأكثر المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ. لا يمسه، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله. تنزيل من رب العالمين. وقبل أن نفوت الآية التي قبلها، ذهب بعض المفسرين إلى قول غريب، وقال المراد بقوله لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية، لأنه لو كان المراد ذلك لقال إلا المطهرون، يعني المتطهرين، ولكنه قال المطهرون أي من قبل الله عز وجل، فهذا القول ضعيف، ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا له، لأنه لا قيمة له. والصواب أن المراد بذلك الملائكة، فإن قلنا أن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله لا يمسه إلا المطهرون، وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك، المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل وقد لا يمسونه. تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل من عند الله عز وجل، لأنه كلامه وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقة. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به، لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب أن نطيعه بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر. تنزيل من رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله، وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم، فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به، أي تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به؟ وهذا الاستفهام للإنكار، لأن الواجب على من آمن بأنه تنزيل من رب العالمين وأنه قرآن كريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون، الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن. وقد قال الله تعالى في آيات أخرى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ولكن هذا ليس بحاصل، فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره، خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الأسف،
تجد الرجل منهم إذا قام يصلي يستحي أن يصلي، وربما يجاهل ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم، بل الواجب أن يكون الإنسان صريحا فلا يداهن في دين الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون عطاء الله إياكم تكذيبا له، كما قال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله عز وجل إلى السبب متناسيا المسبب سبحانه وتعالى.

وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت أي الروح، والذي يعين المرجع هنا السياق، كما في قول الله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، توارت أي الشمس، ولم يسبق لها ذكر، لكن السياق يدل على ذلك. فمرجع الضمير تارة يكون مذكورا وتارة يكون معلوما، إما بالسياق وإما بشيء آخر. والحلقوم هو مجرى النفس، وفي أسفل الرقبة أو في جانب الرقبة الأسفل مجريان، مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. مجرى الطعام والشراب يسمى المريء، ومجرى النفس الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة. أما المريء فإنه بالعكس، فإنه كواحد من الأمعاء، لأن وجه ذلك أن مجرى النفس لا بد أن يكون مفتوحا، لأن النفس لو كان مجراه مغلقا لكان شديدا، أي لكان التنفس شديدا، ولكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الماسورة، لكنه لين، خرزات مستديرة حتى يهون على المرء رفع رأسه وتنزيل رأسه. أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه. وذكر الله الحلقوم دون المريء لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، وحينئذ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا. وأنتم حينئذ تنظرون، أي تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات، ولا تستطيعون أن تردوا ذلك عنه ولو كنتم أقرب قريب إليه وأحب حبيب إليه، فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم، ونحن أقرب إليه منكم، يعني أهله، يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم من أهله إليه، ولكن المراد أقرب بملائكتنا. ولهذا قال ولكن لا تبصرون، والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام. وليس هذا من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق. أتدرون لماذا قلت هذا؟ لأنه ربما يقول قائل إن ظاهر الآية ونحن أقرب إليه منكم أن الأقرب هو الله عز وجل، فلماذا تحرفونه؟ نقول نحن لم نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ومعلوم أن الله لم يكن في الأرض حتى يكون المانع من ذلك من رؤيته أننا لا نبصره. إذن هم الملائكة لكننا لا نبصرهم. فإذا قلتم كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة، قلنا لا غرابة في ذلك، فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله، ففعلهم فعله. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه المراد قرأه جبريل، ما قرأه الله، لكنه أضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره وهو الذي أرسله به. إذن فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت روح المحتضر الحلقوم صاعدة من أسفل البدن، وأنتم أيها الأقارب والأصدقاء تنظرون حينئذ، ونحن أقرب إليه منكم، يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم لأنهم حضروا لقبض الروح، والله تبارك وتعالى قد حفظ الإنسان في حياته وبعد مماته. في حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، بعد مماته ملائكة يقبضون روحه ويحفظونها، لا يفرطون فيها إطلاقا، فهم قريبون من الميت، ولكننا نحن لا نبصرهم لأن الملائكة عالم غيبي لا يرى،
فلولا إن كنتم غير مدينين.

أين ترجعونها؟ أي فهلا إن كنتم غير مسجين، أي غير مبعوثين ومجازين على أعمالكم، ترجعونها إن كنتم صادقين؟ الجواب لا يمكن، وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء، لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى، فأيقنوا بالبعث. ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة ونعيم، اللهم اجعلنا منهم. أما إن كان من المقربين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات، أي أكملوا دينهم، والمقربون هم السابقون الذين ذكروا في أول السورة، السابقون إلى الخيرات، فروح وريحان وجنة نعيم. اختلف المفسرون في قوله فروح، فقيل فراحة، لأن المؤمن وإن كان يكره الموت لكنه يستريح به، لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان ورب غير غضبان، فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ، بل يحب لقاء الله عز وجل، وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها وغمومها. وقيل الروح بمعنى الرحمة، كما قال الله تعالى عن يعقوب حين قال لبنيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته. وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة أو راحة مع حصول المقصود. وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى. إذن فروح أي رحمة، ومن الرحمة الراحة، وريحان وجنة نعيم. قيل المراد بالريحان كل ما يسر النفس، وليس خاصا بالريحان ذي الرائحة الجميلة أو الطيبة، فالكل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم. وقيل المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف. أيهما أشمل؟ الأول أشمل فتحمل الآية عليه. وجنة نعيم أي جنة ينعم بها، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم. جنة نعيم ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب ولا يمرض، وهو لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم. الدنيا فيها نعيم لكن نعيمها منقص، على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وهكذا الدنيا، إذا سررت يوما فاستعد للإساءة من غده، وإذا أسئت يوما فقد تنعم في الثاني أو لا تنعم. على كل حال، الجنة في الآخرة دار نعيم في القلب ونعيم في البدن. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، لكن فيهم نقصا في المستحبات والتنزه عن المكروهات، فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام أي سلامة، لك أي أيها المحتضر، من أصحاب اليمين أي أنت من أصحاب اليمين. والمعنى فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين. الأولون من هم؟ المقربون الذين هم السابقون. هؤلاء أصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين، بين بين، لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالخبر الضالين في العمل، فلا تصديق ولا التزام. مثل من؟ الكفار. كل كافر داخل في هذا الآية، حتى المنافق. فنزل من حميم أي فله نزل من حميم، والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم. هؤلاء والعياذ بالله حظهم هذا النزل، نزل من حميم. حميم هو شديد الحرارة. وتصلية جحيم أي يصلون الجحيم فيخلدون فيها، والجحيم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها.
إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا المذكور لكم وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة لهو حق اليقين، أي اليقين المحقق المتأكد. وصدق الله عز وجل، لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة، وهي الأخ المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالين، لا يمكن أن يخرج عنها. فسبح باسم ربك العظيم، سبح بمعنى نزه، والذي ينزه الله عز وجل عنه كل نقص وعيب أو مماثلة للمخلوق، فهو منزه عن كل نقص لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. وقول باسم ربك، قيل إن الباء زائدة، وإن المعنى سبح اسم ربك كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقيل إنها ليست بزائدة، وأن المعنى سبح الله باسمه، فلا بد من النطق بالتسبيح، فتقول سبحان الله، أما لو نزهته في قلبك فهذا لا يكفي. فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة، يعني سبح الله تسبيحا مصحوبا باسمه، باسم ربك العظيم. الرب هو الخالق المالك المدبر والعظيم ذو العظمة والجلال جل وعلا. هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر. ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، ثم قسم الناس فيها إلى كم؟ ثلاث أقسام: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت، وقسم كل الناس قسمهم إلى ثلاث أقسام: مقربون، وأصحاب يمين، ومكذبون ضالون. فهي قد اشتملت على كل شيء. وكما ذكر الله في ابتداء الخلق في قولها: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما، فهي سورة متكاملة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأها كما يتدبر سائر القرآن، لكن هي اشتملت على معاني عظيمة. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معنى سبح أي نزه، نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين. دليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب والإعياء، وهذا يدل على كمال قوته عز وجل. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا إليهم يكتبون. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فنزه الله نفسه عن الغفلة. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنزه نفسه عن العجز. المهم أن التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعي وعن مماثلات المخلوقين. دليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل وجه الله كوجه المخلوق؟ السؤال: ما الذي أدراك؟ أفلا يمكن أن يكون كوجه المخلوق؟ ما الذي أدراك؟ فالدليل، أين الدليل؟ من القرآن أو من السنة؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش، والإنسان يستوي على البعير، يعني يرب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه. فهل استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير؟ لا يمكن. مش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة في الاسم فقط، أما في الحقيقة فليس كمثله شيء. أثبت الله لنفسه علما وأثبت للمخلوق علما. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، فأثبت لنا علما.
وأثبت لنفسه علما علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهل العلم الذي أثبته لنفسه كان المخلوق؟ الدليل، بارك الله فيك. إذن سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح بمعنى نزه، والتنزيه عن شيئين، عن النقص، والثاني عن مماثلة المخلوق. لا يمكن أن يماثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته، ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله عز وجل، نعلمه بآياته وصفاته وأفعاله، لكننا لا ندركه حقيقته عز وجل، لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له غير مماثل. قول ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض، فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه، يشمل الآدمي، الجن، الملائكة، الحشرات، الحيوانات، كل شيء، كل ما في السماوات والأرض يسبح الله. وهل يسبحه بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله، أو بلسان الحال بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص؟ الجواب أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال، إلا الكافر فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر يصف الله بكل نقص، يقول اتخذ الله ولدا، ويقول إن معه إلها، وربما ينكر الخالق أصلا، لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبيح لله عز وجل. إذن لو سئلنا هل تسبيح ما في السماوات والأرض بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الأخ، طيب، إلا الكافر فإنه بلسان الحال لا بلسان المقال. طيب، هل الحشرات والحيوانات هل تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب نعم، قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الذر يسبح الله بلسان المقال، الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال، الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكافر لا يسبح الله بلسان المقال، بل بالعكس يسبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك. إذن العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، فلا أحد يغلبه عز وجل. يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. إذن العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك. الحكيم لها معنى، يعني المعنى الأول ذو الحكمة، والمعنى الثاني ذو الحكم التام، فهي مشتقة من شيئين، من الحكمة والحكم. الحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة، وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال. ولهذا قيل في تعريف الحكمة إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة. إذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو إيش؟ حكمة لا شك. إذا منع الله المطر فهو حكمة. إذا ألقى الله الموتى بين الناس فهو حكمة. كل شيء فهو حكمة. الشرائع، إذا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة في تحريمه، حكمة في تحريم، لأن نعلم أن الله حكيم، ففرق عز وجل بين البيع والربا، البيع حله والربا حرمه. وإذا قال قائل ليش؟ قلنا الله أعلم، الله حكيم عز وجل. ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم، إذا حاض في رمضان ولا تقضي الصلاة؟ سؤال يعني فيه إشكال، الواقع يقع فيه إشكال،
ليش الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم، وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة، كلها فرض. قالت لها رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت رضي الله عنها بالحكم على الحكمة، لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل، فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا الحكمة، لكن أحيانا نعرف الحكمة وأحيانا لا نعرفها. الربا والبيع، لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ نقول لأن الله أحل البيع وحرم الربا، ولذلك لما قال أهل الربا إنما البيع مثل الربا رد الله قوله، فقال أحل الله البيع وحرم الربا. إذن الحكيم مشتق من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، فإذا حكم الله بالشيء شرعا أو حكم بالشيء قدرا فلا يشكل عليك. إن وفقك الله لمعرفة الحكمة فهذا خير، وإن لم تعرف فأعلم أن الله حكيم. أيضا له الحكم عز وجل، قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم لله عز وجل. من يستطيع أن يرفع حكم الله عز وجل فيما إذا نزل به الموت؟ عجيب، لا أحد. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. ما يمكن، لأن الله حكم بها. إذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفع هذا؟ الله عز وجل، الحكم له. في الأمور الشرعية من الذي يحكم بين الناس في الشرع؟ نعم، الله عز وجل. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم لله عز وجل. فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر، حينئذ تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله. إذا علمت أن الحكم لله عز وجل بين العباد، فإلى أي شيء ترجع في الأمور الشرعية؟ إلى الكتاب والسنة. في الأمور القدرية ترجع إلى الله. إذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله عز وجل، إذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله: اللهم أغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله، إن كان حكم قدريا استسلم وقال: هذا أمر الله وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان، وإذا كان شرعيا قال: الله عز وجل أعلم وأحكم بما يصلح العباد. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أشياء. الأول يعني الذي ليس قبله شيء، لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقا وهو عز وجل الخالق، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء. كل الموجودات بعد الله عز وجل، ما في أحد مع الله ولا قبل الله. هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأتي بعده غير مخلوق لله، ومع أن المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، فهو الذي ليس بعده شيء. إذن هو الأول لا ابتداء له، الآخر لا انتهاء له، ليس بعده شيء. والظاهر والباطن، الظاهر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسيرها: الذي ليس فوقه شيء، كل المخلوقات تحته جل وعلا فليس فوقه شيء. الباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس دونه شيء، يعني ما يحول دونه شيء، خبير عليم بكل شيء، لا يحول دونه الجبال ولا أشجار ولا جدران ولا غير ذلك، ليس دونه شيء. الأول والآخر اشتمل على عموم الزمان، والظاهر والباطن على عموم المكان. قلنا هذه الأسماء الأربعة تضمنت الاشتمال على إيش؟ نعم، الزمنية في قوله الأول والآخر، والمكانية في قوله الظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم، كل شيء فالله عليم به، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو عمل الإنسان في جوف بيته في حجرة مظلمة فهل يعلم الله تعالى عمله؟ نعم يعلم، بل زد على ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسه، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أنت لو فكرت في شيء فالله يعلم به قبل أن يكون. هل يعلم الماضي البعيد؟ نعم بكل شيء. هل يعلم المستقبل البعيد؟ نعم بكل شيء.
ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون ما بال القرون الأولى، يعني وش شأنها، قص علينا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني ما يجهل، لأن الضلال معناه الجهل، كما قال الله عز وجل في نبيه ووجدك نعم ضالا فهدى، ضالا مو معناه أنه فاسق، لا، معناه أنه جاهل ما يدري، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري إيش ما الكتاب ولا الإيمان، وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن الله بكل شيء عليم. يا أخي إذا علمت أن الله بكل شيء عليم، هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في خفاء عن الناس؟ أجب، أجب يا جماعة، نعم ولا لا؟ لا، لأنك تعلم الله يعلمك، ما يمكن. قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ الجواب بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فإذن إذا آمنت بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء، وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاء. ولقد قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال كلما دعوتهم لتخبر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يبصروا والعياذ بالله، لأنهم يكرهون الحق وهو بكل شيء عليم. بعدها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. خلق السماوات والأرض أوجدها عز وجل بكل نظام وتقدير، والسماوات سبع والأرضون سبع، والأرض سابقة على السماء، لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر خلق الأرض قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. خلق السماوات والأرض، الأرض قبل خلق السماوات، لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها أشرف من الأرض وأعلى من الأرض. كيف السماوات؟ هل هي ملفوفة لفة واحدة أو بينها مسافة؟ بينها مسافة، المسافة بعيدة جدا جدا، وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا، ويليها الثانية والثالثة، كل واحدة أوسع من الأخرى، وساعة عظيمة وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض. وفي حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء استفتح ففتح له. والأرض، الأرض جعلها الله تعالى في القرآن بصيغة الإفراد، الجمع جمع أرضون، ما تجد أرضون في القرآن، كلها أرض أرض، لكن الله أشار إلى أنها متعددة في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد لا في الصفة، لأن الصفة بين الأرض والسماء التماثل فيها بعيد جدا، لكن مثلهن في العدد. وصرحت بذلك السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله بيوم القيامة من سبع أراضٍ. خلقها في ستة أيام، كم الأيام أطلقها الله عز وجل، ما بيّن أن اليوم 50,000 سنة ولا أقل ولا أكثر. وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه. وقد جاء في الحديث أنها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، الجمعة منتهى خلق السماوات والأرض، مبتداها متى؟ الأحد. السبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء. فإذا قال قائل أليس الله قادرا على أن يخلقها في لحظة؟ فالجواب بلى، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لماذا كانت في ستة أيام؟ أجيب عن ذلك بجوابين. الأول أن المخلوقات هذه يترتب بعضها على بعض، يترتب بعضها على بعض، فرتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها وانتهى منها كم؟ ستة أيام. الثاني أن الله علم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه ولو كان خلصه بساعة، يتأنى ولو خلصه بساعتين. فعلم عز وجل سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها، وكلا الأمرين وجيه،
ثم استوى على العرش، استوى عليه يعني على عليه على وجه يليق بجلاله، لا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء، والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه عز وجل. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. حلقة إيش؟ الحلقة حلقة الدرع، الدرع المكون من حلق من الحديد، الحلقة من الحديد من الدرع، وش تكون بالنسبة للفلاة؟ جزء من السلسلة. هذه لا شيء، فلاة من الأرض واسعة، ضع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا يكون؟ وش نسبته؟ وش تشغل من الأرض؟ لا شيء. ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. لا إله إلا الله. إذن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. وليس لنا أن نسأل من أين ما أين مادة الكرسي، يعني من أين المادة؟ من ذهب، من فضة، من لؤلؤ؟ ما لنا حق نتكلم فيها. هو عرش عظيم كما وصفه الله، رب العرش العظيم، عرش المجيد، عرش عظيم جدا جدا لا يعلم قدره إلا الله، استوى الله عليه لكمال سلطانه جل وعلا. قد تجدون في بعض الكتب استوى على العرش يعني استولى عليه، أهكذا تجدون أحيانا؟ اللي طلع منكم على بعض الكتب الأشعرية وما أشبههم يرى هذا، استوى يقول استولى، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه وقول على الله بلا حق وبلا علم. لأن إذا كان خلق السماوات ثم استوى على العرش قلنا ثم استولى على العرش، قبل الاستيلاء لمن العرش؟ شوفوا الثاني القول هذا. ثم نقول الله استولى على كل شيء، هل نقول استوى على الأرض؟ ما يمكن نقول هذا. إذن يتعين استوى بمعنى على، كيف استوى ما ندري، الله أعلم. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من جثث الموتى ومن الحبوب التي تنبت بإذن الله ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في الأرض ثم يخرجها وغير ذلك من الحشرات وغيرها. المهم كل ما يلج في الأرض يعلمه الله. وسؤالنا الآن، هل يعلم حال الذر إذا ولجت في جحورها؟ نعم يعلم ولا ما يعلم؟ ما ذكر في الآية. نقول ما يلج هذه ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم أي كل ما يلج في الأرض، وما يخرج منها من النبات والمياه والمعادن وغيره، وما ينزل من السماء من الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك، وما يعرج فيها أي إليها، لكن جاءت فيها بدل إليها لنستفيد فائدتين. الفائدة الأولى العروج يعني الصعود، والفائدة الثانية الدخول، لأن في يناسبها من الأفعال الدخول، دخل في المكان. أما عرج ويعرج فالذي يناسبها إلى، لكن الله عز وجل عدل عن قوله يعرج إليها إلى قوله يعرج فيها ليفيد إيش؟ الصعود والدخول. الأشياء ما تصل إلى السماء الدنيا وتقف، تعرج في السماء الدنيا حتى تصل إلى الله عز وجل. إذن يعرج فيها. لو قال لك أحد النحاة لماذا جاءت في بدل إلى والقرآن فصيح، فما الجواب؟ أن نقول ضمن يعرج معنى يدخل، والتضمين هذا موجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المناسب ليشرب إيش؟ من، كما قال تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه، فشربوا منه إلا قليلا منه. وهنا قال يشرب بها، إيش الحكمة؟ قال العلماء الحكمة أن يشرب هنا ضمنت معنى يروى بها، ومعلوم أنك إذا قلت يروى بها فقد تضمن معنى يشرب وزيادة. والتضمين هذا فن مهم في باب البلاغة، ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه حتى يستفيد مما إذا اختلفت الحروف مع عواملها ولا يشكل عليه. وهو معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على الله عز وجل. معكم أي مصاحب لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.
لكن هل هذه الصحبة صحبة مكان؟ بمعنى أننا إذا كنا في مكان كان الله معنا؟ حاشا وكلا، لا يمكن هذا. وكيف يتصور عاقل أن الله معنا في مكاننا وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا مستحيل. الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا كان كذلك هل يعقل أن رب السماوات والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة أو الواسعة؟ لا يمكن. إذن معكم أي مصاحب لكم، والمصاحب قد يكون بعيدا عنك. يقول العرب في أسلوبهم ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقطب معنا، ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا. وهل هو معهم في مكانهم؟ معلوم أن القمر في السماء والنجم في السماء والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيام، ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في المكان. كوننا نؤمن بأن الله معنا، إذن هو عالم بنا ولا لا؟ طيب، سميع لأقوالنا، بصير بأفعالنا، له القدرة علينا والسلطان، مدبر لنا بكل معنى تقتضيه المعية. واعلم أن من الضلال من يقولون إن الله معنا في أمكنتنا، نسأل الله العافية، وينكرون أن يكون الله في السماء عاليا، فأتوا داهيتين عظيمتين. إنكار علو الله، يعني هما إنكار علو الله، والثاني اعتقاد أنه في الأرض. وسبحان الله، هل يعقل بل هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلا عن مؤمن أنه إذا كان في الحش في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالله. الذي يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر، لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حط قدر الله هو هذا. ثم نقول إذا كان كما يقول في كل مكان، يعني أنه في الحجرة، في السوق، في المسجد. ثم من الذي يكون مع أناس في الحجرة وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ أجيبوا جماعة، لا، ولا يمكن أن يقولوا إن الله متعدد. طيب إذا لم يكن إلهان، هل هو متجزئ بعضه هنا وبعضه هنا؟ إذن معناه بطل أن يكون معنا بذاته في أمكنتنا، لأنه إما أن يكون متعددا وإما أن يكون متجزئا، وكلاهما باطل. قررت هذا لأنه يوجد الآن كما لمسناه في الوافدين إلى مكة من يعتقد هذا الاعتقاد، يقول الله وهو معكم، هذه آية وهو معكم. وش تقول؟ نقول المعية هي المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة المقارة في المكان، يعني أن يكون قارا في مكانك، لا يلزم من هذا. وكيف يمكن أن يكون الله تعالى معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ ولكن هؤلاء الذين يعتقدون هذا ما قدر الله حق قدره، ولا عظموا حق تعظيمه، ولا عرفوا عظمته وجلاله. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض إيش جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يعتقد أن الله معنا في مكانه؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن على ما هو عليه على ظاهره، معظما لله حق التعظيم. وقولها أينما كنتم أي في أي مكان كنتم، لأن أين ظرف مكان. قال الله تعالى فولي وجهك شطر مثل الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة مثل أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي بما تعملون من الأعلام من الأعمال كلها بصير. وهل البصر هنا بصر علم أو بصر رؤية؟ يشمل هذا وهذا، فهو بصير بصر رؤية يرانا عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا بصر رؤية. أما بصر العلم فمن المعلوم أن أعمالنا
قد تكون مرئية كالحركات وقد تكون مسموعة كالأقوال. المسموعة لا ترى بالعين لكنها تسمع، فرؤية المسموع علم، وعلى هذا نقول والله بما تعملون بصير، يشمل العلم والبصر بالرؤية. له ملك السماوات والأرض، له أي لله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عز وجل، لا استقلالا ولا مشاركة. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، فنفى الاستقلال ونفى المشاركة. وما له أي ما لله منهم من ظهير أي من مساعد ساعده على خلق السماوات والأرض، فله ملك السماوات والأرض. كم عدد السماوات الأخ؟ سبع؟ لا، السماوات أكبر من الأرض، أفلا يكون عددها عشر؟ فلا لا ما أظن أن يبقى أحد يجهلها، عددها سبع. قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأرضون أيضا عددها سبع كما جاء ذلك ظاهرا في القرآن وصريحا في السنة. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. وإلى الله ترجع له ملك السماوات، وإلى الله ترجع الأمور كل الأمور، أي الشؤون العامة والخاصة الدينية والدنيوية الأخروية والدنيوية، كلها ترجع إلى الله عز وجل، يتصرف كما شاء ويحكم بما شاء، ولا معقب لحكم عز وجل كل الأمور. هل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله؟ الجواب نعم ترجع إلى الله. ولذلك يجب عليك إذا ألمت بك ملمة أن ترجع إلى الله عز وجل، لأن المشركين وهم المشركون إذا ألمت بهم الملمات التي يعجزون عنها يلجؤون إلى الله عز وجل. إذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن لمن يلجؤون؟ إلى الله عز وجل، يلجؤون إلى الله يسألونها أن ينجيهم وهم مشركون، فكيف بك أنت يا أيها المسلم؟ إلجأ إلى الله في كل شيء، صغير أو كبير، ديني أو دنيوي، خاص بك أو بأهلك، لا تلجأ لغير الله. فمن أنزل حاجته بالله قضيت، ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه. إذن نقول إلى الله ترجع الأمور، أي الأمور؟ قولوا جماعة كل الأمور، الأمور عامة، الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والدنيوية والخاصة والعامة. وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج أن يدخل الليل في النهار ويولج النهار أن يدخله في الليل، وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر. أحياناً يبدأ الليل في الزيادة كما في أوقاتنا الآن، الآن بدأ الليل يزيد، يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار أو النهار يدخل عليه؟ يدخل على النهار، هذا يولج الليل في النهار. أحيانا يبدأ الليل ينقص ويزيد النهار، فأيهما يدخل؟ النهار على الليل. لا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم البشر والملائكة ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار أو من النهار في الليل، والله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم هذا العلاج ليس يأتي دفعة واحدة، يعني ما يمكن تقول أقصر ليلة في أطول ليلة بيومين، ما يمكن، ولكنه يأتي تدريجيا شيئا فشيئا. أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلا في اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة، ثم يبدأ يزداد يزداد حتى يكون عند تساوي الليل والنهار يأخذ إلى حول دقيقتين في اليوم تدريج. أرأيتم لو جاء دفعة واحدة، كنا مثلا في أطول يوم في السنة وإذا بنا في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة، ماذا يترتب عليه؟
مفاسد عظيمة، لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال 24 ساعة، وهذا لا شك أنه مضر للأبدان والنبات والجو، لكنه عز وجل يوليجه على تنظيم موافق للحكمة تماما، ولا أحد والله يستطيع أن يفعل هذا أبدا مهما بلغ من القلوب، وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي القلوب، ذات الصدور أي صاحبة الصدور يعني القلوب، والدليل من القلوب قول الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هو عليم بما في القلب، هل تصدق بذلك؟ تصدق، لأن الخبر خبر من؟ خبر الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. إذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله؟ إن كنت مؤمنا لا يمكن. طهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء، طهره، لأن قلبك معلوم عند الله عز وجل. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. طهر القلب من هذا، املأه محبة لله وتعظيما، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما كما يليق به، ومحبة للمؤمنين، ومحبة لشريعة الله وإن كرهتها. قال الله عز وجل للصحابة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تؤمن في هذا القلب المضغة شيئا يكرهه الله، إن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه. فطهر قلبك حتى يكون نقيا سليما، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر في لحظة، نسأل الله الثبات. تغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالإنسان، وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى فساد حب الدنيا. حب الدنيا هذا آفة، والعجب أننا متعلقون بها ونحن نعلم أنها متاع غرور، وأن الإنسان إذا سر يوما وسيء يوما آخر، كما قال الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء. كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنقص، لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة، كأن تتعلق بالدنيا لتصبح غنيا تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله عز وجل، فهذا شيء آخر. طلب المال للأعمال الصالحة خير، لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم هذا شر. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا الخطاب للعباد كلهم، بالله رب العالمين ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتما، الإيمان بالله، أن تؤمن بأنه رب العالمين، أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقا الذي لا يستحق العبادة إلا هو، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن تؤمن بأنه الفعال لما يريد، أن تؤمن بأنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، أن تؤمن بأن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الكونية. فمن يدبر الخلق؟ من؟ لا يدبر الخلق إلا الله عز وجل، يدبر أمره. من الذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون؟ الله عز وجل. رسول محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق الإنس والجن، وختم به النبوات، فلا نبي بعده. والدليل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني كان رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع. آمنوا بالله ورسوله
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الإنفاق البذل، ومما جعلكم مستخلفين فيه يعني المال، لأن الله جعلنا مستخلفين في هذا المال، فهو الذي ملكنا إياه، فلا منة لنا على الله بما ننفق، بل المنة لله علينا بما أعطى، والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق، ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعا وبدعة، لكن شرع لنا أن ننفق. إذن له المنة أولا بما ملكنا من المال، وله المنة ثانيا بما شرع لنا من إنفاقه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين به، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا بمن؟ بالله ورسوله، لأنه قال آمنوا بالله ورسوله. وأنفقوا أي مما جعلهم مستخلفين فيه، لهم أجر كبير. والآيات كما تعلمون لهم أجر كثير كبير، ولهم أجر عظيم، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذن أجر كثير. فوصف الله الأجور على العمل بهذه الأوصاف: كبير، عظيم، كثير. الكثير نأخذ من قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبهذا تعرف منة الله عز وجل علينا، والحمد لله. يأمرنا بالعمل ونعمل به، ويأجرنا عليه أجرا كثيرا، أجرا عظيما، أجرا كبيرا، منة عظيمة كبيرة. فعلينا أن نشكر الله وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه. وهل ننفق كل ما نملك أو بعضه؟ نعم. أنفقوا مما جعلكم، من هذه هل هي للتبعيض أو هي للبيان، بيان ما ينفق منه؟ إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما جعلكم، ما هو كل. إذا جعلناها للبيان فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه المصلحة، إما الكل وإما البعض. فأيهما أحسن، أن نجعل من للتبعيض أو نجعل من للبيان؟ الثاني. إذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيرا أن ينفق كل ماله أو بعض ماله، أكثره أو أقله، حسب ما تقتضيه المصلحة. ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان أولى بالأخذ به. والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصدقة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير، كل واحد يحب أن يكون هو السابق. فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر، لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب الصحابة إلى الرسول. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر يحبه أشد وأكثر. فقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. وهذا كلام، وكلامه صدق ولا في الشك؟ صدق ولا شك في هذا. يقول: لو كنت متخذا من أمتي أبا بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. المهم عمر كان هو أبو بكر كفر سيرها، يحب أن يسبقه، لا حسد لأبي بكر ولكن حبا للفضل لنفسه. قال: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله لينفقه، نصف مال، يعني لو كان عنده 200 جاب 2000، مليونين، مليون، نصف مال. أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر، يعني النصف. جاء أبو بكر قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، كل مال. فقال عمر: والله لا أسابقك على شيء بعدها أبدا. عرف أنه يعجز أن يسبق أبا بكر. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ أن أبا بكر تصدق بجميع ماله. فإذا رأى الإنسان المصلحة في التصدق بجميع ماله، وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئا من المال لأهله ونفسه، حينئذ نقول: تصدق بجميع مالك، أنفق جميع مالك. إذا كان الأمر بالعكس، كان رجلا أخرى لا يعرف أن يكتسب وليس هناك داع أن ينفق كثيرا، فهنا نقول الأنفق الأولى أن تنفق بعض المال. إذن يا جماعة أنفقوا مما جعلكم، هل من للتبعيض
أو للبيان، للبيان يعني أنفقوا من هذا المال ما يكون في المصلحة. في هذا دليل، في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته، وكلما رأى فيه تزعزعا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في سبيله، وأن ينفق من المال. وهنا سؤال، هل المال محبوب للنفوس؟ قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال عز وجل وإنه لحب الخير، يعني المال لشديد. لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبا إليه إلا لما هو، لما هو أحب. فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاء رضوان الله، علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من محبة المال، وبذلك يتحقق الإيمان. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا معطوف على الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟ وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربه وقد أخذ ميثاق، يعني أخذ الله ميثاقكم العهد أن تؤمنوا به وبرسله. فصار هناك سببان للإيمان، الأول دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، والثاني الميثاق الذي أخذه الله علينا، وذلك بما أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا. هذا هو الصحيح في معنى الميثاق. وقيل إنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهره، إن صح الحديث الوارد في ذلك. المهم أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن ويقول ما الذي حملك على ألا تؤمن وقد تمت أسباب وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الميثاق. إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فالزموا الإيمان بالله ورسوله. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان بيّن أنه صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات، أي علامات دالة على صدقه وأن ما جاء به هو حق، بينات ظاهرات بما اشتملت عليه من القصص النافعة والأخبار الصادقة والأحكام العادلة والفصاحة التامة والبيان العجيب، حتى إن العرب وهم أئمة البلاغة وأمراؤها تحداهم الله عز وجل عدة مرات أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا. فيقول عز وجل هو الذي أنزل على عبده آيات بينات، أي علامات دالة على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به فهو حق، وذلك بما اشتملت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والقصص النافعة والفصاحة والبلاغة وغير ذلك مما هو معلوم. وقوله عز وجل ليخرجكم من الظلمات إلى النور، قول ليخرجكم يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ليكون سببا لإخراجكم من الظلمات إلى النور، ويحتمل أن يعود إلى الله عز وجل، أي ليخرجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات إلى النور. وكلا المعنيين حق. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال الله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأما المخرج حقيقة فهو الله عز وجل. والمراد بالظلمات ظلمات الجهل وظلمات الشرك ظلمات العدوان ظلمات العصيان، كل ما خالف الحق فهو ظلمة وكل ما وافقه فهو نور. فقوله عز وجل ليخرجكم، الضمير يعود على من؟ الأخ. الضمير ليخرجكم من؟ الكاف للناس، لكن الفاعل الضمير يعود على من؟ إما على الله وإما على الرسول. طيب ما هو الذي يؤيد أن يعود إلى الله؟ قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب والذي يؤيد أن يعود إلى الله؟ نعم إلى الرسول، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
إذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما تحمل عليهما جميعا، فالله مخرج حقيقة والرسول مخرج على أنه سبب، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الجملة هذه خبرية مؤكدة بإن ولا، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الرأفة أرق الرحمة

للكافر، فالجواب أمده بأنعام وبنين وعقل وأمن ورزق، بل إنهم أي الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا سألك سائل هل لله رحمة على الكافر، فقل لا تقل نعم ولا لا، أما بالمعنى العام إيش؟ فنعم رحمة، ولولا رحمة الله به لهلك، وأما بالمعنى الخاص فلا، الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وأن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. استمع لتعرف أن القرآن يتصل بعضه ببعض. قال الله تعالى في أول الآيات: آمنوا بالله ورسوله إيش؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله. ثم قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. لما أمرنا أن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني أي شيء يمنعكم. والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء أمر الله بالإنفاق فيه، ففي سبيل الله هنا عامة، وعليه يدخل في ذلك الإنفاق على النفس، والإنفاق على الزوجة، والإنفاق على الأهل، والإنفاق على الفقراء واليتامى، والإنفاق في سبيل الله، كل ما أمر الله بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه الآية. حتى على النفس، نعم، إنفاقك على نفسك صدقة، إنفاقك على زوجك صدقة. لكن لاحظ النية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. لازم القيد هذا، لا بد منه، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها، أي أثبت عليها. إذن ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما المراد بالإنفاق في سبيل الله الأخ؟ كل ما أمر الله بالإنفاق فيه. طيب، ولله ميراث السماوات والأرض، يعني كيف لا تنفق؟ والذي سيرث السماوات والأرض هو الله، ومن جملة ما ذلك مالك الذي بخلت به، سيرثه الله عز وجل، سيرثه الله. فإذا ورث مالك من بعد، فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك، وإما أن يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده. أفهمتم هذا؟ إذا خلفت المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد بمالك منك، وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على مصلحة الله فتكون أعنته على معصية الله بما خلفت له من المال. إذن ما هو اللائق بك؟ أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم، وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به. تذكر يا أخي، عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان ويأمرك بالبخل ويعدك الفقر، فكر أنك إذا خلفت هذا المال فلا بد أن يورث، لن يدفن معك، لا بد أن يورث، ويكون الإرث دائرا بين الأمرين السابقين اللذين ذكرتهما، وهو إما أن يرثه من ينفقه في سبيل الله فيكون أسعد بمالك منك، وإما أن يرثه من يستعين به على الفساد في الأرض فتكون أنت سببا للإفساد في الأرض. ولا بد من هذا. ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. من أنفق في إيش؟ في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق في سبيل الله وقاتل، يعني مع من لم ينفق ولم يقاتل، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لأن دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء. انتبه، دين العدل في إيش؟ في العمل والجزاء، وليس كما يقول المحدثون إنه دين المساواة. هذا غلط، غلط عظيم، لكن يتوسل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقول المرأة والرجل سواء، والمؤمن والفاسق سواء، والعربي والعجمي سواء، ولا فرق. وسبحان الله، أنك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بين الناس، لا بد من فرق، بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة. لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وآيات كثيرة. فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء.
بدل من

تقول الدين الإسلامي دين المساواة، قل إيش دين العدل الذي أمر الله به أن يعطي كل ذي حق حق. أرأيت المرأة مع الرجل في الإرث سواء ولا يختلفون؟ يختلفون. في الدية، الدية دية النفس، المرأة نصف دية الرجل. في العقيقة فك الرهان، الذكر ثنتان والأنثى واحدة. في الدين المرأة ناقصة، إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. في العقل المرأة ناقصة، شهادة الرجل بشهادة امرأته. وهل مجرد الذين ينطقون بكلمة مساواة؟ إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية، ألزمونا بالمساواة في هذه الأمور، وإلا لصرنا متناقضين. فنقول دين الإسلام هو دين العدل، يعطي كل إنسان ما يستحق. حتى جاء في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني إذا أخطأ إنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله. هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاء، إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده ألف جلدة، لأنه كما قيل الكريم إذا أكرمته إيش ملكته. لكن لو يجي إنسان فاسق ماجن، هذا أشد عليه العقوبة وأعزره. ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ ضاعف العقوبة، بدل 40 جعلها 80. كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنة، من شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب عن رابع فاقتلوه، لأن هذا ما في فائدة. ثلاث مرات نعاقبه ولكن لا فائدة. إذن خير له ولغيره إيش؟ أن يقتل. إذا قتلناه استراح من الإثم، كما قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهم. الخلاصة، التعبير بأن دين الإسلام دين مساواة غلط ولا صح؟ غلط. ما هو الصحيح؟ دين العجب. لا شك العجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فيتناقضون. الحديث ما نفى مطلقا، قال إلا بالتقوى. مع إذن يختلفون بالتقوى ولا ما يختلفون؟ ها يختلفون. هذه ثم إن هذا الحديث أظنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم ففضل. ولا شك عندنا أن العرب، أعني جنس العرب، أفضل من جنس غير العرب، لا شك عندنا في هذا. والدليل على هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل نبوة ورسالة جعل الله في العرب، وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالأجناس تختلف. وقال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. احذر أن تتابع في العبارات التي ترد من المحدثين المحدثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل على مفاسد ولو على المدى البعيد. أسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لا يكونون سواء. الذي أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وذلك في ذي القعدة من عام 6 من الهجرة، من عام 6 من الهجرة. وسمي فتحا لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضا للمشركين، اختلط الناس بعضهم ببعض، وأمن الناس بعضهم من بعض، حتى يسر الله عز وجل أن نقضت قريش للعهد، فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم فتح مكة في السنة 8 من ذي الهجرة في رمضان. قال الله عز وجل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام، وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم، فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل.
والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده. ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل للاحقين، قال وكلا وعد الله الحسنى، كلا من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى يعني الجنة. والله بما تعملون خبير، أي عليم ببواطن أموركم كظواهرها لا يخفى عليه شيء، وإذا كان عالما بها فسوف يجازي كل عامل بما عمل. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، والمراد بالحسنى الجنة. إذن كل الصحابة وعدهم الله تعالى الجنة، فنحن نشهد لكل الصحابة أنهم في الجنة، لكن لا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عز وجل حاثا ومراقبا على الإنفاق في سبيله، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، أي أين الذين يقرضون الله قرضا حسنا، أي ينفقون فيما أمرهم بالإنفاق فيه. وأشار الله في هذا إلى شيئين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله من ذا الذي يقرض الله، يعني لا يريد سوى الله عز وجل، والمتابعة في قوله حسنا، لأن العمل الحسن ما كان موافقا للشريعة الإسلامية. وهذان أعني الإخلاص والمتابعة هما شرطان في كل عمل، أن يكون مخلصا لله وأن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله تعالى الإنفاق في سبيله بالقرض تشبيها بالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره، لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرد عليك. هكذا أيضا العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك، ولهذا قال فيضاعفه له وله أجر كريم. المضاعفة هنا يعني الزيادة، وقد بيّن الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأنت إذا أنفقت درهما فهو يعني جزاءه 700 درهم ثوابا من عند الله عز وجل. والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع، ورحمته سبقت غضبه. إذن يضاعفه له إلى كم؟ إلى 700، بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى أضعاف كثيرة. وله أجر كريم أي حسن واسع، وذلك فيما يجده في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم، أي أمامهم وبأيمانهم، يكون من الأمام ومن اليمين. أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به، لأن النور إذا كان أمام الإنسان تبعه، وأما عن اليمين فتكريما لليمين، يكون بين أيديهم وبأيمانهم. وقوله يسعى نورهم يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان، لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويا بقوة ذلك الوصف وضعيفا بضعفه. إذن نورهم على حسب إيمانهم، لا الذكر ولا الأنثى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا خص بين الأيدي والأيمان؟ نعم أحسنت. بشراكم اليوم جنات تقوله الملائكة لهم، بشراكم أي ما تبشرون به اليوم، يعني يوم القيامة، جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجمعها لأنها
جنات متعددة متنوعة، درجات مختلفة حسب قوة الإيمان والعمل. وقول تجري من تحتها الأنهار أي تسير، والأنهار جمع نهر، وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدولة، تسير على سطح الأرض حيث شاء أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلها. وأشار في قوله من تحتها إلى علو قصورها وأشجارها، يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة خالدين فيها، أي ماكثين فيها. وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم، ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك المشار إليه ما وعدهم الله به، الجنات التي تجري من تحت الأنهار، هو الفوز العظيم. هو يسميها العلماء، يسميه العلماء ضمير فصل، وهو مفيد للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم، لأنه لا فوز مثله، كما أنه لا فوز أعظم منه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه على كل شيء قدير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني اذكر يوم يقول، فكلمة يوم يقول ظرف زمان، ولا بد للظرف الزماني والمكاني والجار والمجرور لا بد لها من شيء تتعلق به. والعلماء يقدرون المحذوف في كل مكان بما يناسب، فهنا المناسب أن يكون التقدير أذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون إلى آخره. هذا اليوم هو يوم القيامة، والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولم يظهر النفاق إلا بعد أن قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا على الكفار. فلما بزغ فجر الإسلام وقويت الشوكة ظهر النفاق. النفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وشاع ذلك في المسلمين، فكانوا يأتون إلى الصلاة مع الناس ويحضرون الجماعة لكنها ثقيلة عليهم، وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيها، وهم إنما يصلون يراؤون الناس. في يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين والمنافقين، ثم ينطفئ نور المنافقين. وأنت تعلم أيها الإنسان أن انطفاء النور بعد وجوده يكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور، أليس كذلك؟ ولهذا لو أنك أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم ترى شيئا إلا بعد برهة من الزمن، فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو لم يكن هناك نور، ثم تكون حسرة أشد. فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا، انظروا إلينا نقتبس من نوركم، أي نأخذ شيئا قليلا بقدر الحاجة. قيل ارجعوا وراء، والقيل هذا إما من المؤمنين أو من الملائكة، ما ندري، الله أعلم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهل هذا حقيقة أو تهكم بهم؟ يعني هل هو حقيقة أنهم يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور الذي انطفأ
فيه النور لعله يتجدد النور، أو إن هذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية. الآية محتملة هذا وهذا. ثم بعد ذلك فضرب بينهم أي بين المنافقين والمؤمنين بسور له باب، فالسور هذا سور عظيم يمنع من القفص من ورائه، له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون. باطنه فيه الرحمة، باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين، وظاهره من قبله العذاب للمنافقين. وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال، لأن الحال أعظم من أن نتصورها، حال عظيمة. ينادونهم، المنادي من؟ المنافقون، والمنادى المؤمنون. ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا كنا معكم نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله، قالوا بلى، يعني أنتم معنا ولكن في الظاهر دون الباطن. ولهذا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أضللتموها وتربصتم، انتظرتم بنا الدوائر، لأن المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين، وارتبتم شككتم في الأمر، ليس عندكم إيمان، وغرتكم الأماني، أيضا أنتم أنكم محسنون، لأنهم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نوفق بين المؤمنين والكافرين وبين الإيمان والكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني فهم مع المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فهم مع الكفار. ظنوا أنهم بهذه المداهنة كسبوا المعركة، فغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك بموتهم. وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى أبوينا، قال الله عنه فدلاهما بإيش؟ بغرور. إذن فالغرور هو الشيطان، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. اللهم استعان. الأسير في الدنيا يمكن أن يفدي نفسه ويبذل مالا فيسلم، لكن في الآخرة ما في فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أيها المنافقون، ولا من الذين كفروا، الذين أعلنوا الكفر وصاروا أشجع من هؤلاء المنافقين، فلا فدية لا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، مأواكم النار، أي مثواكم ومآلكم النار، هي مولاكم الذي تتولونه والتي تتولاكم. فهم يتولون النار بعمل أهلها، والنار تتولاهم لأنهم مستحقون لها، وبئس المصير أي المرجع. وهذا تقبيح لها، أعاذنا الله وإياكم منها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة ومن الفائزين المتقين المفلحين. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تذل وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح. وما نزل من الحق، يعني القرآن الكريم، وهو من ذكر الله، لكنه ذكره بخصوصه لأهميته. ولا يكون، يعني وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمل، يعني طال بهم الزمن، ونسوا حظا مما ذكروا به، فقست قلوبهم والعياذ بالله، وكثير منهم فاسقون وبعضهم مستقيمون. هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله، وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لبعدهم عن زمن الرسالات. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرها وأخشع قلوبا، وذلك لقربهم من عهد الرسالة. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا التنديد التام باليهود والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد. وفيه العدالة التامة في حكم الله عز وجل حيث قال وكثير منهم فاسقون ولم يعمم. وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين الواقع، لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغا في بعضهم عمم الحكم على الجميع، والواجب العدل. إن كان الأكثر هم الفاسقون قال أكثرهم، إن كان كثيرا إن كان كثير منهم فاسقون دون الأكثر عبر بكثير على حسب ما تقضي الحال، لأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. قال الله تبارك وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا فعل أمر، أمر بالعلم في هذه القضية الهامة، وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس فيها نبات، فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو. إذا علمنا هذا ونحن عالمون به نشاهد، فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، فإن الناس أحياء الآن ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزاء، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقا يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم تكون نتيجة أن يموت الإنسان فقط، بل لا بد أيها الأخوة من حياة، حياة هي الحياة الحقيقية كما قال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت، وليس المراد بالحيوان الحيوانات الدواب، المراد الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة. أنتم الآن تشاهدون الأرض يابسة ليس فيها ورقة خضراء، فينزل الله المطر ثم تنبت تحيا تنمو، فالقادر على أن يجعل هذه العيدان اليابسة خضراء نامية قادر على أن يحيي الموتى. وبكلمة واحدة قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في الساهرة، وقال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. وأضرب لكم مثلا، إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء، هذا من آثار إيش؟ من آثار رحمته. نستدل بهذا على رحمة الله، نستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله عز وجل، لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل. إذن الآيات جمع آية وهي العلامة، يعني العلامات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه. لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل وليست للرجاء، مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيرا لكنها هنا للتعليل، لأن الرجاء لا يمكن في حق الله، إذ أن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر، لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجاء، لكن تأتي لعل للتعليل أي لأجل أن تعقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، أي تعقل عقلا ترشدون به ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير. إن المصدقين
والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين أصلها إن المتصدقين، لكن قلبت التاء صادا لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو، يعني إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاقا حسنا. والإنفاق الحسن يا إخواننا ما جمع شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرائي الذي ينفق رياء هل أقرض الله قرضا حسنا؟ لا، يعني إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير الصدقة، هذا مرائي، وصدقته لا تنفعه ولا تقبل منه، لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنسان آخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة، صاحب بدعة لكنه مخلص، لو سألته لما فعلت هذا قال أريد ثواب الله، أريد التقرب إلى الله، هل تنفعه العبادة؟ لا. لماذا؟ لعدم المتابعة. فإذن يكون قوله عز وجل وأقرض الله قرضا حسنا أي مخلصين في الله فيه لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سؤال: أقرض الله، هل الله فقير حتى يقرض؟ حاشا وكلا، ليس فقيرا. ولقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن كيف يقول أقرض الله؟ يقول هذا جل وعلا ليبين أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون، ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون. أنا لو أقرضت شخصا 1000 ريال ثبت في ذمتي ولا بد أن يوفيني. كذلك جعل الله عز وجل التعبد له في منزلة القرض، أي أنه مضمون سيرد عليه الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن كيف تكون 1 بـ10 وهذا ربا في القرض؟ كيف يكون هذا؟ الجواب: أولا لا ربا بين العبد وبين ربه، لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال، يعني لو استقرض منك 1000 ريال وأعطاك 1100 بدون شرط فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكرا، البكر يعني بعير صغير، ورد خيرا منه وقال أحسنكم قضاء. هل المقرض استفاد أو لا؟ استفاد، لكنه استفاد بلا شرط. ولهذا تجدون عبارة الفقهاء: كل شرط جر نفعا للمقرض فهو ربا. شوف، كل شرط، لم يقولوا كل زيادة. فالمهم الآن الجواب: إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا، فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف؟ قلنا الجواب من وجهين: الأول أنه ليس بين العبد وبين ربه ربا، ثانيا أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي جائزة. هذه تدل على كرم الموفي، يضاعف لهم، هذه خبر إن، يعني إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، أي يعطون أجرهم مضاعفا 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهم أجر كريم أي ثواب كريم، والكريم هو الحسن الطيب، وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كريم. وأصل الكرم الحسن، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له: إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموال، يعني أحاسنها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
ثم قال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا أربعة أشياء: أولا الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لا ينكره أحد من قلبه إطلاقا، لأن كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم. كل إنسان، من الموجد والمنظم؟ الله عز وجل. لأن كل إنسان أيضا يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون. من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حد يقدر. إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه، وأن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل. وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من مدبر. لو قال قائل إنها جاءت هكذا صدفة، طيب من جاء بها؟ ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم. لو قال قائل هي أوجدت نفسها، نقول هذا أيضا محال عقلا. كيف توجد نفسها وهي وإيش وهي عدم؟ هذا لا يمكن. إذن لا بد لها من موجب. ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل أنت يا ربنا، إحنا ما نقدر نخلق. الإنسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن أمه أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع يا أيها الناس، خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن، ضرب مثل فاستمعوا له. ولهذا إذا قرأت الآية يجب تستمع. إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. فهمتم؟ كل المعبودات ما يمكن تخلق ذباب، وهو من أصغر الحيوان وأذلها وأهشها. زد على هذا: وإن يسرهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني لو أن الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنقذه منه. قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنامهم، ما استطاعت الأصنام أن تستنقذهم. ضعف الطالب والمطلوب. أقول مرة ثانية: لا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل أبدا، لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل. هذا واحد. الثاني الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هو الله وحده، هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل. حتى ملك الإنسان ما في يده ليس ملكا حقيقيا. الدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما بيده كما يشاء. الآن هذا قلم هو ملك لي، أليس كذلك؟ لكن ليس لي أن أتصرف فيه كما شئت. لو أردت أن أحرقه أو أكسره منعت شرع، حرام علي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. إذن ملك الإنسان لما بيده ليس ملكا حقيقيا، بل إنه يختص به عن غيره فقط. الثالثة أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور، ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا. ثالث الأصنام، حق ولا غير حق؟ غير حق. الأصنام نفسها تسمى آلهة، فهل هي إله حق؟ لا، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما عبد من دونه فهو باطل. وعليه فلا تصرف العبادة إلا الله. والرابع الإيمان بالأسماء والصفات، أسمائه وصفاته. هل لله أسماء؟ نعم. هل له صفات؟ نعم. أسماؤه حسنى، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. صفاته كذلك عليا، ما فيه صفة نقص. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالله
لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. إذن علينا أن نؤمن بأسماء الله وأن نؤمن بصفات الله. أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها، مهما أردت لا يمكن تحصيها، مهما أردت ما يمكن تحصيها. الدليل حديث عبد الله بن مسعود واحفظوه لأنه مفيد، أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام، ما أنزله في كتابه مثل الأخ، مثال الاسم الذي جاء في القرآن الرحمن، أو علمته أحدا من خلقك مثل الرب الشافي، هذه ما هي في القرآن لكن جاءت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه. الثاني ولا الأول؟ الثاني. طيب أو استأثرت فيه في علم الغيب عندك، هذا الثالث، القسم الثالث ما استأثر الله به في علم الغيب. واستأثر بمعنى انفرد. طيب من فرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد من الخلق، هل يمكن الإحاطة به؟ لا يمكن. إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها ولا محصورة بعدد لأننا لا نعلمها. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من الأسماء 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى. ومعنى أحصاها أي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها، وليس المراد أن تحفظه بس، لا، لا بد من حفظ اللفظ، والثاني فهم المعنى، والثالث التعبد لله بها بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور تعرض للمغفرة، لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء، تعرض للمغفرة، استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذا علمت أن الله عزيز تتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر وهل مجرى. أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم فيما أخبروا، فيما أخبروا كلهم من أولهم إلى آخرهم، يجب أن نصدق بما أخبرت به الرسل إذا صح عنه. وأما العمل بشرائعهم فإننا لا نعمل أو لا يلزمنا العمل إلا أي أولا تصديقهم بما أخبروا به، لكن بشرط أن يصح عنه، والثاني العمل بالشرائع، ولكن هذا لا يكون إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. أولئك هم الصديقون، أولئك أي الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون أي البالغون في الصدق مبلغا كبيرا، لأن الصديق صيغة مبالغة، والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل. فأما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره، فمن قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. الثاني القول، الصدق في القول، بأن يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به، وقد أثنى الله تعالى على الصادقين وأمر أن نكون معهم، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه ورغب فيه، فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق
حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من كان صادقا فيما يدعي من محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان. فمن ادعى أنه يحب الله ورسوله قلنا تفضل اتبع الرسول، إن اتبعه فهو صادق وإن خالفه فليس بصادق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم من قتلوا في سبيل الله. والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الضابط، يقاتل شجاعة معناها يحب القتال، شجاع يحب أن يقاتل، كالصياد يحب أن يصيد. الصياد الذي يهوى الصيد تجد يحب هذا ويخرج ويتجشم المصائب ليصيد الصيدة، وإذا صادها صارت عنده أرخص من كل شيء. فهذا يقاتل شجاع لأنه شجاع يحب أن يقاتل. ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه، ويقاتل ليرى مكانه يعني رياء كما جاء في اللفظ الآخر ويقاتل رياء. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب من قاتل ليسترد أرضه المغصوبة في سبيل الله أو من باب الحمية؟ من باب الحمية، إلا إذا قال أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الإسلام فهذا في سبيل الله. أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حمية، ليس له أجر الشهداء إذا قتل. طيب هؤلاء شهداء لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم العظيم، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لهم أجرهم ونورهم. ولما ذكر عز وجل أصحاب اليمين وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا لأن القرآن مثاني، يعني تثنى فيه الأمور والمعاني. ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله. والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان. وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائرا إلى الله، أي متعبدا لله، بين الخوف والرجاء. لأنه إذا ذكر صفات المؤمنين أو إذا مرت به صفات المؤمنين قوى جانب الرجاء، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف. ولهذا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، عطف التكذيب على الكفر لأنه وهو نوع منه لكن لأنه أشد، يعني ليكفر ولكن ما يكذب أهو من الذي يكذب. فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام، كعطف الروح على الملائكة وهو منهم. قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهم الملائكة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الجحيم اسم من أسماء النار، وأصحابها يعني الملازمين لها. ولهذا إذا مرت بك آية فيها أصحاب فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها، نسأل الله العافية.
في هذه الآيات بالجملة، في الآيات الأولى الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، لأن الله تعالى لم يذكر علينا، لم يذكر لنا هذه الأمور لنطلع عليها فقط، ولكن لنسعى لها. وفيها التحذير من الكفر والتكذيب لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم، أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أن من حياة الدنيا إلى آخر، لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا كل يعمل على شكلته، بين حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر. فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر. اعلموا أن ما الحياة الدنيا، وهي حياتنا هذه، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، خمس أشياء: اللعب بالجوارح واللهو بالقلوب. أما اللعب بالجوارح فأن يعمل الإنسان أعمالا تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما اللهو بالقلوب فهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم غفلة في القلب، أعاذنا الله وإياكم منها، وأحيا قلوبنا وقلوبكم. الغفلة عظيمة، تفقدك جميع لذات الطاعات وتحرم من جميع آثارها، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه، قال من أغفلنا قلبه. وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، وهذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب تجاه الله وإنابته إليه وغير ذلك. لعب ولهو، اللعب في إيش؟ واللهو في القلوب. وزينة، نعم زينة، زينة بالملابس، زينة بالمراكب، زينة بالمساكن، زينة في كل شيء. ولذلك تجد الإنسان ولو كان فقيرا يحب أن يزين بيته ديكور وغيره، وكذلك سيارته. عند أزواج إذا أراد الزوج يركب سيارة يجعل عليها عقودا من الأزهار وغيره، زينة. تفاخر بينكم، كل واحد يفخر على الثاني، أنا من القبيلة الفلانية وأنت من القبيلة الفلانية، قبيلتك لا تساوي شيئا في المجتمع، ولا وقبيلتي قبيلة رفيعة. يتفاخرون. تفاخر في العلم، يكون هذا عنده علم بالطب وهذا لا يعرف الطب، هذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف، فيفخر عليه. وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه وأمن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن يعرف نفسه وقدر نفسه. تفاخر بينكم، ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين والتفاخر، كما يوجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات عما نسمع. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر، كل واحد يحب أن يكون أكثر أموالا وأكثر أولادا. وهذا كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه حقيقة الدنيا. ومع ذلك، مع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة، هل تبقى؟ أبدا ما تبقى، لا بد أن تزول. وإذا طالب الإنسان زمان عاد إلى الهرم. وفي هذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذات وبالدكار الموت والهرم. كل إنسان إذا فكر في عيش وأنه في نعيم يقول: فما بعد ذلك؟ ما الذي بعده؟ إما موت أو هرم، إما أن تموت وتنتهي من الدنيا، وإما أن تهرم وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك يملون منك. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أي الوالدين، أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر اختل تفكيرهما وصار يتعبان، فأنت إما أن تموت أو تصل إلى حال الهرم. هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياه قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت. أفهمتم؟ طيب، إذن
نأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا، الحذر من فتنة الدنيا. وكم من إنسان أطغته حياة الدنيا فهلك، وفي الحديث القدسي إن من عباده من إذا أغنيته أفسده الغنى. بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة أكثر الكفرة من من؟ من الملأ والأشراف. اقرأوا القرآن، من يكذب، من يكذب الرسل؟ من؟ الملأ والأشراف. اعتبروا بالواقع الآن، أكثر ما يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء الذين فتحت عليهم الدنيا. فليحذرها العاقل اللبيب، وليقتصر منها على ما ينفعه في الآخرة. هذه حقيقة الدنيا. ثم ضرب الله لها مثلا لأن الأمثال تقرب المعاني، إذ أن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، غيث أي مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة. أعجب الكفار نباته أي النبات الناشئ عنه، وأعجبهم أي استحسنوه. والكفار هم الكافرون بالله عز وجل، لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها وقلبه متعلق بها، ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها. فهو قد أعجب الكفار أي الكفار بالله نباته أي نبات هذا الغيث. ولماذا خص الكفار؟ قلت لكم لأن الكفار هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون منها وتتعلق قلوبهم بها. أما المؤمنون فهم على العكس، لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الآخرة. وقيل إن المراد بالكفار هنا الزراع، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جدا. هذا إن صح. والذين يقولون إن المراد بهم الزراع يقولون لأن الكافر يكفر الحب أي يسره في الأرض، يحرث الأرض عليه لأجل أن يخرج. ولكن ما قررناه أولا هو الصواب، أن المراد بالكفار الكفار بالله. يعجب الكفار نباته، ثم بعد ما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه يهيج أي ييبس ويجف، فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر ناميا يكون مصفرا دائما، ثم يكون حطاما يعني يتحطم ويتكسر لأنه يبس. فماذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف والزوال. هذه حال الدنيا تزهو للإنسان في نعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها وأولادها وزوجاتها وغير ذلك، وإذا بها تتحطم. كم من غني كان مسرورا في أهله، منعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه وفي كل أحواله، إذا به يعود فقيرا فتتحطم دنياه. فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراقه هذه الدنيا. فلا بد من أحد أمرين، إما أن تفارقك الدنيا وإما أن تفارقها. هذه حال الدنيا، وهذا أمر لا يشك فيه في الواقع، لكن النفوس معها غفلة، معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع، فيظن أن كل شيء على ما يرام ويستبعد زوال الدنيا أو زواله هو عن الدنيا. أما الآخرة فاستمع إليها. قال: وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. فأيما أحق، أن يؤثر الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال، أو الآخرة؟ الثاني يؤثر الآخرة، هذا العقل. لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان، مغفرة للذنوب ورضوان بالحسنات. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الجملة فيها حصر، طريقه إيش؟ النفي والإثبات.
وهو أعلى طرق الحصر. ما الحياة الدنيا إلا متاع لا غير، ومتاع الغرور يغتر بها الإنسان فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول. كل هذه الجمل وهذه الأوصاف

ونعيم الدنيا. دليل هذا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره، لنحيينه حياة طيبة مطمئنة مستريح البال فيها، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. ثم قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابق أمر بالمسابقة، وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة، فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السير، وبين المسارعة وهي المبادرة إلى فعل الخير. إلى مغفرة من ربكم، وذلك بفعل أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة أن تسأل الله المغفرة، تقول: اللهم اغفر لي، أو تقول: استغفر الله وأتوب إليه. ومن أسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والأمثلة على هذا كثيرة. المهم أن المسابقة إلى المغفرة يعني عجيب، يعني ما تحصل به المغفرة من طلب المغفرة مباشرة، كقولك اللهم اغفر لي، أو فعل ما تحصل به المغفرة مثل صيام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجنة عرضها، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها فاكهة ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب: لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهات الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. انتبه لهذا، لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض، ولا منافاة، لأن الأول عرضها كعرض السماء تشبيه، والثاني عرضها السماوات والأرض أيضا تشبيه، لكن يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ كعرض السماء والأرض. من يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع. السماوات بسعتها، السماء الدنيا واسعة جدا، كم بينها وبين الأرض من مسافة وهي محيطة بها، السماء الثانية فوقها وهي أوسع منها، والثالثة أوسع، وهلم جرا إلى أن تصل إلى الكرسي. الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة، حلقة المغفر، ما هي حلقة الباب الكبيرة، حلقة الدرع صغيرة جدا، ألقها في فلات من الأرض، ماذا تكون بالنسبة للفلات؟ لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. فمن يستطيع أن يدرك عرض السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولذلك كان أقل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة 2000 سنة، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه.
وإنما ذكر الله تعالى

0: على أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض أرض الجنة. وفي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فاحرص يا أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة كتابه وغير ذلك مما يقرب إلى الله. لمن هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض؟ قال الله عز وجل: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت من أعد الله؟ من أعدها؟ أعدها الله عز وجل، كما قال عز وجل: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعنى الإعداد التهيئة للشيء للذين آمنوا بالله ورسله. آمنوا بالله وكل ما أوجب الله الإيمان به، فالإيمان إذن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. وقوله ورسله يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد، لكن إيماننا بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إيماننا بالرسل أن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ونؤمن بكل ما صح من أخبارهم. أما اتباعهم فلا، الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يشتركون مع الرسول بأن نؤمن بأنهم صادقون، وأن كل ما أخبروا به صدق، وأن كل ما جاءوا به فهو عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم. أما الاتباع فلا نتبع إلا واحدا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله آمنوا بالله ورسله يدل على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله، لم يؤمنوا برسول الله. الدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع. كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع السابقة؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين؟ عجيب. طيب، هل سبق نوحا أحد من الرسل؟ كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ أحمد القرآن موجود. كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ الجواب: لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، فكيف بمن كذب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع، والذي قال الله فيه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. أخذ ميثاق النبيين كلهم ميثاق النبيين كلهم: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. من هذا الرسول؟ أجيبوا يا أمة محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل كلهم لازم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في ليلة الإسراء من كان الإمام؟ كان إمامهم في صلاتهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يؤمنوا برسله، لأنهم كفروا بمحمد، بل هم كفروا برسلهم أيضا لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ولأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا: هذا سحر مبين، وكفروا به. إذن هم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروها. ولا يجوز لنا أبدا أن نقول إن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة أبدا، بل هي أديان باطلة غير مقبولة عند الله، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أعودف إلى الآية، قال الله عز وجل: أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك أي ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله، فضل الله في أنهم آمنوا بالله، آمنوا برسله، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثيبوا بهذه الجنات. فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم آتنا من فضلك، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قول يؤتيه من يشاء، هل تظنون أن هذه المشيئة مجرد مشيئة؟ لا، هي مشيئة مقترنة بالحكمة، يعني من كان أهلا للفضل آتاه الله الفضل، ومن لم يكن أهلا له لم يؤتي. الدليل قول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلن يجعل رسالته إلا في من هو أهل الله. وقال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لا تظن أن الله يعطي الفضل من شاء بدون سبب، لا بد من سبب. فمتى علم الله في قلب الإنسان خيرا؟ اللهم اجعل قلوبنا ممتلئة بالخير. متى علم الله في قلب الإنسان خيرا آتاه الخير. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله. والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم عز وجل، فلا أحد أعظم منة من الله تعالى. أوجدك من العدم، أعدك وأمدك بالنعم، يسر لك الهدى، هداك له، من أحد أعظم منه من الله؟ لا أحد. ولهذا قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم الغنائم بين المؤلف قلوبهم، كان يقرر عليهم، قال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال الله ورسوله: أمن. قال: أنا مجدكم متفرقين فألفكم الله بي. قال الله ورسوله: أمن. كلما قال قولا قال الله ورسوله أمن، يعني أعظم منه. فالحاصل أن الله تعالى ذو الفضل العظيم، ولكنه يعطي فضله من هو مستحق له، كما قال عز وجل: ويؤتي كل ذي فضل فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالنا وتختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني جميع المصائب التي تصيب الإنسان في الأرض أو في نفسه قد كتبت من قبل. المصيبة في الأرض كالجد، قلة الأمطار، غور المياه، وصعوبة منالها، وربما يقال أيضا الفتن والحروب وغيرها. ولا في أنفسكم أي في نفس الإنسان ذاته من مرض أو فقد حبيب أو فقد مال أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها، إلا في كتاب. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، كتب الله فيه مقادير كل شيء. لما خلق سبحانه وتعالى القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة. ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل، ولا يستبعد، يتعجب ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء. ظهر الآن من صنع الآدمي قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات، أليس كذلك؟ وش تسمى؟ ليزر. ما هو الليزر؟ تكس. زين، المهم على كل حال تعرفونها الآن، هي عبارة عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات، قد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلف أو جميع التفاسير أو جميع كتب الفقهاء، وهي من صنع الآدم. فكيف بصنع من يقول للشيء كن فيكون؟ لما قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه كتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فالمصائب التي تصيب الناس هل هي في امر سابق او هي مستانفه؟ الجواب الاول، ولهذا قال الا في كتاب من قبل ان نبراها. ها في قوله نبراها قيل انها تعود على مصيبه، وقيل على الارض، وقيل على الانفس، وقيل على الجميع، والصحيح انها على الجميع، اي من قبل ان نبرا كل هذه الاشياء اي ان نخلقها. وذلك ان الله كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، خمسين الف سنه مده طويله، وهذا مكتوب. اذن من قبل ان نبراها الضمير يعود على ايش؟ ان نبرا الارض، ان نبرا المصيبه، ان نبرا الانفس، ان نبرا الجميع. نعم الجميع، الجميع. طيب ونبرأها يعني نخلقها بكم مدة؟ خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن ذلك على الله يسير، يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله عز وجل. كيف يسر؟ لأنه قال اكتب بالقلم فكتب، وهذا يسير أو صعب؟ يسير، كلمة واحدة حصل بها كل شيء. إن ذلك على الله يسير، كل شيء فهو يسير على الله، لأن الأمر كلمة واحدة كن فيكون. أرأيتم الخلائق يوم القيامة تبعث بكم كلمة؟ قولوا يا جماعة كلمة واحدة. قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجان محضرون. وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض خرجوا من القبور. هذا يسير يا أخي، يسير والله. ولما قال زكريا لله عز وجل حين بشره بالولد قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني من الكبر، وقد بلغت من الكبر عتية، قال الله عز وجل كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأنا أوجدتك من قبل قبل أن تكون، فبقدرتي أن يكون لك ولد بعد المدة الطويلة. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، ولا يستعصي عنه شيء، ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فات، يعني أخبرناكم بهذا أن كل مصيبة تقع فهو في كتاب، كي لا تأسوا. اللام هنا للتعليل، وكي بمعنى أن، أي لأن لا تأسوا، ومعنى تأسوا تندموا على ما فاتكم مما تحبون، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما آتاكم من فضله. انتبه، إذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فهل تندم على ما فات؟ ليش؟ لأنه مكتوب، والمكتوب لا بد أن يقع. هل تفرح فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل؟ لا، لأنه من الله مكتوب من قبل، فكن متوسطا، لا تندم على ما مضى ولا تفرح فرح بطر واستغناء بما آتاك الله من فضله، لأنه من الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في إيش؟ في إيمانه، وليس القوي في بدنه. أصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويقول المراد المؤمن القوي في بدنه، وهذا غلط. المؤمن القوي، القوي هنا وصف يعود على ما سبق وهو الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذا يسميه البلاغيون احتراس، احتراس بمعنى أنه قد يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه، فقال وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيء. والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولا بد أن يقع رضي بما وقع، وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبدا. ولهذا يقال دوام الحال من المحال، وتغيير الحال بمعنى رفع الشيء بعد وقوعه من المحال، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. مختال في فعله، فخور في قوله. من الاختيال في الفعل أن يجر ثوبه أو مشلح أو عباته أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء، حتى وإن لبس ثوبا وإن لم يكن نازلا لكنه يعد خيلاء فهو خيلاء. الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول فعلت وفعلت وفعلت، يفخر به على الناس، لأنك ما دمت فاعلا الشيء تريد ثواب الله ما حاجة أنت أن تفخر به على الناس، بل اشكر الله عليه وحدث به على أنه من نعمة الله عليك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم، يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم. مثال الأول الذي يبخل بالزكاة وهي أعظم وأوجب ما ينفق، والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات. ومثال الثاني أن يجد الإنسان شخصا مسلما واقعا في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيها ليرفع عن هذا الظلم، ولكنه يبخل. هذا بخل بماذا؟ بجاهه. ومثال الثالث وهو البخل بعلمه، أن يمتنع من تعليم الناس مما علمه الله عز وجل، وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي بها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه. وهذا نوع من البخل، لأنه بخل بما يجب عليه، بخل بما يجب عليه، إذ أن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه، بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقال آمين. ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون أن يقولوا هؤلاء للرجل لا تنفق من مالك فإن مالك ينقص، لا تتعب نفسك في الشفاعة لفلان، لا تتعب نفسك في تعليم العلم. هؤلاء أمروا بالبخل فصاروا والعياذ بالله فاسدين، إيش؟ مفسدين. قال الله عز وجل ومن يتولى أي يعرض عن طاعة الله فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى فإن الله ليس بحاجة إليه، فهو عز وجل غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو الحميد أي المحمود على غناه، لأنه ليس كل غني يكون محمودا، فالغني البخيل لا يحمد، لكن الله عز وجل غني حميد يحمد على غناه لأنه عز وجل واسع العطاء كثير العطاء. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله غني. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قوله جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه جملة مؤكدة، مؤكدة بالله وقد والقسم المقدر، لأن مثل هذه الجملة يقدر فيها قسم التقدير، والله لقد أرسلنا رسلنا، والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولعل قائل منكم يقول: كيف يقسم الله عز وجل؟ كيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟ هذا محل الإشكال. الجواب أن يقال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة أو الأشياء المنكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يكابر المكابر. فهنا نقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. تقدير الكلام: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهذا يتكرر في القرآن كثيرا، والتقدير كما سمعتم: أرسلنا رسلنا بالبينات، أي أعطيناهم الوحي وأمرناهم أن يبلغوه إلى الناس، هذا الرسول. وقول بالبينات أي بالآيات البينات الواضحة الدالة على أنهم رسل من عند الله. مثال ذلك: أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون وأعطاه آيات بينات، قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، منها العصا، العصا العجيبة، عصا عادية فيها آيات. من آيات الله فيها أنه لما اجتمع السحرة الحذاق الجيدون بأمر فرعون ومساندته وألقوا حبالهم وعصيهم، وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين، أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيف، لأنها فوق ما يتصور. سحرة مهرة أتوا بكل قوتهم وألقوا ملأ الأرض حبالا وعصيا، فجعلت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أوحى الله إليه أن يلقي العصا، ألقاها، اقتلبت هذه العصا حية عظيمة وجعلت تلقف ما يأفكون، كل الحبال اللي هم جاءوا بها أكلتها هذه الحية. هذه من آيات الله العظيمة. كيف تكون هذه الحية تأكل كلها الدنيا هذه؟ أين تذهب؟ لكنها والله أعلم أن بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار تذهب، وإلا فإن بطن هذه الحية لا يملأها لا يسعها. لكن هذه آية، أليس كذلك يا جماعة؟ أنتم الآن تتصورون هذه الواقعة خبرا، لكن ما ظنكم لو رأيتموها نظرا؟ كان الأمر أشد وأعظم. نحن الآن لا نتصورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط، لكن لو تشاهد الموضوع عرفت أنها آية عظيمة. الآية الثانية في هذه العصا أن موسى استسقاه قومه، طلبوا منه الماء فضرب حجرا، حجرا من الأحجار، فتفجر عيونا 12 عينا. الماء ينبع من هذا الحجر الذي ضرب به العصا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 نقيبا. أليس هذا آية؟ بلى، حجر أصم تنبع منه العيون بدون حفار وبدون أي شيء. آية من آيات الله. الآية الثالثة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى أنهم هالكون، وقالوا: إنا لمدركون، ما لنا وفاق، البحر أمامنا، إن خذناه غرقنا، وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون علينا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ولكن انظر إلى الإيمان واليقين، قال: كلا لن ندرك، إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على ما فيه النجاة. فأحى الله إليه أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق، ضرب البحر مرة واحدة بالعصا، انفلق 12 طريقا على عدم نقباء من بني إسرائيل. كان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، الأرض في الحال يبست، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، والماء على أيمانهم وعن شمائلهم كالجبال. وانظر إلى الإيمان أيضا، كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على أيمانهم وعلى شمائلهم، لكن الإيمان، لأنهم عرفوا أنهم ناجون ولا بد. هذه من آيات الله عز وجل. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات بينات، كان يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، وهذان الداءان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن، اللهم إلا الأكمة ربما. طيب، كان يحيي الموتى بإذن الله، يقول للجنازة أمام الناس احيي فتحيا بإذن الله، كان يخرج الموتى من قبورهم، يقف على القبر ويأمر صاحب القبر أن يخرج ويخرج حيا، من يستطيع هذا إلا الله عز وجل، جعل الله آت لهذا النبي. كان يخلق من الطين، من الطين كهيئة الطير، فينفخه فيطير، يطير، قال الله عز وجل فيكون طيرا بإذن الله، وفي قراءة ثانية يكون طائرا، وإذا جمعت بين القراءتين صار المعنى صار طيرا بإذن الله يطير، لأنه ما كل طير يطير، النعامة لها جناح ولكن ما تطير، لكن يكون طيرا يطير يشاهد في الجو، وهو خلقه من طين، من يقدر على هذا؟ بعث بعد الموت وإيجاد من العدم، هذا لا يقدر عليه إلا الله، جعله الله آية لعيسى. فإن قال قائل لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بهذه بإحياء الموتى وخلق الطيور؟ قال أهل العلم إن الله عز وجل حكيم، يجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب الوقت وحال الناس حتى يعجزهم. يقول إن السحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى، فأراهم الله آية يعجزون عنها بسحرهم، ولهذا قال السحرة في قصة موسى السحرة العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ألقي السحرة ساجدين، ألقوا ساجدين، ما سجدوا، كأنهم بغير اختيار شجهوا فسجدوا، وقالوا إعلانا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عيسى عليه السلام ترقى في عهده الطب ترقيا عظيما، فأعطاه الله تعالى آية لا يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلها. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما يكون في العرب، واللسان العربي أفصح الألسنة وأدلها على ما في الضمير، فبعثه الله عز وجل بقرآن كريم أعجز العرب أن يأتوا بمثله، ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس. قال الله عز وجل قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو من بعض يعاون بعض ما يأتون بمثله. وصدق الله عز وجل، القرآن كلام الله، فكما أن الله ليس كمثله شيء فكلامه ليس كمثله كلام. لقد أرسلنا رسلنا بالبيان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر حتى تقوم الحجة. قال وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وحصل ما توقع والحمد لله. وما رجع أكثر الأنبياء تابعا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن آيته الكبرى هي القرآن العظيم. القرآن العظيم باق، كل الناس يقرؤونه ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيمانا ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ما الحاجة إلى قائل أنبياء آيات، إن الحاجة واقع، بل للضرورة، بل العقل أيضا، لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص ويقول إنه رسول ثم يتبع، لا بد أن يكون هناك بينة تدل على أنه رسول. أفهمتم؟ لو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال إنه رسول ولم يأتي بآية، فالناس معذورون إذا لم يتبعوه، وإلا لكان كل واحد يدعي أنه رسول. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة انقطعت، لأنه كان خاتم النبيين، لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، وما من رسول إلا معه كتاب، بخلاف النبي فالنبي قد لا يكون معه كتاب، لكن الرسول معه كتاب، لا بد أن يكون معه كتاب، لأنه الرسول لا بد أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه بأعينهم. وقول الكتاب هل هو واحد أو المراد الجنس؟ المراد الجنس، يعني الكتب، يعني قال رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ليس كتاب واحد، بل كل رسول معه كتاب. وقوله الميزان أي العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها. وهذا يدل دلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل، لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وقد قال الله عز وجل أنزلنا معهم الكتاب والميزان أي العدل والمقايسة بين الأمور، ليقوم الناس بالقسط أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله وفي حق العباد. فما هو العدل في حق الله؟ العدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. حق المخلوق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الشاهد، أي أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لو أننا عملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجرأ أحد على ظلم أحد، ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة والتواضع، لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع، فعامل الناس أيضا بالرحمة والتواضع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى، لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس، وهو ما ذكره في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إلى آخره. أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن. واستنبط بعض العلماء من قوله أنزلنا الحديد على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع من مما إذا كان في الأسفل، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فالله أعلم، هذا يرجع إلى علم الجيولوجيا. لكن أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديد، وهو معدن معروف من أقوى المعادن، فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد في الحرب، تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب. وإنما ذكره بعد ذكر الكتب لأن الدين لا يقوم إلا بهذا، بالدعوة والقتال. فإذا أبى الكفار أن يكون دين الله هو العالي حينئذ يقاتلون، وبماذا؟ في الحديد، فيه بأس شديد أي في الحرب. ومنافع للناس، جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها. من يحصي لي المنافع التي تحصل بالحديد؟ من؟ نعطيكم مهلة أسبوع؟ نعم، ما تستطيعون أن تحصوها، لا تستطيعون. ولهذا جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. ومنافع للناس دينية ودنيوية، فردية واجتماعية. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوفة على ليقوم الناس بالقسط. وقوله ليعلم من ينصره، المراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. أما علم أنه سيكون فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله لم يزل ولا يزال عالما في كل شيء، عالما بكل شيء، فلا يشكل عليك الأمر. لا تقول إن الله لا يعلم إلا بعد هذا، نقول نعم، العلم علمان، علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده. ما هو العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأن العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن الناس. إذن ليعلم الله، أي علم ظهور، يعني أنه ظهر وقع بالفعل، هذه واحد. وعلما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. أما العلم بأنه سيكون فهذا معلوم من الأزل. من ينصره؟ ينصره، أي ينصر دينه. وليس المعنى ينصر نفس الله، لا، لأن الله غني عن العالمين. ولهذا قال الله تعالى: ولو ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذن ينصره بماذا تفسرها؟ ينصر دينه. فلو قال القائل: كيف ينصر دينه والله يقول من ينصره؟ هذا تفسير مخالف لللفظ، وأنتم تنكرون على من يفسر القرآن بما يخالف اللفظ، بما يخالف ظاهر اللفظ. فما الجواب؟ الجواب: نحن لا ننكر على الناس إذا فسروا القرآن بما يخالف ظاهر اللفظ، إذا كان ذلك بدليل، إذا كان هذا بدليل فإننا لا ننكر عليه. ولهذا إذا قال قائل في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال قائل إن المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، فهذا فسره بخلاف ظاهره، هل نقول هذا التفسير صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا أراد يقرأ، مو إذا أتم القراءة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بالله قبل أن يقرأ، ليقرأ والشيطان بعيد عنه. على كل حال، إذا قال لك قائل: كيف تفسر قوله تعالى من ينصره، أي من ينصر دينه، وأنت تنكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره؟ فالجواب عندكم، الجواب أننا لا ننكر من يفسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل، إذا كان في ذلك دليل صحيح. والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله: إن الله قوي عزيز، لا يحتاج لأحد، فهو قوي عزيز، غالب بقوة لا يلحقها ضعف. وقوله عز وجل: من ينصره ورسله. نصر الرسل، هل المراد أن ينصر الرسول نفسه أو أن ينصر الشريعة التي جاء بها؟ الأمران، إذا كان الرسول حيا المراد ينصر الرسول نفسه وشريعته، وبعد موته ينصر شريعته. وفي هذا دليل على أن نصر الشريعة نصر لمن جاء بها. فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النص الواسع له، لأننا نقول نصر شريعة نصر له. وقوله بالغيب، أي أنه ينصر الله عز وجل وينصر رسله وهو لم ير الله، لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر، لا يبصر في الدنيا. ولهذا قال بعض السلف: ينصرونه ولا يبصرونه، تفسيرا لقوله بالغيب، ينصرونه ولا يبصرونه، والمراد لا يبصرونه في الدنيا، أما في الآخرة فنظر الله تعالى حق ثابت في القرآن والسنة وإجماع الصحابة. طيب، إذن بالغيب أي ينصرون الله وهو غائب. ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب أي بغيبتهم عن الناس، بغيبتهم عن الناس، فيكون في هذا دليل على إخلاصهم، وأنهم ليسوا ممن يعبد الله إذا كان بين الناس، بل يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة. إن الله قوي عزيز، هذه الجملة استئنافية لبيان أن نصر الله عز وجل ليس عن ضعف ولا عن قهر، بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى نصر، أي إلى أحد ينصره بنفسه، ولكن النصر لدينه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم المحذوف، والثاني اللام، والثالث قد. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم، نوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم الخمسة، وإبراهيم هو أبو الأنبياء من بعده وإليه يرجع الأنبياء أي إلى ملته. ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى، فاليهود يقولون إنه يهودي والنصارى يقولون إنه نصراني والمسلمون يقولون إنه حنيف مسلم، وهذا هو الحق. والعجب من النصارى واليهود أن يقولوا إنه نصراني أو يهودي، وما كانوا نصارى ولا يهودا إلا من بعده، لكنهم ليس لهم عقول. وجعلنا في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، والنبوة والكتاب يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول، وأنه ليس وأن إدريس ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين، وهو خطأ مخالف للقرآن الكريم، فليس قبل نوح الرسول. وآدم نبي مكلم، كلمه الله عز وجل بما شاء من وحيه، ثم سار على نهجه فانتشر الناس وكثر الناس، سار بينهم الاختلاف كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقوله والكتاب المراد به الجنس، لأن كل رسول معه كتاب كما قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم أي بعضهم مهتدي، وحذفت الياء كما هي القاعدة في اللغة العربية، وأصلها مهتدي بالياء لكن حذفت للتخفيف. منهم مهتدي أي بعضهم، وكثير منهم فاسقون أي غير مهتدين. وهذا هو الواقع، أن بني آدم أكثرهم ضال كما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتناه الإنجيل. قفينا بمعنى أتبعنا، مأخوذ من القفا، لأن من يمشي من قفاك هو تابع لك. على آثارهم أي آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل الآخرين برسلنا أي التابعين لهم. وقفينا بعيسى بن مريم نص عليه، لأنه عليه السلام ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، بل ولا نبي أيضا، ليس بينه رسول ولا نبي. وما يقال إن خالد بن معدان وغيره لهم نبوة فكله كذب. وآتناه الإنجيل هو كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى، ويعتبر مكملا للتوراة، لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ثلاثة أشياء جعل الله في قلوب النصارى الذين اتبعوا عيسى: رحمة، فهم من أرق الناس لما كانوا على شريعة عيسى، من أرق الناس قلوبا وأرحمهم بالخلق، لكن بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس أو من أغلظ الناس، كما تعلمون ما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية وغيرها. ورهبانية الانقطاع عن الدنيا للعبادة. نعم، رحمة ورأفة، الرأفة أرق من الرحمة وأبلغ منها، فهي من نوع الرحمة لكنها أرق وألطف. ورهبانية هي الانقطاع عن الدنيا للعبادة، ابتدعوها يعني من عند أنفسهم كما فعل بعض فرق المسلمين، ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن معهم رقة ورحمة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أننا لم نفرضها عليهم ولكن هم طلبوا رضوان الله. ولهذا نقول إن إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع، ولكن مع ذلك مع كونهم ابتدعوها واختاروها لأنفسهم ما رأوها حق رعايتها، أي ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه الرهبانية التي ابتدعوها، وإنما تصرفوا فيها كما يشاءون. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي ثوابهم، وكثير منهم فاسقون، كثير من هؤلاء النصارى فاسق أي خارج عن طاعة الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا يوفق لإقامتها، فيكون ضالا في الأصل وضالا في الفرع. حتى لو اجتهد حتى لو خشع، إنك تجد بعض الناس الذين ابتدعوا أذكارا أو صلوات أو أدعية أو ما أشبه ذلك، تجدهم خاشعين، قلوبهم باكية، قلوبهم خاشعة، لكن لا ينفعهم ذلك لأنه على ضلال. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا المراد بهم هذه الأمة، فيكون قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني اثبتوا على الإيمان، لا جددوا الإيمان، لأن الإيمان قد حصل حيث قال يا أيها الذين آمنوا، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بقلوبكم اتقوا الله بجوارحكم وآمنوا برسوله، أي حققوا الإيمان واثبتوا عليه. وليس كل من آمن يكون مؤمن حقا، وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم هذا نفي كمال الإيمان، مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس المراد نفي مطلق الإيمان، بل نفي الإيمان المطلق الكامل. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل الكتاب، لأنه قال آمنوا برسوله، ولكن هذا قول ضعيف جدا، ولا يمكن أن ينادي الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة بوصف الإيمان أبدا. يعني لا يمكن أن يكون المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها اليهود والنصارى، لأنهم حين نزول القرآن إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا مؤمنين. اتقوا الله وآمنوا برسوله، والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بجميع الرسل، كما قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان به لا في الاتباع. في الاتباع نفرق بين الرسل، من نتبع منهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإيمان كلهم على حد سواء، نؤمن بأنهم رسل الله حقا. آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمة الله. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراء، منهم طائفة من أول النهار إلى نصف النهار، وطائفة من نصف النهار إلى العصر، وطائفة من العصر إلى غروب الشمس. فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم دينارا، والثاني أعطى كل واحد دينارا، والثالث أعطى كل واحد دينارين. فاحتج الأولون: لماذا تعطي هؤلاء دينارين وهم أقل منا عملا؟ فأجابهم بقوله: هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. الحمد لله. فهذه الأمة لها مثل أجل الأمم السابقة مرتين. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني إن أنكم إذا آمنتم حققتم الإيمان مع التقوى يثبكم ثوابين، ويجعل لكم نورا تمشون به، أي علما تسيرون به إلى الله عز وجل على بصيرة. وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم، وما أكثر الذين ينشدون العلم، ينشدون الحفظ، يعني يطلبون الفهم. فنقول إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم. اعمل بما علمت يحصل لك ما لم تعلم، فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك. ولهذا قال: يجعل لكم نورا تمشون به، أي تسيرون به، أي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم الله عز وجل. ويغفر لكم ذنوبكم، أي يسترها عليكم ويعفو عنكم، فلا عقاب ولا فضيحة. والله غفور رحيم، أي ذو مغفرة ورحمة، كما قال الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. فالغفور يعني ذا المغفرة، والرحيم يعني ذا الرحمة، وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة لذنوب وقعت منه، وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصي ويهتدي للتوبة إن عصوا. ثم قال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي جعل لكم هذا الثواب ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأنهم لا يستطيعون أن يحسدوكم ما آتاكم الله من فضله، مع محاولتهم الشديدة أن يحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فيقول عز وجل هنا: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا إعطاء ولا إيش ولا منع، وأن الفضل بيد الله عز وجل، هو المدبر، يكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته، والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم. وما أعظم فضل الله عز وجل على عباده، فقد قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نسأل الله تعالى أن يأتينا وإياكم من فضله، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبتدئ هذه الجلسة بالحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورأيت أن نستفتح جلساتنا بشيء من تفسير القرآن الكريم، وليكن ذلك من سورة النبأ، لأن هذه السور كثيرا ما تقرأ في الصلوات المغرب والعشاء. فنبدأ أولا بسورة النبأ. قال الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني عما يتساءل هؤلاء. ثم أجاب الله عز وجل هذا السؤال فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول: لئن نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال هنا: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. والجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين، لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف، والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به
0: هو علم اليقين الذي يشاهدونه حسب على حسب ما أخبروا به. ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا.

المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. أما الجبال فجعلها الله تعالى أوتادا بمنزلة الوتد للخيمة، حيث يثبتها فتثبت به وهو أيضا ثابت، كما قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وهذه الأوتاد قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد بالجدار، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزازعها الرياح، وهذا من تمام قدرته ونعمته. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا، ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقتضته الحكمة ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل، ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو في نفس الوقت من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وجعلنا الليل لباسا أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأنه يلبس، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها، وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة، إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض، ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود، لا ترى شيئا، كله سواد لتحتك. فيتبين بهذا قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا. أما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن قرأ وانتفع، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد رأينا أننا نبدأ بتفسير جزء عمة، وأخذنا أول سورة عمة في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع، وصفها الله تعالى بالشداد لأنها قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة. وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا،
يعني بذلك

0: الشمس فهي سراج مضيء، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة وهاجة أي وقادة، وحرارتها كما تشاهدون في أيام الصيف حرارة شديدة مع بعدها الساحر عن الأرض، فما ظنك بما يقرب منها. ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير، ويعني من البرد من الزمهرير، زمهرير جهنم نعوذ بالله منها، وأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموال عظيمة في أيام النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة ذكر ما يقابل ذلك، فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والماء فيه الرطوبة وفيه البرودة، وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتحيا به الأرض، فإن انضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. وأنزلنا من المعصرات يعني من السحاب، ووصفها الله بأنها معصرات كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا كما يعصر اللبن من الضرع. وقالوا ماء ثجاجا أي كثير التدفق واسعا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، لنخرج بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض، فيخرج الله به الحب بجميع أصنافه وأنواعه من البر والشعير والذرة وغيرها، ونباتا من الثمار كالتين والعنب وما أشبهها، وجنات ألفافا أي بساتين ملتفا بعضها إلى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. ولما ذكر الله ما أنعم الله به على العباد ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في جلسة أخرى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته. فآخر آية تكلمنا عليها الأسبوع الماضي هي قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا إلى آخر السورة، إن تيسر نتكلم عنها اليوم. يقول الله عز وجل: بنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية متينة، وهي السماوات السبع. وقد جاء ذكر السماوات مقيدة بالسبع في القرآن الكريم في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأراضون فجاءت مقيدة بهذا العدد في السنة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وجاءت في القرآن الكريم مقيدة بهذا العدد على وجه الإشارة في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن لا يتأتى فيه إلا المماثلة في العدد، لأن المماثلة في الكيفية متعذرة، إذ أن هناك فرقا بين السماوات والأرض في الكيفية والصفة والسعة والقوة، فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا، وهي هذه الشمس، فإنها سراج الأرض ووهج شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على الأعيان وعلى الصفات. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله: جعلنا سراجا وهاجا، أي توهج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هي السحب، وسميت معصرات لأنها بمنزلة الذي يعصر الماء من الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. قوله ثجاجا أي كثير الثج، يعني الانهمار، وذلك لغزارته وقوته، حتى يروي الأرض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب والنبات هو الزروع، وهو النبات الذي ليس له ساق. وجنات ألفافا هي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض. وقول ألفافا أي ملتفة بعضها إلى بعض، حتى إنها لتستر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم القيامة. وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان ميقاتا يعني موقوتا لأجل معدود، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوم بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة؟ فكذلك الدنيا كلها تصير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر المرحلة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، وكل شيء معدود فإنه ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والنافخ فيها إسرافيل موكل فيها، ينفخ فيها نفختين: الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال هنا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الآية كما لا أخفى في الآية إيجاز بالحذف، أي فتحيون فتأتون أفواجا، فوجا مع فوج، أو يتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه، فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض، فيذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي هذا اليوم يقول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس بعد أن كانت الآن سقفا محفوظا، تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. وسيرت الجبال فكان سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل، ثم تكون كالسراب تسير. وسيرت الجبال فكانت سرابا، ثم قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، وندعو ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نتمم ما نحن سائرون فيه من التفسير، وقد تكلمنا على قوله تعالى في سورة النبأ. نعم، عن الطاغين، وأن جهنم كانت مآبهم، وأنهم لابثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. تكلمنا على قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم، والشراب الذي تبرد به أجوافهم. ثم قال تعالى إلا حميما وغساقا، وهذا الاستثناء منقطع عند النحويين، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا. الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلى ما ذكرناه سابقا، بأنهم يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميم فقطع ماءه. وغساقا قال المفسرون إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد الشديد البرودة، ليذوق العذاب من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المراد بالغساق صديد أهل النار وما يخرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارتها من حرارته ويفطر أكبادهم من برودته، نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في إضعاف العذاب عليهم. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم من غير أن يظلموا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة، أي موافقة هذا العذاب للأعمال، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون إن هي لا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلا يرجون حسابا يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك. هذه عقيدة قلوبهم. أما ألسنتهم فيكذبون، يقولون هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون وما أشبه ذلك، كما تقرؤون في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل الله. كذلك ما كما قال عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقالوا إنه شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا على هذا الأمر. ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا، بل آذوهم بالفعل كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة، بل آذوهم بحمل السلاح عليهم. فمن كانت هذه حالة فجزاؤه جهنم جزاء موافقا مطابقا لعمله، كما في هذه الآية الكريمة جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير. كل شيء أحصيناه كتابا، أي ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف. كتابا يعني كتبا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، والعتيد يعني الحاضر. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين يقول إن أنين المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه أنين مرضه، فكيف بأقوال لساننا التي لا حد لها ولا ممسك لها؟ ألفاظ تثرى طول الليل والنهار ولا نحسب لها الحساب. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه. كل شيء يكتب، حتى الهم يكتب، إما لك وإما عليك. من هم بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء، كل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني يقال لأهل النار ذوق العذاب إهانة وتوبيخا، فلن نزيدكم إلا عذابا ولن نخفف عنكم، بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه. وقد قرأتم في آية أخرى أنهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه. أولا أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم. لماذا؟ لأن الله قال لهم اخزأوا فيها ولا تكلموا، فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه بل بواسطة. ثم قالوا ادعوا ربكم، ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم لا وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا. عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثم انظروا أنهم لم يقولوا يرفع عنا العذاب، قالوا يخفف، لأنهم آيسون، نعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنه. ثم انظروا أيضا هل قالوا يخفف عنا العذاب دائما، قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا. يتبين لكم إذا تصورتوا هذه الحال، يتبين لكم ما فيه ما هم عليه من العذاب والهوان والذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني، حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف وإيش والرجاء، لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر، لا الأمن من مكر الله ولا القنوط من رحمة الله. لذلك تجدون القرآن يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، ونقف إلى هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مبارك نافع. نستمر في تفسير سورة النبأ، حيث وقفنا على قول الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذه الآيات جاءت بعد قوله إن للطاغين مآبا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وذلك أن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأمور، إذا ذكر فيه الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر العقاب ذكر الثواب، وإذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين، وهكذا، لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا، إذا قرأ ما فيه الثواب للمؤمنين رغب ورجا وأمل، وإذا قرأ ما فيه عقاب الكافرين خاف، فيكون سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا يأس من رحمة الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. يقول عز وجل: إن للمتقين مفازا. المتقون هم الذين اتقوا، الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أحيانا يأمر الله بتقواه، وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحيانا يأمر بتقوى النار. قال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار، فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمر بتقوى يوم الحساب. وكل هذا يدور على معنى واحد، وهو أن يتقي الإنسان محارم، أن يتقي الإنسان محارم ربه، فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته. فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله، هؤلاء لهم مفازة، لهم مفاز. والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا، فهم فائزون في أمكنتهم وفائزون في أيامهم. يقول عز وجل: حدائق وأعنابا. هذا نوع المفاز. حدائق أي بساتين عظيمة الأشجار، كثيرة الأشجار، منوعة الأشجار. وأعنابا، الأعناب جمع عنب، وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر. وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، وهي التي تبين ثديها ولم يتدل، فالبرز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر. وأترابا أي على سن واحدة، لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا كما في نساء الدنيا، لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل الموازى بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذ لم تساوي الأخرى، لكنهن أتراب. وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة، والمراد بالكأس هنا كأس الخمر، وربما يكون للخمر وغيره، لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الكأس الدهاق يعني المملوءة من الخمر، وربما يكون من الخمر وغيره، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا خير فيه، ولا كذابا أي ولا كذبا، فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا، لأنهم على سرر المتقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها عملوها في الدنيا واتقوا بها محارم الله. وقوله عز وجل حسابا أي كافيا، مأخوذة من الحسب وهو الكفاية، أي أن هذا الكأس كأس كاف لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتمام منفعته. ثم قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء. قال الله تعالى قل إنما، قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فهو رب السماوات السبع الطباق، ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح، يعني أن الناس لا يملكون خطابا من الله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله، وذلك يوم يقوم الروح وهو جبريل والملائكة صفا أي صفوفا صفا بعد صف، لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم، ثم الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم، كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلا من أذن له الرحمن بالكلام فإنه يتكلم كما أذن له. وقال صوابا أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وذلك بالشفاعة، إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. قال الله تعالى ذلك اليوم الحق، أي ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، وهو والحق ضد الباطل أي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل. يوم لا ينفع نفس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أعانني الله وإياكم على ذلك اليوم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله تعالى. وقوله لمن شاء، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، قيدتها آية أخرى وهي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه، لا أحد يكرهنا على شيء، لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر أريدك ما شئت وأتصرف كما شئت، نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل. ثم قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة. يوم القيامة في الحقيقة يا إخواننا قريب، ولو بقيت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت،
1: قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح. ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، المرء أي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه، ويكون بينه وبينه ويكون بين يديه، ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهد من العذاب يقول يا ليتني كنت ترابا، أي ليتني لم أخلق أو ليتني لم أبعث. أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، يتمنى أن يكون مثل البهائم. فقوله كنت ترابا تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، لأن الإنسان خلق من تراب. المعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، يعني كنت ترابا في أجواف القبور. أو المعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابا فكانت ترابا، قال ليتني كنت ترابا أي كما كانت هذه البهائم، والله أعلم. وإلى هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من المواعظ والحكم وآيات الله عز وجل ما يكون موجبا للإيقان والإيماء. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعله موعظة لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: درسنا في هذا اليوم هو أول سورة النازعات. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. البسملة آية من كتاب الله مستقلة، لا تتبع السورة التي قبلها ولا التي بعدها. ولهذا كان القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة بل هي مستقلة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. كما أنها أيضا ليست آية من السور الأخرى، وما نشاهده في المصحف من جعلها آية في الفاتحة دون غيرها إنما هو على رأي بعض العلماء، ولكن الصواب ما ذكرت لكم أنها آية مستقلة. ولهذا لو اقتصر الإنسان في سورة الفاتحة على قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان الصلاة صحيحة، إلا أنها لا توجد في أول سورة براءة. وسبب ذلك أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة، فلذلك لم تكن موجودة. وأما تعليل بعض العلماء بأنها أي سورة البراءة نزلت بالسيف فإنه تعليل عليل لا يصح، لأن السيف إذا كان بحق فهو حق ولا يضر. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. كل هذه الأوصاف للملائكة على حسب أعمالهم التي أمرهم الله عز وجل بها. فقولها النازعات نزعا والنازعات غرقا يعني الملائكة الموكلة
2: بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا أي نزعا بشدة، والناشطات نشطا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق كالأنشوطة. وأظنكم تعرفون الأنشوطة، الربط الذي يسمونه عندنا التكة أو ما أشبه ذلك من الكلمات، يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة، هذا ينحل بسرعة وبسهولة. فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق. وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح للخروج تناديها بأقبح الأوصاف، تقول الملائكة لروح الكافر أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى غضب الله وما أشبه هذا من الكلام، فتنفر الروح لا تريد أن تخرج إلى هذا وتتفرق في الجسد والعياذ بالله، حتى يقبضوها بشدة ينزعوها نزعا. تكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى رضوان الله وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفت فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال ليس الأمر ذلك، ولكن المؤمن يعني إذا جاءه أجله يبشر برحمة من الله ورضوان فيحب لقاء الله، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقها فيفرح، كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب فيفرح فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله بالعكس، إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن النازعات غرقا هي من الملائكة التي تنزع أرواح الكفار تنزعها بشدة، والناشطات نشطا الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. والسابقة سبقا أيضا هي الملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل، ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل. فالمدبرات أمرا أيضا وصف الملائكة، نعم، فالسابحات سبحا يعني أيضا الملائكة تسبح بأمر الله أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبحون، فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إذا مدت طرفك ثم رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيه به، آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان. من أين؟ من اليمن، سليمان بالشام بلحظة. فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكثر من بني آدم، لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة. الحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به. فالمدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة، تدبر الأمر، وهو واحد الأمور، يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها. ولننظر، جبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل. إسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون، وهو أيضا من حملة العرش. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، بالمطر والنبات. ملك الموت موكل بالأرواح. مالك موكل بالنار. رضوان موكل بالجنة. عن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال. خلوا الباب مفتوح، يعني افتح الباب عشان كل يدبر ما أمره الله عز وجل به. فالمدبرات أمرا. إذن هذه الأوصاف كلها لمن؟ هذه الأوصاف للملائكة، للملائكة على حسب أعمالهم. وأقسم الله سبحانه وتعالى للملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم، لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذه يوم ترجف متعلقة بمحذوف والتقدير: أذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم. ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وهما النفختان في الصور. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا رجفت الراجفة وتبعتها الرادفة انقسم الناس إلى قسمين: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة وهذه قلوب الكفار واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة يعني ذليلة لا تكاد تحدق أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم والعياذ بالله لذلهم. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن نجوا في ذلك اليوم من عذاب الله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه جواد كريم.
0: نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات. قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. زجرة من الله عز وجل، يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وهذا كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط، كن ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة، إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه من الأذى القولي والفعلي، فكأن الله يقول له: إن الرسل من قبلك قد أوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن ذلك أن فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والعبر في القصص قصص الأنبياء كثيرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى، وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة
1: الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا أعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، في موضعين، أحدهما في الأحزاب في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح

موسى هو نبي اليهود، وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. وسيأتي إن شاء الله بقية القصة لأن الوقت اليوم كان قليلا، فنقتصر على هذا. نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. في كلامنا هذا أو في مبدأ لقائنا هذا نتكلم عن بقية الآيات في سورة النازعات عند قوله تعالى مخاطبا موسى صلى الله عليه وآله وسلم اذهب إلى فرعون إنه طغى، فأمر الله نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون، وهذا هو الرسالة. وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل أعني فرعون. وفي سورة طه قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ولا منافاة بين الآيتين، وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولا ثم طلب موسى صلى الله عليه وآله وسلم من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون، فأرسل هارون مع موسى، فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالى إنه طغى أي زاد على حده، لأن الطغيان هو الزيادة. ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى أي زاد. ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد، فهنا يقول عز وجل إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى، الاستفهام هنا للتشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد. وأصل الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد. ومنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى ربك، أي إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله. فتخشى أي فتخاف الله عز وجل على علم منك
لأن

0: الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد، وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم، ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه، قد يرى في الليلة الظلمة شبحا لا حقيقة له فيخاف منه، فهذا خوف مبني على ذعر مبني على وهم، لكن الخشية تكون عن علم. وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، أي فذهب في موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما هو ظاهر الإنسان لا يقبل من أحد دعوة إلا ببينة، جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه، وهنا قال فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى. فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، كان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى، ثم يحملها فتعود عصا، وهذا من آيات الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى، وهي أنه عصى من جملة العصيان. فأراه الآية الكبرى، وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، أي بيضاء بياضا ليس بياض البرص، لكنه بياض جعله الله آية. إنما بعثه الله بذلك بالعصا واليد، لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا، فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر حقيقة، من أجل أن يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، إذا جاء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برأ بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص، مع أن البرص لا دواء له لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل، يبرئ الأكمة الذي خلق بلا عيون يبرئه. أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة، وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أي مكان من قبورهم، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا، هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه. ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس. قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآية الكبرى، ولكن هل انتفع بالآيات؟ لا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله. ولهذا قال: فكذب فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. كذب الخبر وعصى الأمر، يعني قال لموسى إنك لست رسولا، بل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى ولم ينقد لشرعه، ثم أدبر يسعى. أدبر أي تولى مدبرا، يسعى حثيثا، فحشر فنادى، حشر الناس أي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله، قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي، لأن الأعلى هذه اسم تفضيل من العلو. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى، وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع، يقول لقومه: فيما قال لهم، يعني قال لهم أقوال كثيرة: هذه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله مصر، ملك مصر، بني إسرائيل الذي كان يستضعفهم عليه. قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر نكال الآخرة والأولى، يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة. كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان، فصار أهون على الله تعالى من كل هين. يقول عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له، عبرة لمن يخشى، أن يخشى الله عز وجل. فمن كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر يأخذ من ذلك عبرة. والعبر في قصة موسى كثيرة، ولو أن أحد منكم انتدب ليجمع القصة من آيات من الآيات في كل سورة ثم يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا. فهل منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم. ها؟ نعم لك 15 يوم
1: بعد 15
0: يوم الإجازة. على كل حال إن وجدنا أحد قبلك فهو أحد، وإلا فهو لك. طيب الليات الأول فهو السابع. أي يعني يأتي بالقصة كلها في كل الآيات، لأن السور في بعضها شيء وليس في البعض الآخر، فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية ثم يسردها، يعني مو لازم الأحكام الشرعية الفقهية هذه ما أريدها منكم، لأن هذه يمكن تطول، لكن العبر كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون، كيف قال له وقول له قول لين مع أنه مستكبر خبيث، وكيف كانت النتيجة، وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب، كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يترقب، وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى، لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيديهم، وعاقب موسى بفعل الله عز وجل. يعني يجيب الإنسان عبر من هذا، ما أريد أحكام فقهية، لا أريد عبر يعتبر بها الإنسان يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. على كل حال ذكر كلام العلماء طيب، لأن كلام العلماء يستعانوا به عليه السلام، يستعانوا به على فهم المعنى والقضية عليه السلام. ونقف على قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء، وأظن تكلمنا عليها لكن لا مانع. على كل حال طيب، نعم التكرار لا بأس به إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا تنتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لله ونافعة لنا جميعا.
2: مقرر في كل يوم خميس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات مباركة. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وقد بدأنا من سورة النبأ إلى آخر القرآن، ونحن الآن على قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، وأراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، فيقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف فيقول بناها، فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء. بناها أي بناها الله عز وجل، وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الذاريات أنه بناها بقوة فقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. رفع سمكها فسواه، رفعه يعني عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمد، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد إن ترونها. فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة، كما قال تعالى في خلق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة. فالسماء كذلك سواها الله عز وجل، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطشه أي أظلمه، فالليل مظلم، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وأخرج ضحاها بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض دحاها، وبين هذا الدحو بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء، لكن دحوها وإخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها أي جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق، متاعا لكم ولأنعام أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك قيام الساعة، وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقه، كبرى يعني أكبر من كل طامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى، وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه سورة صفين. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل، أما اليوم فإننا قد نسينا ما عمل، عملنا أعمالا كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا ننساه في يوم القيامة، يعرض علينا هذا في كتاب ويقال: اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فحينئذ يتذكر ما سعى، يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أعاذنا الله وإياكم منها. برزت أظهرت، تجيء تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك، يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، تأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود. ولهذا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار: الطغيان وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. فإذا قال قائل: ما هو الطغيان؟ قلنا: الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي، هذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله عز وجل، اعبد الله، فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، أن لا يقوم الإنسان بعبادة الله. وقوله آثر الحياة الدنيا هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، مؤثر للحياة الدنيا، لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أذن الفجر آثر النوم على الصلاة، إذا قيل له اذكر الله آثر اللغو على ذكر الله، وهكذا. وقوله فإن الجحيم هي المأوى، أي هي مأواه، والمأوى هو المرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيامة بين يديه، لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول: عملت كذا عملت كذا عملت كذا، كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أقر قال الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها، والنفس أمارة بالسوء، لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة. لأن للإنسان ثلاثة نفوس: مطمئنة وأمارة ولوامة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة ففي قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه، بهذه الأنفس، يرى في نفسه أحيانا نزعة خير، يحب الخير يفعله، هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة شر يفعله، هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير ويقول كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي عن شهواتي عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي الحقيقة نفس بين نفسين، تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء وتندم الإنسان، قد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هكذا جاء في القرآن، وجاء في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت يا أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله، وتبشر النفس بالجنة. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، متى يقولونه؟ حين التوفى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس الأمر ذلك، كلنا يكره الموت بمقتضى الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله، أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوءه عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه، تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا جر عليه السفود هو معروف عند الغزالين يكاد يمزق من شدة سحبه عليه، هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتفرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب افتخار. ولهذا يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى، والله مرت علي حالتين، مر علي حالتان لا أنساهما أبدا. يقول غسلت اثنين لكن بينهما زمن، يقول فالوجه أسود والبدن طبيعي أسود، يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول أنا أشهد عليهم لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله، والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة اللهم إننا نسألك أن نكون من أهلها جميعا، الجنة الله بفضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر، أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله: إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا، ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. فالحاصل إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك يعني يسألك الناس، كما قال تعالى في آية أخرى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار، وهذا كفر، كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها، وهذا لا بأس به. وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال. إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم، علم الساعة عند الله. ولهذا قال: فيما أنت من ذكراه، يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله، علمها عند الله، كما قال تعالى في آية أخرى: قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر، قال: أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني أن إذا كانت خافة عليك فأنا خافة عليك، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة، فما بالك بمن دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي زمن معين كله كذب. نعلم أنهم كذب في ذلك، لأنهم لا يعلمون متى الساعة، لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاه، يعني ليس عندك علم منها، ولكنك منذر، منذر من يخشاها أي يخافها، وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول: أنت لا تسأل متى تموت، يرحمك الله، ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه، ولا بد أن يكون. ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى هنا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو: على أي حال تموت؟ وأريد بقول على أي حال، ليس أريد، لست أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصه وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله، هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة. أي حال أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى. واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، لتحكم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد. ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والاستغفار من الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجأنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها، أي يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاث أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه، الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك، اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: ثم نعود إلى ما اعتدناه من افتتاح هذه الجلسة بل هذا اللقاء، آيات من كتاب الله. اخترنا أن تكون آيات الجزء الأخير من القرآن لكثرة تردده على المسلمين في صلاتهم، وقد أنهينا بحمد الله وتوفيقه سورتين، سورة عمّة وسورة النازعات، والآن نبدأ بالسورة الثالثة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى عبس أي كلح في وجهه، يعني استنكر الشيء في وجهه، ومعنى تولى أعمى. والمراد بالأعمى في قوله أن جاءه الأعمى عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم، ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سبباً لإسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديداً. فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا أنه كان يقول علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاءً وطمعًا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. هنا عندك السؤال، كأنه خاف أن يزدروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء، والأمر الثاني أن لا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه، هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما يدريك، أي أي شيء يعلمك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعله أي لعل ابن أم مكتوم يزكى أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله، فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني وما ذيك لعله يتذكر أي يتعظ فتنفعه الموعظة، فإنه عليه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. ثم قال: أما من استغنى فأنت له تصدع، وما عليك أن لا يزكى. أما من استغنى، يعني استغنى بماله لكثرته، استغنى بجاهه لقوته، فهذا فأنت له تصدى، أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. وما عليك ألا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فتجدون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، قال وما أدريك لعله يزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى لأن إثمه عليه، وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا مقابل قوله أما من استغنى فأنت له تصدى. وأما من جاءك يسعى أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه، فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت، إنها تذكرة، إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة، أي تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ، لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان الخيار، الخيار قدرا، وأما شرعا فلا، جعل له الخيار بين أن يؤمن ويكفر. أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم. الإنسان الحقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا عبرة بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، يعني ومن شاء لم يذكره. والموفق من وفقه الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بره، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة، السفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتب، مأخوذة من السفر أو من السفر وهو الكتاب، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطاء بين الله وبين خلقه، من السفير وهو الواسطة بين الناس. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال وكنت السفير بينهما أي الواسطة، المهم أن السفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة يكتبون، وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في نزول في النزول بالوحي، والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم أيضا، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق. ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه الآيات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق أن لا يكون همهم همّا شخصيا، بل يكون همهم همّا معنويا، وأن لا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه ولا عظيما لعظمته ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد. وفيها أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثلاث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها توبيخ شديد، فلو وجهت إلى الرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بالغيبة عبس، وإلا لكان مقتضى الحال أن يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لكنه قال عبس وتولى، فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة. ولأجل أن لا يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش عن مسعود، وهكذا. قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول أن إذا كان المقصود به تبين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة. وقد جاء في الأثر لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والسلامة في الدنيا والآخرة.
2: قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، ثم قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره. قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلاً

إنسان وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد ما أكفره. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 كلهم في النار وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله ما أكفره، قال بعض العلماء إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء استفهامية، أي ما الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر، مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال من أي شيء خلقه، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث، من أي شيء خلقت، ألم تخلق من العدم، لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال من نطفة خلقه، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل، من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن أمه، من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يرسل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه؟

0: الله عز وجل. ولهذا قال فقدره ثم السبيل يسره. السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله وهديناه النجدين، يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا أماته فأقبره. أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر، أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائل الميتات جثثا ترمى في الزبائل لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره قال أكرمه بدفنه ثم إذا شاء أنشره. إذا شاء الله عز وجل أنشره، أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد. ولهذا قال كلا لما يقضي ما أمره، يعني لما بمعنى لم، لكنها تفارقها في بعض الأشياء. والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاء. أنا صببنا الماء صبا، يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا بعد نزول المطر عليها تتشقق في النبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أنبتنا فيها حبا كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروفا، قضبا قيل إنه القت المعروف، زيتونا معروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، الحدائق جمع حديقة، والغلب كثيرة الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكر به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم بها أيضكم وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم. ثم لما ذكر الله عز وجل حال لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الأخيرة في قوله فإذا جاءت الصاخة يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، وهذا هو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب، المباشر والأجداد أيضا والجدات، يفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة وسوأتاه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ننظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسفرة من الإسفار وهو الوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح، ضاحكة يعني متبسمة وهذا من كمال سرورهم، مستبشرة أي قد بشرت بالخير لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون سلام عليك. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة أي ظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور، نسأل الله العافية. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وجوههم مستبشرة. هذا الكلام الذي نتكلم به على هذه الآيات لا نريد به البسط، لكن نريد به التوضيح المقرب للمعنى لكثرة قراءتها في الصلوات وخلف الاستماع إليها خلف الأئمة. ونسأل الله أن يجعل فيه فتحا مبينا لنا ولكم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا وقفنا في تفسير جزء عما على سورة التكوير، ونحن نبدأ بها إن شاء الله في هذا اللقاء يوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة عام 13400. فنقول: قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. قوله تعالى: إذا الشمس كورت، هذا يكون يوم القيامة. والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ولفه كما تكور العمامة على الرأس. والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة، في يوم القيامة يكورها الله عز وجل فيلفها جميعا ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها ويلقيها في النار عز وجل إغاظة للذين يعبدونها من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي تحصبون في جهنم، أنتم لها واردون. ويستثنى من ذلك من عبد من دون الله من أولياء الله، فإنه لا يلقى في النار، كما قال الله تعالى بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. انكدرت يعني تساقطت، كما يفسره الآية الثانية: وإذا النجوم انتثرت. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها، وإذا الجبال سيرت، فإن هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم القيامة وتسير، كما قال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي تم لحملها 10 أشهر، وهي من أنفس الأموال عند العرب، وتجد صاحبها يرقبها ويلاحظها ويعتني بها ويأوي إليها ويحف بها في الدنيا، لكن في الآخرة تعطل ولا يلتفت إليها، لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جمع وحش، والمراد بها جميع الدواب، لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناس، ويقتص لبعضها من بعض، حتى أنه يقتص للناقة للبهيمة الجلحة التي ليس لها قرن من البهيمة
1: القرن، فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش ببعض أمرها الله تعالى فكانت ترابا، وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه. وإذا البحار سجرت، البحار جمع بحر، وجمعت لعظمتها وكثرتها، فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر، أي توقد نارا تشتعل نارا عظيمة، وحينئذ تيبس الأرض ولا يبقى فيها ماء، لأن بحارها المياه العظيمة تسجر حتى تكون نارا. وإذا النفوس زوجت، النفوس جمع نفس، والمراد بها الإنسان كله، فتزوج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنف، لأن الزوج يراد به الصنف، كما قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة. وقال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله، أهل الخير إلى أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشر، وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض، وترى كل أمة جاثية لوحدها، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وإذا النفوس زوجت يعني شكلت وضم بعضها إلى بعض، كل صنف إلى صنف، كل أمة إلى أمتها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي الأنثى تدفن حية، هذه الموءودة الأنثى تدفن حية، وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضا إذا أتته الأنثى، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ هما وغما، يتوارى من القوم يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني إذا قيل لأحدهم: نبشرك أن الله جاء لك بأنثى ببنت، اغتم واهتم وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر: هل يبقي هذه الأنثى على هون وذل، أو يدسها في التراب ويستريح منها؟ فكان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، فمنهم والعياذ بالله من يدفن البنت وهي حية، إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز، حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته فإذا أصابت لحيته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته، وهو يحفر لها ليدفنها، ولا يكون في قلبه لها رحمة. وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش تحن على أولادها وهي وحوش، وهؤلاء لا يحنون على أولاد. يقول عز وجل: إذا الموءودة سئلت، تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت، ليش قتلت، هل أذنبت؟ فإذا قال إنسان: كيف تسأل وهي المظلومة، هي المدفونة، ثم هي قد تدفن وهي لا تميز ولم يجري عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قيل إنها تسأل توبيخا للذي سألها، للذي وعدها، تسأل توبيخا للذي وأدها، لأنه تسأل أمامه، فيقال بأي ذنب قتلت أو قتلت. نظير ذلك لو أن شخصا اعتدى على آخر في الدنيا، فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم: بأي شيء ضربك هذا، بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتد عليه، لا ليس له ذنب، لكن من أجل التوبيخ للظالم. فالموءودة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لظالمها وقاتلها ودافنها، نسأل الله العافية. وإذا الصحف نشرت، الصحف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيها الأعمال. واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب، يسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجل كل شيء تعمله. فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. كلامنا الآن ونحن نتكلم مكتوب، يكتب كلام بعضكم مع بعض، يكتب كل كلام، يكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني لأن كل شيء سيكتب عليه. ومن كثر كلمه كثر سقطه، يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات، فاحفظ لسانك، فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول، سوف يكتب فيها كل ما تقول، وسوف تنشأ لك يوم القيامة. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، السماء فوقنا الآن سقف محفوظ قوي شديد، قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. في يوم القيامة تكشط، يعني تزال عن مكانها، كما يقشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم، يكشطها الله عز وجل، ثم يطويها جل وعلا بيمينه، كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظا لها عن التمزق وعن المحي. فالسماء تكشط يوم القيامة، ويبقى الأمر فضاء، إلا أن الله تعالى يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يكون بدل السماء اللي فوقنا الآن يكون الذي فوقنا هو العرش، لأن السماء تطوى بيمين الله عز وجل، يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك الأرض باليد الأخرى، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ وإذا الجحيم سعرت، الجحيم هي النار، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرآها، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. تسعر أي توقد، وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي توقد به قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بدل ما يجاب الحطب والورق يكون الوقود الناس، يعني الكفار، والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هذا تسعير جهنم. وإذا الجنة أزلفت، الجنة دار المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أزلفت يعني قربت وزينت للمؤمنين. وانظر الفرق بين هذا وهذا، دار الكفار ماذا يفعل بها؟ عجيب، تسعر توقد. دار المؤمنين تزين وتقرب. وإذا الجنة أزلفت، كل هذا يكون يوم القيامة. إذا قرأنا هذه الآيات، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشر حطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه 12 جملة، إلى الآن لم يأتي الجواب، لأن كلها في ضمن الشرط إذا الشمس كورت، فالجواب لم يأتي بعد. ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت، أي ما قدمت من خير وشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني يكون محضرا أيضا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فتعلموا في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر. في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر، لكن سرعان ما ننسى. من يتذكر الآن ما عمله مما سبق منذ جرى عليه قلم التكليف؟ إننا نسينا الشيء الكثير، لا من الطاعات ولا من المعاصي. لكن هل تظنون أن هذا ذهب سدى كما نسيناه؟ لا والله، هو باق. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته. ولهذا قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة، وأن يتعظ بما فيها من المواعظ، وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين. لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله، فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا. لأن خبر الله لا يخطئ صدق، لكن ما نراه أو نسمعه كثيرا ما يقع فيه الوهم. قد ترى الشيء البعيد شبحا تعينه بتصورك وهو خلاف الواقع، وقد تسمع الصوت فتظنه شيئا معينا في ذهنك وهو خلاف الواقع. فالوهم يرد على الحواس، لكن خبر الله عز وجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبدا أن يرد عليه شيء من الوهم، لأنه خبر صدق. فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي عين، ثم بعد الإيمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ والانزجار والقيام بالواجب وترك المنهيات، حتى تكون من أهل القرآن الذين يأتونه حق تلاوته. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. ونكمل فيه ما تكلمنا فيه فيما سبق من سورة التكوير، حيث قال الله عز وجل: فلا أقسم بالكنس، الجواري الكنس. قوله تعالى: فلا أقسم، قد يظن بعض الناس أنها نافية، أن لا نافية، وليس كذلك، بل هي مثبتة للقسم. ويؤتى بها في مثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى أقسم بالخنس، والخنس جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس أي ترجع، فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. وقولها الجواري أصلها الجواري بالياء، لكن حذفت الياء للتخفيف. والكنس هي التي تكنس أي تدخل في مغيبها، فأقسم الله بهذه النجوم، ثم أقسم بالليل والنهار، فقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. معنى قوله عسعس يعني أقبل، وقيل معناه أدبر، وذلك أن الكلمة عسعس اللغة العربية تصلح لهذا وهذا، لكن الذي يظهر أن معناها أقبل ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم، وهو قوله والصبح إذا تنفس، فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله وبالنهار حال إقباله. وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى، فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليه، ووصفه الله بالكرم لحسن منظره كما قال تعالى في آية أخرى ذو مرة فاستوى. ذو مرة قال العلماء المرة الخلق الحسن والهيئة الجميلة، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف كريم، ذي قوة عند العرش مكين، ذي قوة وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق كله من عظمته عليه الصلاة والسلام. وقوله عند ذي العرش أي عند صاحب العرش وهو الله جل وعلا، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فذو العرش هو الله، وقوله مكين أي ذو مكانة، أي أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف، ولهذا خصه الله بأكبر النعم التي أنزلها الله على عباده وهو الوحي. فإن النعم يا إخواني لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان، نعم يستوي فيها البهائم والإنسان، وهي متعة البدن الأكل والشرب والنكاح والسكن رحمك الله. هذه النعم يستوي بها الإنسان والحيوان، أليس كذلك؟ الإنسان يتمتع بما يأكل وبما يشرب وبما ينكح وبما يسكن، والبهائم كذلك. نعم أخرى يختص بها الإنسان وهي الشرائع، الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء والأمراء وأبناء الأمراء والأغنياء وأبناء الأغنياء، لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحا لوجدت الثاني أطيب بالا وأطيب عيشة وأنعم بالا وأشرح صدرا، لأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض تكفل، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تجد المؤمن العامل الصالحات مسرور القلب مشرح الصدر راضيا بقضاء الله وقدره، إن أصابه خير شكر الله على ذلك، وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله مما صنع وعلم أنه إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله عز وجل. قال المؤمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أكبر نعمة أنزل الله على الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأنا أسألكم الآن، ما هي الحياة؟ هل هي حياة الدنيا أو حياة الآخرة؟ حياة الآخرة. الدليل قوله تعالى في سورة الفجر يقول يا ليتني، أتم الآية، قدمت لحياتي. الدنيا ما هي شيء، الحياة حقيقة حياة الآخرة. والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا كما تلوت عليكم الآية. فالمؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع، مطاع ثم أي هناك، أمين على ما كلف به. من يطيعه؟ جبريل. جبريل هو المطاع، فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء تطيعه الملائكة، لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة على الملائكة. ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. مطاع ثم أمين. ولما أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الملكي، في آية أخرى بيّن الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم، في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول الشاعر؟ فهل الرسول هناك هو الرسول هنا؟ الجواب لا، الرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي، أي من الملائكة وهو جبريل. والرسول هناك رسول بشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا واضح، هنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا الوصف لمن؟ لجبريل، هو اللي عند الله. أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو في الأرض. هنا قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، ردا لقول الكفار الذين قالوا إن محمد شاعر ولا بقول كاهن. أيهما أعظم قسما؟ فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أو فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أي أعظم؟ الثاني أعظم، ما في شيء أعم منه. بما تبصرون وما لا تبصرون، كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها، إذن أقسم الله بكل شيء. وهنا أقسم بالآيات العلوية، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل والنهار، هذه آيات علوية أفقية، سبحان الله، تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله وهو جبريل، لأن جبريل من عند الله. إذا قال قائل كيف الله يصف القرآن بأنه قول الرسول البشري والرسول الملكي، نقول نعم، الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة، فصار قول هذا بالنيابة، قول رسول قول جبريل بالنيابة، وقول محمد بالنيابة. من القائل الأصلي؟ الأول هو الله عز وجل، هو الله. فالقرآن قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه إلى محمد، وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة. واضح أخوان؟ طيب، قال الله تعالى وما صاحبكم بمجنون، من المراد بصاحبكم؟ محمد رسول الله عز وجل. وتأمل أنه قال ما صاحبكم ولم يقل وما محمد، كأنه قال ما صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم أياه دائما صاحب، بقي فيهم 40 سنة في مكة قبل النبوة يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين، اسم الأمين. ما صاحبكم بمجنون، يعني ليس مجنونا، بل هو أعقل العقل عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس عقلا بلا شك وأسدهم رأيا. طيب، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه، أي رأى جبريل بالأفق المبين، أي البين الظاهر العالي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في غار حراء، ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين، أي الرؤيتين هذه؟ رآه بالأفق المبين، هل هي الرؤية التي في غار حراء أو الرؤية التي فوق السماء؟ في غار حراء، لأن يقول رآه بالأفق، إذن محمد في الأرض. وما هو على الغيب بضنين، يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله بمتهم، ظنين بالضاء المشالة أي بمتهم من الظن وهو التهمة، وفيها قراءة بضنين بالضاد أي ببخيل، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به، بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه، يعلم الناس بكل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ليس بقول أحد من الشياطين وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكتبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. ثم قال إن هو إلا ذكر للعالمين، وندعو الكلام على بقية السورة إلى جلسة أخرى، وكما نحن نمشي عليه فيما سبق فإننا نمشي عليه الآن وباستمرار إن شاء الله تعالى ما لم يوجد منهج آخر أكمل منه، فإن الإنسان ينشد الكمال بقدر ما يستطيع. في الأسبوع الماضي تكلمنا على سورة التكوير إذا الشمس كورت، حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. فقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هنا بمعنى ما، وهذه قاعدة أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، أي أنها تكون نافية، لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة. والذي يبين هذه المعاني هو السياق، فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية، أي ما هو، أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه، إلا ذكر للعالمين. ذكر يشمل التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به. والمراد بالعالمين من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء، هذه الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامل، وهي إلا، أي إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن، ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة الإنسان باختياره؟ نقول: نعم، مشيئة الإنسان باختياره، فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه لو لم يكن ذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل في إرسال الرسل. أفهمت الموضوع؟ هل ما نفعله نحن باختيارنا وإرادتنا؟ الجواب: نعم، هو باختيارنا وإرادتنا، ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا، إذ أننا نستطيع أن نقول: نحن لا نقدر على الاختيار. فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره، أو إلى شيء، أي شيء أراد فهو باختياره، لا يرى أن أحد أجبره عليه ولا يشعر أن أحد أجبره على ذلك. كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره. فالمشيئة للإنسان هو حر فيها، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل، ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه، فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاء ما شئناه، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئته واختياره، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل: إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاء الله، فالجواب أنه لا حجة لنا، لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد أن يقع. فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا. لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل، وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلولا أنه لا حجة لهم ما أذاقهم الله، ما ذاقوا بأس الله، لسلموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه راد من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلدا آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحد أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته. هكذا الآن طريق الخير وطريق الشر، قال الله لنا: هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أن سنسلك طريق إيش؟ طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه راد من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم وينادى علينا بالسفه، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذن ففي قوله لمن شاء منكم يستقيم تقرير لأن الإنسان أو تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بإيش؟ بمشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل، ولو شاء الله ما فعل. وكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفا عنه أو يجد نفسه مصروفا عنه لأن الله لم يشاء. كثيرا ما نريد أن نذهب مثلا إلى مسجد ما لنستمع إلى محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحيانا بسبب بحيث نتذكر أننا لنا شغلا، أو يقال لنا إن المحاضرة ألغيت فنرجع، أحيانا نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقض. من نقض عزيمته لا يشعر، ما يشعر أن هناك مرجحا أوجب أن يعدل عن العزيمة الأولى، بل بمحض إرادة الله. صرف الاهتمام يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما، وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا أو كان الصارف مجرد اختيار، اختار الإنسان أن ينصرف

الشرائع تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشريعة تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال، لكل زمان ومكان وحال. لو تمسك الناس به لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي أولا قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب. إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لعجز أو عدم عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا تراب أو كان عاجزا عن استعمال التراب فإنه يصلي بلا شيء، لا بوضوء لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم. كل هذا لأن الله عز وجل شريعته كلها مبنية على العدل، ليس بها جور، ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة. ولهذا قال أن يستقيم. ضد الاستقامة انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال: طرفان ووسط. طرف غالي مبالغ متنطع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل. الثالث وسط بين الإفراط والتفريط، مستقيم على دين الله. هذا هو الذي يحب. أما الأول والثاني الأول الغالي والثاني الجافي فكلاهما هالك، هالك بحسب ما عنده من الغلو أو من التقصير. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والإفراط والتعنت والتنطع، حتى إنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لأن التنطع فيه إشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل، كما أنه ذم المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. ولهذا قال هنا: لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يميل يمينا ولا شمالا، يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل. والاستقامة كما تكون في معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة، تكون أيضا في معاملة المخلوق. فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس والانحطاط الرتبة. كن حازما من وجه وليه من وجه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي: ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف حتى تستقيم الأمور. فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحته، هذا خطأ. ومن الناس من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة، بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له، وهذا أيضا خطأ. فالواجب أن يكون الإنسان بين هذا وبين هذا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين. فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمة. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن

شاء الله رب العالمين، يعني لا يمكن أن تشاء شيئا إلا وقد شاء الله من قبل. فأنا مشيئة الآن أن أحدثكم وأتحدث إليكم مشيئة مني أنا، لكنها ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل. لو شاء الله لم أشاء، ولو شاء الله ما ولو شاء الله أن لا يكون الشيء ما كان، ولو شئته، حتى لو شئت والله تعالى لم يشاء فإنه لن يكون، بل يقيد الله تعالى أسبابا تحول بيني وبين هذا حتى لا يقع. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بإيش؟ بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله، وأن الله لو شاء له لو شاء أن لا يكون لم يشأه الإنسان، أو شاءه الإنسان ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولم يقل ربكم، إشارة إلى عموم ربوبية الله وأن ربوبية الله تعالى عامة. ولكن يجب أن تعلموا أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله إن هو إلا ذكر العالمين. قلت في العالمين الأولى إنها هي المراد بها إيش؟ لا، من أرسل إليهم الرسول، من أرسل إليهم الرسول. أما هنا رب العالمين فالمراد به بالعالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، عالم، لأنه ما ثم إلا رب ومربوب. فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله، كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وكل من سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالحاصل أن هذه الآية آية، هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل، وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك، حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به. نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الانفطار يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه أربعة أشياء إذا حصلت علمت النفس ما قدمت في أول عمرها وما أخرت. فقوله إذا السماء انفطرت يعني شقت، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الكواكب انتثرت يعني النجوم صغيرها وكبيرها تنتثر وتتفرق وتساقط، لأن العالم انتهى. وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها على بعض وملأت الأرض. وإذا القبور بعثرت أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل. في حصول هذه الأمور الأربعة علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس هنا نكرة لكنها بمعنى العموم، إذ أن المعنى علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب. فكل إنسان أزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الدنيا قد نسي. فنحن الآن نسينا ماذا عملنا
من منذ أزمان بعيدة، لكن يوم القيامة يعرض علينا عملنا فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. والغرض من هذا التحذير، تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله، لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه. يا أيها الإنسان ما غرضك بربك كريم. يا أيها الإنسان، المراد بالإنسان هنا قيل هو الكافر، وقيل الإنسان من حيث هو إنسان، لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. فيقول الله عز وجل يا أيها الإنسان، ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته، ما غرك بربك الكريم، يعني أي شيء غرك بالله حيث تكذب في البعث، تعصيه في الأمر، تعصيه في الأمر والنهي، بل ربما يوجد من ينكر الله عز وجل، فما الذي غرك؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهاله وحلمه، لكنه لا يجوز أن يغتر الإنسان بذلك، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذن ما غرك بربك الكريم؟ الجواب كرمه وحلمه، هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية، يتمادى في التكذيب، يتمادى في المخالفة. الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك من العدم وأوجدك من العدم وسواك، جعلك مستوي الخلقة، ليست يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا أصبع أطول من أصبع، بحسب اليدين والرجلين، فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى، والقصير هو القصير، وهلم جر. سوى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية، من ناحية الخلقة. فعدلك، وفي قراءة سبعية فعدلك، أي جعلك معتدل القامة مستوي الخلقة، لست كالبهائم التي لم تكن معدلة بل تسير على يديها ورجليها. أما الإنسان فإنه خصه الله بهذه الخصيصة، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني الله ركبك في أي صورة شاء، من الناس من هو جميل، ومنهم من قبيح، ومنهم من المتوسط، ومنهم الأبيض، ومنهم الأحمر، ومنهم الأسود، ومنهم ما بين ذلك، أي صورة يركبك الله عز وجل على حسب مشيئته. ولكنه عز وجل شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن الصور، ثم قال كلا بل تكذبون بالدين. كلا حرف رد، بل للإضراب، يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالدين، أي بالجزاء، وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. فتكذبون بالدين أي بالجزاء، وربما نقول وتكذبون أيضا بالدين نفسه، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به الرسل. والآية شاملة لهذا وهذا، لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، تأكيد بمؤكدين، إن ولا، وإن عليكم لحافظين، الإنسان لا عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فعلى كل إنسان حفظه.
يكتبون كل ما قال كل ما فعل. وهؤلاء الحفظة كرام ليسوا لآمن، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا فيكتبوا عليه ما لم يعمل أو يهدروا ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وأما بالسماع إن كان قولا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة نعم ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، لأنه تركها لله عز وجل، والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة. إن الأبرار لفي نعيم، هذا بيان للنهاية والجزاء. أن الأبرار جمع بر، وهم كثير فعل الخير المتباعدون عن الشر. لفي نعيم أي نعيم في القلب ونعيم في البدن. ولهذا لا نجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فالجنة، وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره، فإن هذا هو النعيم حقيقة. ليس النعيم في الدنيا أن تترف عن بدنيا، النعيم نعيم القلب. وإن الفجار لفي جحيم، الفجار هم الكفار ضد الأبرار، لفي جحيم أي في نار حامية والعياذ بالله، يصلونها يوم الدين، يعني يحترقون بها يوم الدين أي يوم الجزاء، وذلك يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين أي لن يغيب عنها فيخرج منها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما هم منها بمخرجين، لأنهم مخلدون فيها أبدا والعياذ بالله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أعلمك بالدين بيوم الدين، أي شيء أعلمك، يعني من اعلم هذا اليوم واقدره قدره. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بجلب دفع ضرر، إلا بإذن الله عز وجل، لقوله: والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، لكن في الآخرة ما فيه، الأمر لله عز وجل، ولا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشفع بإذن الله، فيريح الله العالم من الموقف. والأمر يومئذ لله. فإن قال قائل: أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟ فقلنا: بلى، الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا، لأن في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا، لكن في الآخرة ما في إلا أمر الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت
ملكوت الله عز وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. أما ما كنا نتحدث عنه في اللقاءات السابقة من تفسير الآيات الكريمات، فنحن كنا وقفنا على قول على سورة المطففين، فنتكلم بكلام موجز على ما تيسر منها. فنقول إن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة ويل، وويل تكررت في القرآن كثيرا، وهي على الأصح كلمة وعيد، يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة التي بعدها. فهنا يقول عز وجل ويل للمطففين. فمن هؤلاء المطففون؟ المطففين هؤلاء المطففون فسرتهم الآية التي بعدها، فقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا منهم ما يكال، استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم بأن كانوا هم الذين باعوا الطعام كيلا، فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا وزنا إذا وزنوا للناس نقصوا يخسرون. فهؤلاء والعياذ بالله يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم، فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل. الشح في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مسامحة، والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن. وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال، فيقاس عليه كل ما أشبه، كل من طلب حقه كاملا من هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة. فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها. وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله، حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا لكنه هو لا يعطيها حقه كاملا، ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك. والغريب أيها الإخوة أن هذا يقع كثيرا من الناس الذين ظاهرهم الالتزام، حتى إن بعض الناس تقول أنا ما اخترت قبول هذا الزوج إلا لما له من السمعة الحسنة والالتزام، فإذا به ينقلب ويكون أسوأ حالا بالنسبة لزوجته من أهل الفسق. فلا أدري عن هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام، هل يظنون أن الالتزام أن يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الله؟ نعم، أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس. إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله، لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة، إذا كان دون الشرك إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق الآدميين ليس داخلا تحت المشيئة، لا بد أن يوفى.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فنصيحتي لهؤلاء الأخوة الذين يفرطون في حق أزواجهم سواء كانوا من الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع. قال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء، وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم، أي بمنزلة الأسرى، لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسرى وإن شاء أبقاه. المرأة عند زوجها كذلك، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاه، فهي بمنزلة الأسير عنده، فليتق الله فيها. كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام، لكنه مفرط في حقه، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوم بحقه، أن يبروه في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوه. نقول: هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته، إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف. هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر وهو مقصر بحقهم نقول إنك مطفف، ونقول له تذكر قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلم علم اليقين، لأن الظن هنا بمعنى اليقين، والظن بمعنى اليقين يأتي كثيرا في القرآن، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله، لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربية. وهنا يقول عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون، أي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين ليوم عظيم. هذا اليوم عظيم، ولا شك أنه عظيم، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عظيم في طوله، في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم. لكن هذا العظيم هو على قوم عسير وعلى قوم يسير. قال تعالى: على الكافرين غير يسير، وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. لكنه بالنسبة للمؤمنين جعل الله وإياكم منهم يسير، كأنما يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ويسره عليه، لا سيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المهم أن هذا يوم عظيم، لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف، عراة ليس عليهم ثياب، لا قمص ولا سراويل ولا أزر ولا أردية، حفاة عراة غرلا.
أي غير مختونين، بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ويعيدها الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق كما بدأه. والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار، لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث. لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه، لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف: حفاة عراة غرلا، وفي بعض الأحاديث بهما. قال العلماء: البهم يعني الذين لا مال معهم. ففي يوم القيامة لا مال يفتي به الإنسان نفسه من العذاب. في يوم القيامة ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئا، ولا صاحب ولا قبيلة. كل يقول نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أهواله وأن يسره علينا. قال تعالى: يوم يقوم الناس برب العالمين، وهو الله جل وعلا. وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا. قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين، واستمر في تفسير سورة المطففين الذي انتهينا فيه إلى قول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، إلى آخره. كلا إذا وردت في القرآن لها معان حسب السياق، قد تكون حرف رد وزجر، وقد تكون بمعنى حقا، وقد يكون لها معان أخرى يعينها السياق، لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه، بل كثير من الكلمات العربية لها معان تختلف بحسب سياق الكلام. في هذه الآية يقول: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فتحتمل أن تكون بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى الردع عن التكذيب بيوم الدين. وعلى كل حال فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين. والسجين قال العلماء إنه مأخوذ من السجن، وهو الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت، أن الله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في السجين، يعني الكافر، في الأرض السابعة السفلى. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها. فهذا الكتاب في سجين. ثم عظم الله عز وجل هذا السجين
بقوله وما أدراك ما سجين. فالاستفهام هنا للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين، وهل بحثت عنه وهل سألت عنه حتى يبين لك. والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزولا، وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه، ولكنه لسفوله ونزوله. ثم قال تعالى كتاب مرقوم. كتاب هذه لا تعود على سجين، وإنما تعود على كتاب. كلا إن كتاب الفجار. فما هذا الكتاب؟ فقال كتاب مرقوم، يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، بل هذا مآلهم ومقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. ويل سبق الكلام عليها في هذه السورة، وقلنا إنها كلمة وعيد يتوعد الله بها من يستحق الوعيد، وهي كثيرة في القرآن الكريم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. والكلام كله في يوم الدين من أول السورة إلى آخره، كله في يوم الدين والجزاء. هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل، لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على شريعة الله، لا يستقيموا على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين، لأن من لم يؤمن به وإنما آمن بالحياة فقط فهو لا يهتم بما وراءها ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا أظنكم تعلمون معي أن الله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان باليوم الآخر بالله ابتداء، والإيمان باليوم الآخر انتهى. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر. فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا، لأن العمل مبين على عقيدة، إذا لم يكن عندك عقيدة فكيف تعمل؟ ولهذا قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني ما يكذب يوم الدين وينكره إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله أثيم في أقواله. وقيل معتد في أفعاله أثيم في كسبه، أي أن مآله إلى الإثم، والمعنيان متقاربان. المهم أنه لا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتدي أثيم آثم كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه، يعني إذا تلاها عليه أحد، وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله، ولكنها تتلى عليه، فإذا تليت عليه قال أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة، وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له، فيقول هذا القرآن أساطير الأولين. لماذا لا ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب؟ حتى قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. أنه لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم. بيّن حال هذا الرجل إذا دعي إلى الحق إلى التصديق بخبر الله أنه لا يقبل ذلك. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أن هذه أساطير وسواليف ليست إلا لإشغال المجالس والتلهي بها فقط، وذلك لأنه والعياذ بالله لم يكن مؤمنا
فلا يصل نور آيات الله عز وجل إلى قلبه ويراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز والشيوخ وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد. قال الله عز وجل كلا، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، أي اجتمع عليها وحجبها عن الحق، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الأعمال السيئات، لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن قلبه يستنير وأنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا ويعظم آيات الله عز وجل ويرى أنها فوق كل كلام وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي. هذا من أنار الله قلبه بالإيمان. أما والعياذ بالله من تلطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقا، بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند آخرين لا سكتة، فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران، ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذه لا تغير المعنى، أي سواء سكتت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين. وبهذه الآية استدل أهل السنة وجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل، وهو الدلالة ظاهر، فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. فإذا كان هؤلاء محجوبين فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا. ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة، لا أشكال فيها أنه تعالى يرى حقا بالعين، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، وكما في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله واستدل به الخلف على عدم رؤية الله، ولا شك أن الآية دليل عليهم لأن الله لم ينفي بها الرؤية، وإنما نفي الإدراك، ونفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين، وكذلك جاءت السنة بذلك صريحة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم متابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق، فقالوا إن الله لا يمكن أن يرى بالعين، وإنما المراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي اليقين. ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنونه. وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله عز وجل،
والمناقشة في أدلة الفريقين، لأن الأمر لله الحمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، إن هؤلاء الفجار لصالوا الجحيم أي يصلونها، يصلون حرارتها وعذابها، نسأل الله العافية. ثم يقال تقريعا لهم وتوبيخا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فيشتمل عليهم العذاب البدني والألم البدني بصل النار، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل فيه الخير والبركة. تكلمنا على التفسير الذي ابتدأناه من سورة النبأ حتى انتهينا إلى قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، من سورة المطففين. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا بإن، لأن إن في اللغة العربية من أدوات التوكيد. فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبرا مؤكدا. فيقول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا مقابل إن كتاب الفجار لفي سجين. فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أي أنهم في هذا المكان العالي. قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وما أدراك ما عليون، أي ما الذي أعلمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم. قال الله تعالى: كتاب مرقوم. هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار، أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، أي يشهد أي يحضره أو يشهد به المقربون. والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله، وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله وكان أرفع عند الله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال، فقربهم الله من عنده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم
يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح، يقال لهم يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لهم ادخلوها بسلام، ويقال لهم إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وكل هذا مما يدخل السرور على القلب، فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، جعلنا الله وإياكم منهم. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنواع الأسرة، فهم على الأرائك على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية ينظرون، يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله، وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه، أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه كادحين العاملين، تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة، فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي التنعم والسرور، لأنهم أسر ما يكون وأنعم ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم يسقون من رحيق مختوم إلى آخره، ونتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة. ونكمل سورة المطففين، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار، يسقيهم الله عز وجل بما بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق، أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ظهر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس، أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى، مختوم ختامه مسك، أي بقيته وآخره مسك، أي طيب الريح، بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة، يقال نافست أي سابقت سباقا بلغ بي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يسخط الله. ثم قال عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون،
مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم، أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم، أي من المكان المسنم الرفيع العالي، وهو جنة عدن. عينا يشرب بها المقربون، أي أن هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. وهنا سيقول القائل: لماذا قال يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ الجواب لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. فمن العلماء من قال إن الباء بمعنى من، فمعنى يشرب بها أي يشرب منها. ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى، ضمنت معنى يروى، فمعنى يشرب بها أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئا أي يرجحانه، وهما: أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري. فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل يشرب يعني يروى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا الفاعل هل هم الذين أجرموا أو الذين آمنوا؟ الآية تصلح لهذا وهذا، يعني يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة التي ينبغي أن تفهموها في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين، لأن ذلك أعم. أمفهوم هذا عندكم؟ إذا مروا بهم يتغامزون، من المار؟ سؤال موجه لكم. يحتمل إذا مر المجرمون بالمؤمنين أو إذا مر المؤمنون بالمجرمين. فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المسلمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء سخرية واستهزاء واستصغارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني متفكهين بما
نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس.

إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده. من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن الملتزم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل إنهم سحرة أو مجانون، إنهم سحرة أو مجانون، نعم صلى الله عليه وسلم، إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله عز وجل. ثم قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة. الذين آمنوا يضحكون من الكفار، فالذين مبتدأ ويضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون. المعنى: فاليوم، فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار. وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمون، أما ضحك المجرمين للمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النظيرة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، يقول لأصحاب الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قاره وأصله. قال له: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار، والمؤمنون في الجنة. قال: على الأرائك ينظرون. إذن ننظرون شيئا، الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل. والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله. ثم قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب أي جوزي، وهل هنا للتقرير، أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل. فالحمد لله رب العالمين.

وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين. نبدأ كالعادة بالكلام على ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن قد انتهينا من سورة النبأ إلى آخر المطففين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. وقد تقدم الكلام على البسملة، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، وإنما يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة براءة. وليست آية من الفاتحة، وإن كان المكتوب في المصاحف أنها آية، لكن القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه عامة أصحابه أنها ليست آية من الفاتحة، وهو الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما أنه الموافق لما دلت عليه السنة فهو الموافق أيضا للسورة لفظا ومعنى. أما لفظا فالآيات الثلاث الأولى كلها لحق الله عز وجل، والآيات الثلاث الأخيرة كلها لحق الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها لحق الإنسان. والآية الرابعة الوسطى بين الله وبين العبد، هذا هو القول الراجح في أن الفاتحة سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين. أما السورة التي نبتدئ بها الآن فهي قوله تعالى: إذا السماء انشقت، انشقت انفتحت وانفرجت، كقوله تعالى: وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها يوم القيامة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أمرها ربها عز وجل أن تنشق فانشقت، بينما هي كانت كما وصف الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تتشق تفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وآذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها من؟ أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال ائتيا طوعا أو كرها فقالتا
أتينا طائعين. في انتهاء الخلق إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت حق لها أن تأذن تسمع وتطيع، ثم أعاد قال وأذنت لربها وحقت، تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة، أولا أنها كرة مدورة وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة لا. ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت أي تمد مدا واحدا كمد الأديم يعني كمد الجلد، كأنما تفرش جلدا أو سماطا تمد، حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر. لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا تراهم، لكن يوم القيامة إذا مدت صار على أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، ألقت ما فيها، ما الذي فيها؟ فيها جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذه الجثث يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأنت خرجت من بطن أمك حافيا أو منتعلا؟ أجيب، حافيا. كاسيا أو عاريا؟ عاريا، نعم. مختونا أو أغرل؟ أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطون أمهاتهم غرلا، كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال، كاسيا أعنام، عاريا ليس عليك كساء، مختونا أغرل لست مختونا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء؟ قال الرجال والنساء، بادية عوراتهم نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر شديد، كل إنسان لاه عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيه. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، إذا تصور مجرد تصور فإنه يرتعب ويخاف، وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا اليوم. ولهذا قال عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها الرفيع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادا واحدا. ثم قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكادح هو الساعي بجد ونوع مشقة، وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك، انتبه، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله، لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل، فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال كادح إلى ربك كدحا.
حتى العاصي كادح، كادح غايته الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، العاصي يعمل عملا يغضب الله، لكن مع ذلك أين ينتهي؟ إلى الله عز وجل. إذن قوله يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ألفا يقول النحويون إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب. عن قرب، إنما توعدون لآت وكل آت قريب، وما أدريك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة، إذا شئت أن يتبين لك فانظر ما مضى من عمرك الآن، لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنة إيش؟ ساعة واحدة. كل اللي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة، إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان، أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب، قريب كاللحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقل نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ إيش؟ دقيقة واحدة، مع أنه يمكن نام 24 ساعة. إذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم؟ ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه لا شيء، لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بها بأنه وقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، 100 سنة. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة و9 سنين، فلما بعثوا قال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب على الأموات. نقول نعم هذه ملايين سنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس، أشياء تضيع عليه الزمن، لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين ماتوا لهم ملايين السنين أو آلاف السنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم، لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه مسألة قد يرد على الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع، مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. ولهذا قال فملاقي، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في الجلسة القادمة، من أجل أن نأخذ الأسئلة من قول فأمامك كتابه بيمينه إلى
يقول عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لما ذكر أن العبد بل الإنسان كل الإنسان كادح إلى ربه، كادح أي عامل بجد ونشاط إلى ربه، أي أن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه، وأوتي هنا فعل مبين لما لم يسمى فاعل، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل أنها الملائكة أو غير ذلك لا ندري، المهم أنه يعطى كتابه بيمينه يستلمه باليمنى. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاءت بذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، فيقول: عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، ويقر بذلك ولا يمكن، فيقول الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولا شك أن هذا حساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وفرحه بذلك واستبشاره. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والمحاسب له والله عز وجل، كما قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا، أي مسرور القلب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات، وهذا يدل على سرور القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيدا. هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة: وأما من أوتى كتابه بشماله. فقيل إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين: منهم من يؤتى كتابه بالشمال، ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره. والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال، ولكنه تعكس يده حتى تكون من وراء ظهره، إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون أخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف، فيكون إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل، ولم يبال به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا. فسوف يدعو ثبورا، أي يدعو على ويله، أي يدعو على نفسه بالثبور، يقول: يا ثبوراه، يا ويلاه، وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة، ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم، لأنه انتهى وقت العمل، فوقت العمل هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل وإنما هو الجزاء. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي يصلى النار التي تسعر به والعياذ بالله، ويكون مخلدا فيها أبدا، لأنه كافر. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر. واربط بين قوله تعالى: في من أوتي كتابه بيمينه ينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا والعياذ بالله كان في أهله مسرورا، تجد الفرق بين السرورين. فسرور الأول سرور دائم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه، وسرور الثاني سرور زائل ذهب، كان في أهله مسرورا، أما الآن فلا سرور عنده. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور، أن لا يرجع بعد الموت، ولهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث،
ويقول من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن أن لن يحور، قال تعالى بلى أي سيحور ويرجع، إن ربه كان به بصير، يعني إنه سيرجع إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله. يوم الخميس. وبه نختتم ما بقي من سورة الانشقاق، فقد انتهينا إلى قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه. ومقسم، فالقسم في قوله لا أقسم بهذا الشفق. قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام. ولها نظائر، مثل لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه وأن القسم مثبت. أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، يعني أنه نعم، فهو سبحانه مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قائل لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم، وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟ قلنا إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن العربي نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. وقوله بالشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء. وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو يغيب بعد الحمرة نحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه هو أن الشفق هو الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. والليل وما وسق، هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسق، وهذان قسمان الليل وما وسق. فما هو الليل معروف، فما معنى ما وسق؟ أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج تبرز من جحورها وبيوتها. وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. والقمر إذا اتسق، قمر معروف، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإدار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق أي ما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل، ثم قال بعد ذلك لتركبن طبقا عن طبق،
والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. انتبه، تضمن أربعة أشياء. لتركبن طبقا عن طبق، ما قلنا فيها حالا بعد حال. فما هي؟ قلنا أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. أحوال الزمان نعرف أنها تتنقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى أن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. وفي هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وهذا شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه، تصبح اليوم مستانس فرح مسرور، في اليوم الثاني بالعكس بدون سبب. لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. كذلك في الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخر، وما قبل الآخرة هو تعالى، ما قبل الآخرة وهو القبور، هي منازل مؤقتة. اقرب أنتم علشان متس، اقرب أيضا إلى هذا، إلى هذا اقرب. القبور ليست هي آخر المنازل، توسع. القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. يعني الأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما نعرف الزائر يزور يمشي. وبه نعرف أن ما نسمعه في الجرائد: فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير، أن هذه الكلمة غلط، غلط كبيرا، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر. لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير، فهذا يعني أنه ليس شيء، لا لا لا ليس بعده شيء، وهذا كفر. الذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير ولا وليس بعده مثوى كافر. المثوى الأخير إما جنة وإما نار. طيب، ها الأول ذكرنا الآن حاله، حال الأولى الزمان، والثانية المكان، الثالث الأبدان. الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. واستمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا، يمكن أن تجمع يديه ورجليه في يد واحدة منك وتحمله بهذه اليد، ضعيف. ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر، يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم، هذا طبق
هذه حال الأبدان. ثالثة الرابعة حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي البلية، هي المصيبة، هي النعمة، هي النقمة. القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمة، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاقه وإن شاء هداه، كل قلب. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الله قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. القلوب لها أحوال، أحوال عجيبة. تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل، دائما مع الله، يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له، ولا تستخدمه الدنيا. شوفوا يا أخوان، أصحاب الدنيا هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها؟ نعم، هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها، سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب. أحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربعة، ولهذا يجب علينا جميعا، وأقوله لنفسي قبلكم، أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة. أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. والناس يصيحون يقولون: صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال: يا أخي، هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها، حسب ما تعقل منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق. ثم قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما لهم؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، يرحمك الله، وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان، وأي شيء يضرهم إذا آمنوا؟ قال ابن من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعمل. فأي شيء
على الإنسان إذا آمن. ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. السجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته. وجرب نفسك يا أخي، إذا تلي عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين ويذل؟ إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين إذا تلت عليهم آياته وزادتهم إيمانا، وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا له. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب السجود، أي سجود التلاوة، وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما. والصحيح أنها ليست بواجبة، وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح. وذلك أنه ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم. هذا إذا سجدت خارج الصلاة، أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت وأن تكبر إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة. قال الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. ونقتصر على هذا لأن الوقت الباقي يكون للأسئلة، وبقية السورة وإن كنا قد وعدناكم أن نكملها تكون في الجلسة القادمة إن شاء الله. في هذا اللقاء سنتكلم عن آخر سورة الانشقاق، وهو قوله تبارك وتعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بيّن سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل من كان إيمانه صادقا فلا بد أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي، لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك. ولا تجد شخصا ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات أو بعض منها أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف، إذ لو كان إيمانه قويا ما
أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات. ولهذا قال هنا: بل الذين كفروا يكذبون، أي في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل. والله أعلم بما يعون، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يعونه، أي بما يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من أموالهم وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل، بل محاربة الرسل وقتالهم. وأنتم تعلمون أن الكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم. فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية: والله أعلم بما يعون، أي بما يجمعونه من أقوال وأفعال وضغائن وعتوات وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا لا لا بد أن يكون. والخطاب في قول فبشرهم عام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصح منه الخطاب، كل من يصح خطابه فإنه داخل في هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم. فنحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره، كما قال تعالى: فانتظر إنهم منتظرون. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هذه بمعنى لكن، ولا تصح أن تكون استثناء متصلا، لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون مصدقون، وهذا هو الاستثناء المنقطع، أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع. وتقدر إلا بلكن، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، لهم أجر غير ممنون. فإن قيل: ما ما ما هو العمل الصالح؟ فالجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء مرضاته، ابتغاء ثوابه، ابتغاء النجاة من النار، لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا. ولهذا قال العلماء: إن الأعمال التي لا تقع إلا عبادة لا يصح أخذ الأجرة عليها، كالأذان مثلا لا يصح أن تؤذن بأجرة، والإمامة لا يصح أن تأم بأجرة، وقراءة القرآن لا يصح أن تقرأ بأجرة، بخلاف تعليم القرآن فيصح بالأجرة لأنه متعدي، ويكون تكون الأجرة على العمل لا على التلاوة. لكن أريد بقراءة القرآن تلاوة القرآن، لو جاء إنسان قال: أنا أريد أن أتلو القرآن بأجرة، فإن ذلك لا يصح ولا يحل، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله عز وجل. ومن قرأ بأجرة أو تعبد بأجرة فإنه لم يخلص العمل لله، فلا يكون عمله مقبولا. أما الشيء الثاني فهو أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله فعلا لما فعل وتركا لما ترك. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه طلعها، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه فالسنة فعله. يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعل فإن السنة فعله أتركه. ولهذا نقول إن ما يفعله كثير من المسلمين اليوم أو أكثر المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر بدعة ليس لها أصل من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بعيد مولده ولا خلفاءه الراشدون، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشروعا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بلا بيان للأمة، لأن عليه البلاغ. فلما لم يقل للأمة إنه يشرع الاحتفال بهذه المناسبة، ولما لم يفعله هو بنفسه ولم يفعله خلفاء الراشدون، علم أنه بدعة وأنه لا يزيد فاعله من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على الأمة الإسلامية، حدثت هذه البدعة. زعموا أنهم يعظمون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن كل بدعة ليس فيها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم رسول الله زد مشوار هنا وأخر هذا، لأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في اتباع سنته، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولننظر هذه البدعة هل لها أصل من التاريخ، هل لها أصل من الشرع؟ نقول ليس لها أصل من التاريخ، وذلك أن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلف فيه على أكثر من 5 أقوال بعد الاتفاق على أنه في ربيع، لكن مختلف في أول يوم، في ثاني يوم، في التاسع، في العاشر، في 12، فيه أقوال. وقد رجح بعض علماء العصر الفلكيين أنه كان في اليوم 9 وليس في اليوم 12، فبطل من الناحية التاريخية أن يكون في اليوم 12. أما من الناحية الشرعية فهو باطل لوجوه: الأول أنه عبادة لم يشرعها الله ولا الرسول ولا الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنته، فإن ادعى مدع أن ذلك مشروع في القرآن والسنة أو في عمل الخلفاء الراشدين أو الصحابة فعليه الدليل، لأن البينة على المدعي، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، أي لن يستطيع سبيلا إلى أن يأتي بدليل واحد من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين أو الصحابة على أنه يسن الاحتفال بيوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن نقول هذه البدعة إما أن تكون حقا أو تكون باطلا، فإن كانت حقا لازم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهلا بالحق وإما عالما به وكاتما له، وكلا الأمرين باطل، يمتنع غاية الامتناع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بشيء من شريعة الله، أو أن يكون عالما به ولكن لم يبينه للأمة، لأن الاحتمال الأول يقتضي أن يكون جاهلا بالشرع مع أنه هو صاحب الشرع، والاحتمال الثاني يقتضي أن يكون كاتما ما أنزل الله إليه، وحاشاه من ذلك. لو كان كاتما ما أنزل الله إليه لكتم قول الله تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثالثا أن نقول إذا تبين أنها ليست أنها بدعة فإنه لا يحل لأحد أن يقيمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو اتبع الحق أهواءهم وصار كل من عن له أن في هذا مشروعية شرعة لاختلفت الأمة ولتمزق الدين، ولكان كل قوم لهم دين معين، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية من وجوب الاتفاق على كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم إن رابعا نقول هذه البدعة لم تقتصر على مجرد الاجتماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه وذكر مآثره وذكر شريعته، بل عدل عن هذا إلى شيء آخر، إلى قصائد المديح البالغة في الغلو غايته، بل المتجاوزة لطبيعة البشر إلى حقوق الإله عز وجل. فقد كان هؤلاء الذين يجتمعون يترنمون بقصيدة البوصيل الذي كان يقول فيها، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها. ضرتها ما هي؟ الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء: إذا كان الأمر هكذا لم يبق لله شيء، ولم يكن الله تعالى هو الملجأ عند الشدائد والفزع، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هو الملجأ، وهذا غاية ما يكون من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار هؤلاء الذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله بمثل هذه الاحتفالات وأنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاروا في الحقيقة هم الذين يبتعدون عن الله عز وجل بما أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بمثل هذا أبدا. فإذا قالوا إن منشأ هذا هو محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجل أن نبين للنصارى أننا نعتني برسولنا كما كانوا يعتنون برسولهم فيجعلون لميلاده عيدا، قلنا: إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله فهنا ميزان، ميزان قسط عادل، هو قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كلما كان الإنسان أشد حبا لله كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقل حبا لله كان أقل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله ولكنه لا يلتزم بالشريعة فاعلم أنه كاذب، لأن محبة الله ورسوله تنتج إنتاجا لازما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه يجب على طلبة العلم هنا في السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية أن يبين للعامة ولغير العامة أن هذا الاحتفال ليس له أصل من السنة، وأنه بدعة، وأنه لا يزيد الإنسان إلا بعدا من الله عز وجل، لأنه شرع في دين الله ما ليس منه. فإن قال قائل: أليست الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت؟ فالجواب: بلى، أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم الله لكم بها عشرة، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لكن ترتيبها في ليلة معينة والاجتماع إليها وذكر المدائح والقصائد الغالية البالغة في الغلو غايته، هذا هو الممنوع. ونحن لا نقول لا تصلوا على الرسول، نقول أكثر من الصلاة، ولا نقول لا تحب الرسول، نقول أحب الرسول أكثر مما تحبون أنفسكم، ولا يتم إيمانكم إلا بذلك، لكن لا تحدثوا في دينه ما ليس منه. فالواجب على طلبة العلم أن يبين للناس وأن يقول لهم: اشتغلوا بالعبادات الشرعية الصحيحة، اذكروا الله، صلوا على النبي في كل وقت، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا إلى المسلمين في كل وقت. أما أن تجعلوا عيدا معينا في السنة، والله تعالى لم يجعل في السنة إلا ثلاثة أعياد فقط: عيد الأضحى وعيد النحر وعيد الفطر وعيد الأسبوع وهو الجمعة. أما أن تحدثوا أعياد أخرى فإنكم تحدثون في دين الله ما لم يشرع. ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لهم أجر غير ممنون، لهم أجر أي ثواب، غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو مستمر أبد الآبدين،

فيه وقت تثمر الأشجار ووقت لا تثمر، أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنبت، لا الأجر فيها دائم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم من المؤمنين العاملين بالصالحات المجتنبين للسيئات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نفتتح لقاءنا هذا وهو اللقاء الثاني من شهر ربيع الثاني يوم الخميس 21 من شهر ربيع الثاني عام 1400 وألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاه. هذه اللقاءات المباركة بين الناس، بين العلماء وطلبة العلم، وبين طلبة العلم وعوام الناس، لا شك أنها لقاءات خيرة نافعة، تجعل الناس يستبصرون بدينهم ويتآلفون فيما بينهم، ويشكو بعضهم إلى بعض حوائجه ونوائبه، ولا غرابة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا هو الواجب في حق الأمة الإسلامية، أن تكون جسدا واحدا، إذا تألم منه عضو تألم سائر الجسد له حتى يبرأ ويهدأ. وكذلك يجب أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه، إشارة إلى أن البنيان كلما تراص وتلاءم كان أقوى له. لقاءاتنا هذه ولله الحمد فيها بركة، يستفيد منها الحاضرون، ويستفيد منها المستمعون، ويستفيد منها السامعون، بما من الله به علينا في هذا الزمن من تسهيل الأشرطة المنتشرة بين الناس. يكون الإنسان قائدا لسيارته وهو يستمع إلى الشيخ يحدثه بدون تعب وبدون ملل، ويكون الإنسان مضطجعا في فراشه وهو يستمع إلى العلم. كل هذا بما من الله به علينا من هذه الأشرطة، ولذلك نرى ولله الحمد آثار هذه الأشرطة في البيوت، في الصغار والكبار والنساء والرجال، وهذا لا شك أنه من الخير والبركة. ومن عادتنا أننا نفتتح الجلسة أو نفتتح اللقاء بالكلام على آيات من القرآن الكريم، ابتدأناها بسورة النبأ حتى وصلنا إلى سورة البروج، واخترنا هذا الجزء لأنه يكثر سماعه من الناس في الصلوات. والقرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة، بل نزل للتلاوة وللتدبر وللتذكر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. والذي ليس عنده من القرآن والذي

0: حفظه من القرآن إلا التلاوة هو أمي في الحقيقة، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون مع أنهم يقرؤون. فلا بد من أن يتعلم المسلمون معاني القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي يسمى مقدمة في علم التفسير، قال: إن الناس لو جعل لهم كتاب يدرسونه في الطب أو في أي علم كان فلا بد أن يفهموا معناه حتى يستفيدوا منه. فإذا كان هذا في الكتب العلمية التي هي من كلام البشر، فكيف بأم العلم وأصل العلم الذي هو من كلام الله عز وجل؟ هو أولى وأجدر أن نعتني به وأن نعرف معناه وتفسيره ونتلقاه من أئمة التفسير الذين عرفوا بصحة العقيدة وسلامة المنهج. وقفنا على السورة، سورة البروج. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. البسملة آية مستقلة في الكتاب العزيز، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، يؤتى بها في أول كل سورة إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في هذه السورة فبقيت بدون بسملة. وما اشتهر عند العوام من أن الجن اختطفوا بسملة سورة البراءة فهذا لا شك أنه باطل، لأن الله يقول: إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يمكن أن يسلط عليه الشياطين أو الجن حتى يختطفوا منه، بل إن الله تعالى حماه حين نزوله وحماه بعد نزوله. وما ذكر عن بعض العلماء أنها لم يذكر فيها البسملة لأنها نزلت بالسيف ففيها الأمر بقتال المشركين، فهذا أيضا غير صحيح، لأن البسملة بركة، والجهاد في سبيل الله من أعظم ما يطلب فيه البركة. على كل حال، هي آية مستقلة في أول كل سورة إلا سورة براءة، وليست من الفاتحة على القول الراجح الذي دل عليه الحديث القدسي، وهو قوله تبارك وتعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وكذلك أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سورة اقرأ، أقرأه إياها جبريل، ولم يكن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أنها ليست من السورة. قوله تعالى: والسماء ذات البروج، الواو هذه حرف قسم، يعني يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج. والبروج هي المجموعة، هي جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم، وسميت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. والبروج عند الفلكيين 12 برجا جمعت في قول الناظم: حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجد وكذا دلو وذي آخرها الحيتان. فهي 12 برجا، ثلاثة منها للربيع، وثلاثة للصيف، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء. فيقسم الله تعالى بذات البروج، بالسماء ذات البروج، وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقوله من حلف بالله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والسماء ذات البروج، إذن ذات البروج أي صاحبة البروج، وهي المجموعة العظيمة من النجوم، وفي السماء 12 برجا. واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله سبحانه وتعالى به، وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتما. كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وشاهد ومشهود، ذكر العلماء علماء التفسير في هذه الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. والشهود كثيرون، منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا علينا، ومنهم نحن هذه الأمة شهداء على الناس، ومن أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بمعامل من خير وشر، ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة. فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله وشاهد. وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود. قتل أصحاب، نعم قرأنا وبيناها، اليوم الوعود ما هو؟ يوم القيامة. قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني أهلك، وقيل القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأصحاب الأخدود هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منها شيء في الشام، منها شيء في اليمن. والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم ولكنهم عجزوا، فحفروا أخدودا حفرا ممدودة في الأرض كالنهر، وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله. ولهذا قال: النار ذات الوقود، يعني أن الأخدود هي أخدود النار ذات الوقود، أي الحطب الكثير المتأجج. إذ هم عليها قعود، يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قسوة وجبروت، يرون النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة فكهون كأن شيئا لم يكن والعياذ بالله. وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، أي حضور لا يغيب عنهم ما فعله بالمؤمنين، ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يحسن لنا ولعامة المسلمين العاقبة. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي على أول آية البروج إلى أن وقفنا على قول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود إلى أن وقفنا على قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الإنكار أحق أن ينكر، لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان وأن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويرجع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار فلا شك أن هذا عدوان كبير، وليس هذا بمنكر عليهم، بل هم يحمدون على ذلك لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة وهو الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته، فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. وقوله لا يؤمن بالله العزيز الحميد، العزيز هو الغالب، تقدموا العزيز هو الغالب، تعالى الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على كل أحد. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تقدموا هنا ما في معنى، صفوا هنا. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقولها الحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا جاءه شيء يسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، أن يقول عند المكروه الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا خلاف ما جاء في السنة، بل قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. أما أن تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه، فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه من مما يسوءه أو يسره، لأن الذي قدره عليك من؟ الله عز وجل، هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له. فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الرضا، الصبر، وأن لا تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، اصبر وتحمل والأمر سيزول، دوام الحال من المحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. فقوله جل وعلا الحميد، ما معنى الحميد؟ أجيبوني. المحمود، المحمود على كل حال من سراء أو ضراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه بلحظة ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر. فأنت يا أخي لو سبت بالنعمة لا تأخذ على أنها نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بها، هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي. إن أصابتك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجوز أن يكون معنى قوله الحميد أن يكون له معنى آخر وهو الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم، فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها. قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال، الله يسألنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلنا من بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل لو نشاء لم ننبته، لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت أصلا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلوا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالحا غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه فلولا تشكرون، يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ وهنا لم يقل عز وجل لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا. فتأملوا يا أخي القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو عز وجل، فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها وما بينهما وما فيها، كل شيء ملك لله، ولا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك قاصر وليس ملكا حقيقيا، لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ أجيب لا. لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك هذا حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك. حتى لو أنك فعلت لحجر الناس حتى القاضي يحصل عليك يمنعك من التصرف في مالك، مع أن الله منعك قبل. إذا ملكنا قاصر، والملك التام لله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، مطلع عز وجل على كل شيء. ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار وسوف يجازيهم. ولكن مع ذلك مع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة، يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وإن تابوا فلا شيء عليه، إن تابوا فلا شيء عليه. فتأمل يا أخي حلم الله عز وجل حيث يحرق هؤلاء الكفار أولياءه، والتحريق أشد ما يكون من التعذيب. ثم يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال العلماء فتنوا بمعنى أحرقوا، كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فهذا هؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات، يأتون بالرجل بالمرأة يحرقونهم في النار، يقول عز وجل ثم لم يتوبوا أي يرجعوا إلى الله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لأنهم أحرقوا أولياء الله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقا. في هذه الآيات من العبر أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، قد يسلط أعداءه على أوليائه. فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، الله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملا لهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانه. فمثلا نحن الآن نسمع ما يحصل بالبوسنة والهرسك من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء تبكي. فنقول سبحان الله، ما هذا التسليط الذي سلط الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول لها خلاف السالف، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا في من سبق يحرقون المؤمنين بالنار. فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين لا تستغرب، هذا رفعة درجات للمصابين وتكفير السيئات وهو عبرة للباقين، علينا أن نعتبر. وهو أيضا إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وفي أيضا في هذه الآيات من العبر أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا على المسلمين بذنب إلا شيئا واحدا، وهو أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، وهذا ليس بذنب، بل هذا هو الحق، ومن أنكره فهو الذي ينكر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر أعدائنا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. ما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر جمادى الثاني عام 1400 الذي يكون كل خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإيمان. اخترنا في أول لقاءاتنا أن نتكلم على التفسير من قوله تعالى من سورة النبأ، لأن هذا الجزء الأخير من الكتاب العزيز تكثر قراءته، فاخترنا أن يكون الناس فيه على علم، لأن الفائدة من القرآن هو التدبر والاتعاظ، كما قال الله تعالى كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وانتهينا إلى قوله تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني أحرقوهم على قول بعض أهل العلم، لأن هؤلاء المجرمين خدوا أخاديد، أي شقوا سراديب في الأرض وأوقدوا فيها النيران وأحرقوا فيها المؤمنين، فيكون معنى فتن المؤمنين يعني أحرقوا المؤمنين. وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية الشاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا، معاني القرآن أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما تيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضا. ولكن مع هذا يقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائه ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لأن الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة، خالصة لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الثاني من شروط كون التوبة نصوحا الندم، الندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب ما يتحسر ولا يحزن، لا بد أن يندم. إذا ذكر عظمة الله ندم: كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني؟ فيندم، كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم. الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع. فإذا كان الإنسان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لا يزال يرابي، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح. لو قال: أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا. كيف تصح وهو مصر على المعصية؟ فلا بد أن يقلع. إذا كان إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فهل تصح توبته؟ لا، حتى يردها، حتى رد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءا من أرضه وقال إني تائب، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ رد المراسيم إلى حدودها الأولى، وإلا فإن توبتك لا تقبل، لأنه لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. والشرط الرابع أن يعزم عزما تاما أن لا يعود إلى الذنب. فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل، لا بد أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات ما تقبل فيها التوبة. انتبهوا لهذا الشرط الأخير، يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل، إذا حضر الموت فإن توبته لا تقبل لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، بعد ما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تبت، ما ينفع. ومثال واقع لهذه المسألة وهو أن فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ ها؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به، فكأنه جعل نفسه تابعا لمن؟ لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له الآن، الآن تتوب، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل. وأنا أسأل كل واحد منكم، هل يعلم متى يحضره الموت؟ ها؟ لا. إذن لابد من المبادرة بالتوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير غسله، إلى سرير تغسيله؟ نعلم هذا وقع. ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل التغسيل؟ كل هذا واقع. فإذن يجب أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بها. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. بادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب، بادروا. يقول جل وعلا ثم لم يتوب. قلنا إنها لا تقبل التوبة في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن، لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فشروط قبول التوبة خمسة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم قال الله تعالى إنه مثاني تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين صفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجع، ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. ونقتصر على هذا الجزء ونؤجل الكلام على هذه الآية إن شاء الله إلى الأسبوع القادم بما كنا نبدأ به أولا من تفسير القرآن الكريم. وقد وصلنا إلى قوله تعالى في سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما قوله عمل الصالحات فالمراد عمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله، فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي هنا تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس، أي يظهر العبادة ليراه الناس فيمدحوه، هو لا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله، فهذا مرائي وعمله مردود أيضا. كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضا مرائي، عمله مردود عليه لأنه أشرك فيه مع الله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله. أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر، يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله وركع للشخص وسجد للشخص فهذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكارا معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله، لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائما على العقيدة ونقول نحن على عقيدة إسلامية وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل، لأن مجرد العقيدة لا يكفي، لا بد من عمل. فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول: ونعمل العمل الصالح، لأن الله يقرن دائما بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح حتى لا يخلو الإنسان من عمل صالح. أما مجرد العقيدة فلا ينفع، لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل أين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، وكذلك أيضا يمر علينا في نور على الدرب أسئلة حول هذا الموضوع، ونبين الأدلة بما يغني عن إعادتها هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم يعني عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك بعد البعث، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رحمك الله. ولهذا قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان. والله تعالى يذكر فيها أي في الجنات نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر، لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائقنا في الدنيا أبداً، لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا، ولكنها أعظم أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره. فالرمان، وإن كنا نعرف معنى الرمان، نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان اللي في الآخرة كهذا، أعظم بكثير، لا من جهة الحجم ولا من جهة اللون ولا من جهة المذاق، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فهي غير معلومة. وقول تجري من تحتها أنهار، قال العلماء: من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، وإلا فهي على السطح فوق. ثم هذه الأنهار جاء في الحديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى بناء أخدود. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الأنهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة أخدود. والأنهار هنا وفي آيات كثيرة مجملة، لكنها فصلت في سورة القتال، سورة محمد، قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ذلك المشار إليه ما الجنات وما فيها من النعيم، الفوز الكبير يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب، لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه، والجنة كذلك فيها كل مطلوب وكل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. بطش يعني أخذه بالعقاب، شديد كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبطش الله يعني انتقامه وأخذه شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع، ما أكثر ما يعفو الله عن الذنوب، ما أكثر ما يستر الله من العيوب، ما أكثر الله ما أكثر ما يدفع الله من النقم، وما أكثر ما يجري من النعم. لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول: بطش ربك أي في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود، ورحمة الله تعالى سبقت غضبه. إنه هو يبدئ ويعيد، يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء منه وإليه في كل شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال يبدئ ولم يذكر ما الذي يبدئه، فمعناه يبدئ كل شيء ويعين كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل. فأنت اعرف أصلك من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله عز وجل. إنه هو يبدئ ويعين، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هو الغفور يعني ذا المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه، فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ذنوبنا كثيرة، ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب فعلية، ما أكثرها، لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على باب بيتي فضيحة وعارا والعياذ بالله، لكننا نحن لله الحمد قد ستر الله عليه. تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائيا. ولهذا قال: وهو الغفور، أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود. وما معنى ودود؟ هل معناه أنه محبوب أو أنه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا واد، يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب، يحبه أولياؤه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله. فهو جل وعلا واد، وهو أيضا مودود، أي أنه يحب ويحب. يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله قد تتعلق بشخص معين، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في علم في يوم خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه.
1: فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبراء كأن لم يكن به وجه في الحال، ثم أعطاه الراية وقال انفد على نفسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب. ولما بعث رجلا على سرية صار يقرأ لهم في الصلاة ويختم القراءة بقوله الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، لأن عمله هذا غير معروف، إن الإنسان كلما قرأ في الصلاة يجعل آخر قراءة يقول الله أحد. فقال سلوا لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوا فقال إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهنا تجدون المحبة علقت بشخص معين، محبة الله. وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافه، مثل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما فيه شخص معين، لكن فيه شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله، هذه المحبة متعلقة بالأماكن. فالله تعالى يحب ويحب، ولهذا قال وهو الغفور الودود، ثم بيّن عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليس بشيء بالنسبة لها، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة. إذن الكرسي لا أحد يقدر عن سعته. وإذا كنا نشاهد المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحجامها، أطلعني رجل على صورة الشمس مصورة وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في تبسي واسع كبير، وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقا ما شيء. فإذا كان هذا في الشيء الأشياء المشهودة التي تدرك بالتلسكوب وغيره، فما بالك بالأشياء الغائبة عنا؟ لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد. قال الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالحاصل أن العرش هو هذا الذي هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله ذو العرش المجيد هذه فيها قراءتان، المجيد والمجيد، فعلى القراءة الأولى تكون وصفا للعرش، وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل، وكلاهما صحيح. فالعرش مجيد، وكذلك الرب عز وجل مجيد. ونحن نقول في التشهد إنك حميد مجيد. فعال لما يريد، كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من وال. فكل ما يريده فإنه يفعله. لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع. أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء، فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة

نتوقف عند هذه الآية الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتمنى كتابه حق تلاوته، وأن يرزقنا فهمه ويعيننا على العمل به، إنه جواد كريم. ولقاؤنا هذا اليوم يشتمل على تفسير بقية البروج، السماء ذات البروج، وعلى ما يرد من أسئلة نجيب عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البروج: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين، ولا تنفعهم أديانهم، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه. بل إنه سبق لنا أن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. يعني مثلا من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لجميع الأنبياء. والدليل على هذا قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فبين الله أن هؤلاء كذبوا جميع الرسل مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، إذ أنه ليس قبل نوح رسول. كذلك الذي كذب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغيره من الرسل، فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى، نقول لهم: أنتم كافرون بموسى، كافرون بالتوراة. وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى، قلنا لهم: كذبتم، أنتم كافرون بعيسى، لأنكم كافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل أن قوله تعالى: بل الذين كفروا، يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. كل الكفار في تكذيب، وقال في تكذيب فجعل التكذيب كالظرف له، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله. تقدموا هنا: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب، لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد، أي ذو عظمة ومجد. ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو نفس

بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوته حق تلاوته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة. وقوله تعالى في لوح محفوظ يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا اللوح لو سألنا سائل ما من أي مادة هو، ماذا نقول؟ نقول الله أعلم. يعني لو قال هل من خشب، من حديد، من زجاج، من ذهب، من فضة، ما ندري. هو لوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في لوح محفوظ. قال العلماء: محفوظ لا يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل. والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا، لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه، لأنه هو النهائي. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله، لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت فيه الروح صار إنسان. ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك كتابة أخرى حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. هناك كتابة رابعة، وهي كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه. فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، أي بحفظ أعمالهم، يكتبون. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن هذه الكتابة الأخيرة تختلف عن الكتابات الثلاث السابقة، لأنها كتابة ما بعد العمل حتى يكتب على الإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تعطى الكتاب ويقال: أنت اقرأ وحاسب نفسك. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح، أي إنصاف أبلغ من أن يقال لشخص: تفضل هذا ما عملت، حاسب نفسك. أليس هذا هو الإنصاف؟ أكبر إنصاف هو هذا. فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح أمامك ليس مغلقا، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، شيء مضبوط ما يتغير. وإذا أنكرت هنا من يشهد لك، من يشهد عليك،
يوم تشهد عليهم ألسنتهم. يقول اللسان نطقت بكذا، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تقول اليد بطشت، تقول الرجل مشيت، بل يقول الجلد أيضا، الجلود تشهد بما لمست. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. المهم الآن أن اللوح المحفوظ هو هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، وهو محفوظ من التغيير، محفوظ من أن يناله أحد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه. وقلنا إنه محفوظ لأنه لا يتغير، وما بأيدي الملائكة يتغير. وقلنا إن الكتابات أربعة: اللوح المحفوظ، الثاني كتابة الأجنة، والثالث الكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعها، وتكون هذه بأيدي الملائكة، عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد، يسجلون على الإنسان كل ما يقول. نحن الآن نسجل في مسجل في الشريط، لا يفوت شيء من كلامه، حتى النفس يدرك بهذا الشريط. هم أيضا الملائكة يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن قول هذه يقول علماء البلاغة إن النكرة في سياق النفي تكون للعموم، أي قول تقوله فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا، وكان يئن في مرضه من شدة المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو رجل من التابعين معروف يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه. فأمسك رحمه الله عن الأنين، فالأمر ليس بالأمر الهين. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة، المخالفة للعدل، المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. فإن هذا والله سبب التأخر. ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة. لكن سبب ذلك لا شك معلوم، هو أننا تمسكنا ما به تركنا ما به عزتنا وكرامتنا، وهو التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهبنا نلهث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا في، وأقصد بولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة وإن تفرقت بنا البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار، وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة، وتطيعهم شعوبهم، ولا يكون في قلوبهم ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء. وذلك لأن الإنسان
إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تذعن لهم الشعوب وأن يطيعوا الله فيهم فليطيعوا الله أولا حتى تطيعهم أممهم، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم. هذا بعيد بعيد، بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية. كلما قرب من الله قرب الناس منه، فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان. ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود وأن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير. بدأنا بها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر جمادى الثانية عام 14400 الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وقد لمسنا ولله الحمد فيه خيرا كثيرا من الإخوة الذين يحضرون أو الذين يستمعون إلى الأشرطة المسجلة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الجميع، لا شك في هذا. في درس الأسبوع الماضي تكلمنا على حكم المسح الخفين وما يتعلق به، أما هذا الأسبوع فإن سوف نستمر فيما كنا نقوم به من تفسير آخر جزء من القرآن، لأنه الذي يكثر وروده وسماعه على الناس. وقد شرعنا في قوله في تفسير سورة الطارق بعد أن أكملنا ما سبقها، يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وهنا كما ترون فيه قسم أقسم الله تعالى به وهو السماء، وكذلك الطارق. وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالوطن ولا بأي شيء من المخلوقات. والجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه، ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرا. فهنا يقسم الله تعالى بالسماء، والسماء هو كل ما علاه، كل ما علاك فهو سماء، حتى السحاب الذي ينزل فيه منه المطر يسمى سماء، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها.
وإذا كان يطلق على كل ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض ويشمل السماوات كلها لأنها كلها قد علت وهي فوقك. وأما قوله والطارق فهو قسم ثاني، أي أن الله أقسم بالطارق. فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطرق أهله ليلا، بل فسره الله عز وجل بقوله النجم الثاقب، هذا هو الطارق. والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم، أن يكون المراد به جميع النجوم، فتكون أل للجنس. ويحتمل أنه النجم الثاقب أي النجم اللامع أي القوي اللمعان، لأنه يثقب الظلام بنوره. وأيا كان فإن هذه النجوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضا. قال الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. ثم بين الله المقسم عليه في قوله إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا نافية يعني ما كل نفس، ولما بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله. وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله ما له وما عليه، ويجده يوم القيامة كتابا منشورا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهرا كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطنا حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان فإنه يكتب عليه، لقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم. وهناك حفظ آخرون بينه ذكرهم الله في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. اللام هنا للأمر، والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار وهو النظر بالبصيرة، يعني ليفكر الإنسان مما خلق، هل خلق من حديد، هل خلق من فولاذ، هل خلق من شيء قاس قوي. والجواب على هذه التساؤلات أنه خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل، ووصفه الله تعالى في آية أخرى بأنه ماء مهين ضعيف السيلان ليس كالماء العادي المنطلق، ووصفه الله تعالى في آية أخرى أنه نطفة أي قليل من الماء. هذا الذي خلق منه الإنسان، والعجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة والعياذ بالله، إلا من ألان الله قلبه لدين الله. ثم بيّن أن هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صدره، وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد.
والصواب أن هذا الوصف لماء الرجل. وقال بعض العلماء يخرج من بين الصلب، أي صلب الرجل وترائب المرأة، ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ. والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل، لأن الله تعالى وصفه بذلك. ثم قال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إنه أي الله عز وجل على رجعه، أي على رجع الإنسان، لقادر، وذلك يوم القيامة لقوله يوم تبلى السرائر. فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء الدافق المهين قادر على أن يعيده يوم القيامة، وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب، وهو قياس عقلي. فإن الإنسان بعقله يقول: إذا كان الله قادرا على أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ويحييه، قادر على أن يعيده مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولهذا يستدل الله عز وجل بالمبدأ على المعاد، لأنه قياس جلي واضح، ينتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة وبدون كلفة. وقوله يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر وهي القلوب، فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا على ما في الجوارح. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقين معاملة المسلمين، حيث كان يستأذن في قتلهم فيقال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فكان لا يقتلهم وهو يعلم أن فلان منافق وفلان منافق، لكن العمل في الدنيا على الظاهر، ويوم القيامة على الباطن. يوم تبلى السرائر أي تختبر. وهذا كقوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا يجب علينا يا إخواني، يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح. عمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، يخاطب الصحابة يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني أنهم يشاهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية والعياذ بالله، لا يتجاوز الإسلام حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بالقلوب وإصلاحها وأعمالها وعقائدها واتجاهاتها. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. والإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بقلوبنا وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والحقد والبغضاء وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه. ثم قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، يعني يوم القيامة ما للإنسان قوة ذاتية ولا ناصر، وهي القوة الخارجية، هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الدنيا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا ويحتمي بعضهم ببعض، لكن يوم القيامة لا أنساب، يعني لا قرابة، لا تنفع القرابة ولا يتساءلون. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله، وقد ابتدأنا من سورة النبأ، وها نحن الآن في آخر سورة الطارق. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأقسام السماء والطارق إلى آخره، إلى قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا هو القسم الثاني بالسماء، والقسم الأول ما كان في أول السورة. فهناك قال والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وهنا قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. والمناسبة بين القسمين، والله أعلم، أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم، والنجم كما نعلم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل. أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، لأنه قال والسماء ذات الرجع، الرجع هو المطر، يسمى رجعا لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر حياة الأرض، به حياة الأرض. والأرض ذات الصدع، الصدع هو الانشقاق يعني التشقق لخروج النبات منها، فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات، وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، والقرآن به حياة القلوب بعد موتها، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. يقول عز وجل والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها. إنه أي القرآن لقول فصل، فوصفه الله بأنه قول. قول من؟ قول الله عز وجل، فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال تعالى في الأول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقال في الثاني إضافته إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. ففي الأول أضاف القول إلى جبريل لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الثاني أضافه إلى محمد لأنه بلغه إلى الناس، وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله سبحانه وتعالى،
إنه لقول فصل، فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المتقين والظالمين، بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه. ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار وقطعوا دابرهم وقضي بينهم وبينهم، فلما أعرضوا عن القرآن هزموا وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآن. فكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله عز وجل. قال: وما هو بالهزل، أي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، وتلاوته أجر. لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد. اقرأ القرآن وتدبر، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معاني ما لم يكن يحصل لك من قبل. كل هذا لأنه فصل وليس بهزل. لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما كررته مججته وكرهته ومللته، أما كتاب الله فلا. ثم قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا. إنهم يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكيدون كيدا أي كيدا عظيما، يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام، يكيدون لمن اتبعه. وانظر ماذا كانوا يفعلون في المؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد. هاجر المسلمون مرتين إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، كل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء المجرمين الذين آذوهم بكل كيد. وأعظم ما فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حين الهجرة، حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد، فكلما ذكروا رأيا نقضوه، قالوا هذا لا يصلح، حتى أشار إليهم فيما ذكر التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال لهم: إني أرى أن تختاروا 10 شبان من قبائل متفرقة وتعطوا كل واحد منهم سيفا حتى يقتلوا محمدا قتلة رجل واحد، فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها، فيرضخون إلى أخذ الدية، وهذا هو الذي يريدون. فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي، وفعلا جلس الشبان 10 ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه. وذكر التاريخ أنه جعل يذر التراب على رؤوسهم إذلالا لهم، ويقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولا تتعجبوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بينهم ولم يشاهدوا، لا تعجبوا من هذا. فها هم قريش حين اختبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار
لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار 3 أيام ليخف عنه الطلب، لأن قريشا صارت تطلبه، وجعلت لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء به مع أبي بكر 200 بعير، وهذه جائزة كبيرة. فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرى، ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبا بكر رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، فما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فاطمأن أبو بكر. هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء، ولكن أعمى الله أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه. فلا تعجبوا أن خرج من بين هؤلاء الشبان 10 كما قال أهل التاريخ، وجعل يضر التراب على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هنا يقول عز وجل في سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واتلوا قول الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل وأمهل معناهما واحد، يعني انتظر بمهلة، ولا تنتظر بمهلة طويلة. أمهلهم رويدا أي قليلا، ورويدا تصغير رغود أو إرواد، والمراد به الشيء القليل. وفي هذه الآية تهديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعد له بالنصر، وحصل الأمر كما أخبر الله عز وجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا منهم، وحصل بينهم وبينهم حروب. وفي السنة الثانية من الهجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم 24 رجلا، منهم قائدهم أبو جهل. وبعد 8 سنوات، بل أقل من 8 سنوات، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا ظافرا، حتى إنه قال كما جاء في التاريخ، قال وهو ممسك بعضادتي باب الكعبة وقريش تحته، قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ لأن الأمر أصبح جاء في التاريخ، قال وهو ممسك بعضادتي باب الكعبة وقريش تحته، قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ لأن الأمر أصبح أمرهم بيده عليه الصلاة والسلام. ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإنما من عليهم هذه المنة عليه الصلاة والسلام لأنهم أسلموا. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو آخر هذه السورة من كتاب الله عز وجل. وإني في نهايتها أحثكم على تدبر القرآن وتفهم معناه، خذوا معناه
من أفواه العلماء الموثوقين أو من كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن

سعدي وما أشبههما من التفاسير التي تعرفون أصحابها أنهم موثوقون في عقيدتهم وفي آرائهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح لقاءنا هذا الأسبوعي الثاني من شهر رجب عام 1441، والذي يتم في كل يوم خميس، نستفتح بتفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، لأنه انتهى بنا المطاف في تفسير جزء النبأ إلى هذه السورة. واخترنا أن نفسر الآيات القصيرة في المفصل لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات على العامة. والقرآن نزل لأمور ثلاثة: الأمر الأول التعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته الذي يترتب عليه الأجر، فإن من قرأ حرفا من القرآن كان له به عشر حسنات. والثاني التدبر لمعانيه. والثالث الاتعاظ به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يمكن أن يتذكر أحد بالقرآن إلا إذا عرف المعنى، لأن الذي لا يعرف المعنى بمنزلة الذي لا يقرأ، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة. لهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة معنى القرآن حتى ينتفع به، وحتى يكون متبعا لآثار السلف، فإنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فنبدأ بأول سورة سبح اسم ربك الأعلى. البسملة سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا من أي سورة في القرآن، لكنها سورة آية مستقلة تنزل في ابتداء كل سورة. ولهذا كان الصحيح أن الفاتحة أول آية فيها الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به، والثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، والثالث أن لا يدل الدليل على هذا ولا على هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما.
مثال الأول قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومثالها أيضا قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قرينة تدل على العموم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فوجه الخطاب أولا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها النبي، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل: يا أيها النبي إذا طلقت، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم. فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة. وأما أمثلة الثالث فهي كثيرة جدا، يوجه الله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد الخطاب له لفظا وللعموم حكما. هنا يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فإن التسبيح يعني التنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقص. ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام، القدوس، لأنه متنزه عن كل عيب. ونحن نضرب لكم أمثلة من صفات الله تعالى أن الحياة، هل في حياته نقص؟ لا، حياة المخلوق فيها نقص، أولا لأنها مسبوقة بالعدم، فالإنسان ليس أزليا، وثانيا أنها ملحوقة بالفناء، كل من عليها فان. السمع، سمع الله عز وجل فيه نقص؟ الجواب لا، ليس فيه نقص، يسمع كل شيء. حتى إن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة، كانت تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثها، والله تعالى يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. إن المرأة المجادلة لا تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. إذن معنى سبح سبحان الله معناها إيش؟ أنزه الله عن كل عيب ونقص. وقول سبح اسم ربك الأعلى، قال بعض المفسرين إن قوله اسم ربك يعني مسمى ربك، لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه، ولكن الصحيح أن معناها سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح تسبيح مقرونا بالاسم، وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما جميعا، والمقصود أن نسبح بهما جميعا، بقلبه لافظا بلسانه. وقوله ربك، الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فالله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور. وهل المشركون يقرون بذلك؟ الجواب نعم، يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى
أنهم إذا سئلوا من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق، لكن يعبدون معه غيره من الجهل. كيف تقر بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره؟ إذن معنى الرب على هذا هو الخالق، بعده المالك المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا الله، كما تدل عليه الآيات الكثيرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا تعبدون غيره. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى من العلو. وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فإن أكمل الصفات لله عز وجل، قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما علو الذات فهو أن الله تعالى فوق عباده مستوى على عرشه. والإنسان إذا قال يا الله أين يتجه؟ إلى السماء، إلى فوق، فالله جل وعلا فوق كل شيء مستوى على عرشه. إذن الأعلى إذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته وعالم بذاته. ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول إيش؟ سبحان ربي الأعلى، يتذكر بسفوله هو، لأنه هنا الآن نزل، أنزل شيء هو هذا. أشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه، ومع ذلك ينزله يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن يقول سبحان ربي الأعلى، يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء لأني نزلت أنا أسفل كل شيء. فتسبح الله الأعلى بصفاته والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك تعالى فوق كل شيء وأنه أكمل كل شيء في الصفات. ثم قال الذي خلق فسوى. خلق يعني أوجد من العدم، كل المخلوقات أوجدها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحان الله، الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والله مثل عظيم. كل الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمع جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وجميع السلاطين وجميع الرؤساء وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الآن ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة هذا التقدم الهائل، لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. حتى لو أنهم كما يقولون إنهم صنعوا آدميا آليا ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. هذا الآدم الآلي ما هو إلا آلات تتحرك فقط، لكن لا تجوع ولا تعطش ولا تحتر ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن يخلقه كل من سوى الله، فالله سبحانه وتعالى وحده والخالق. وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة. الخلائق كلها تموت وتفنى، وتأكلها الأرض وتأكلها السباع وتحرقها النيران، وإذا كان يوم القيامة
زجره الله زجره واحده اخرج فتخرج، فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره، ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. كل العالم من انس وجن ووحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة تحشر كلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده هو الخالق ولا أحد يخلق معه.

الإنسان مثلا، قال الله تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان. رأسه فوق، وقلبه في الصدر، وعلى هيئة تامة. ولهذا أول ما يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان. الذي خلق فسوى، كل شيء مسوى على الوجه الذي يكون لائقا به. والذي قدر فهدى، قدر كل شيء عز وجل، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدره في حاله وفي مآله، في ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود. الآجال محدودة، الأحوال محدودة، الأجسام محدودة، كل شيء مقدر تقديرا، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول فهدى يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية. الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. الطفل الآن، انظر إلى الطفل، إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع، هل فيه أحد يقول ارفع رأسك ارضع من الثدي؟ نعم، لا، ولو كان في أحد ما فقه، لكن يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضى منه. انظر إلى أدنى الحشرات، النمل مثلا، أين تضع بيوتها؟ لا تضع بيوتها إلا في مكان مرتفع من الأرض، على ربوة من الأرض. لماذا؟ تخشى من السيول، تدخل بيوتها فتفسدها. أيضا إذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره. لماذا؟ لئلا يعفن. وهي قبل أن تدخره تأكل أطرافه، أطراف الحبة، لئلا تنبت فتفسد عليها. هذا شيء مشاهد مجرد. من الذي هداها لذلك؟ هداها الله عز وجل. هذه هداية كونية، أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم، فهي أيضا بيّنها الله عز وجل. حتى الكفار قد هداهم الله، يعني بيّن لهم. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والعياذ بالله، استحبوا الكفر على الإيمان. الهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا. إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا مرض، إلى من نلجأ؟ نعم، إلى الله. إلجأ إلى الله، لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك. إذن إلجأ إلى ربك، اعتمد عليه، ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء مثلا سبب من الأسباب جعله الله عز وجل. وإذا شفيت بهذا السبب فمن الذي شفاك؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاكك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله عز وجل. إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته، بشريعته، حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يحلنا وإياكم دار كرامة.

أمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآيات الكريمة، وأحثكم مرة أخرى على تعلم معاني آيات القرآن إذا شئتم أن تنتفعوا به حقيقة، فعليكم بمعرفة معناه. لكن من أين؟ من العلماء الموثوقين أو من تفاسير العلماء الموثوقين، لأن الناس تكلموا في كلام الله وبحثوا في معانيه، لكن منهم من هدي إلى الصراط المستقيم، ومنهم من حصل له انحراف بسبب من الأسباب، إما لقصور علمه أو فهمه أو سوء نيته، لأن الإنسان قد يحرم الصواب بسبب سوء النية والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتكلم فيه أولا على ما بقي من سورة سبح اسم ربك الأعلى، من قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول، يقرئه إياه ولا ينساه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه. وهنا يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيده عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر، أي إن الله تعالى يعلم الجهر، ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، وما يخفى أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله يعلم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهو يعلم عز وجل السر الجهر، ويعلم أيضا ما يخفى. ونيسرك لليسرى، هذا أيضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ييسره لليسرى. فما هي اليسرى؟ اليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله عز وجل. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله، فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب علي. نقول: هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبدا. هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحدا أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها.
حتى أن الكفر وهو أعظم الذنوب قال الله تعالى فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نقول اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير، تجنب الشر حتى ييسرك الله اليسرى ويجنبك العسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور، ولهذا ما لم يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه الصلاة والسلام. ثم أمره تعالى أن يذكر فقال: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظهم. إن نفعت الذكرى يعني في محل تنفع فيه الذكرى، وعلى هذا فتكون إن شرطية، والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. هذا ما قيل في هذه الآية. وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفع، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير، فالمعنى على هذا القول ذكر بكل حال، والذكرى سوف تنفع. تنفع من؟ تنفع المؤمنين، وتنفع المذكر أيضا، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئا. إذن نحن نذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. ولكن على كل حال نقول لا بد من التذكير، حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام. وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس: لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء. فلا بد من التذكير ولا بد من الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع. ثم ذكر الله عز وجل من سيتذكر ومن لا يتذكر، وسنتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة أو في اللقاء القادم. وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلى آخره. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: القسم الأول من يخشى الله عز وجل، أي يخافه خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا إذا ذكر بآية ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع. أما القسم الثاني فقال: ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها. والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها،
وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكر. ولهذا قال الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. الذي يصل النار الموصوفة بأنها الكبرى وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. والمراد نار الدنيا كل نار الدنيا كلها، ما هي نار مخصوصة. أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. ولهذا وصفها بقوله النار الكبرى، ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيى. المعنى لا يموت فيستريح، ولا يحيى حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكن أحياء يعذبون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كما قال الله عز وجل، وينادون يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب. قال إنكم ماكثون ولا راحة، ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا أحيا، لأنه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت. الإنسان إما حي وإما ميت، فيقال لا يموت فيها ميتة يستريح بها ولا يحيا حياة يسعد بها، فهو والعياذ بالله في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا هو معنى قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد سبق الكلام على قوله تعالى فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وبينا أن المراد بقوله تزكى أي في نفسه، وأي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة. أما بعد، فهذا هو اللقاء 53 من اللقاء المسمى بلقاء الباب المفتوح، وهو اللقاء الرابع باعتبار شهر شوال عام 1414. ونتكلم يسيرا على ما تبقى من سورة الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح مأخوذ من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح، فهي كلمة جامعة لكل خير دافعة لكل شر. وقوله من تزكى مأخوذ من التزكية وهو التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر الإنسان من أخلاق الرذيلة، أخلاق البخل، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهره. إذن تزكى يعني تطهر. ومن أي شيء تزكى؟ يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، فيعبد الله مخلصا له الدين، لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جاها ولا رئاسة فيما يتعبد به لله عز وجل، وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخر. تزكى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يبتدع في شريعته، لا بقليل ولا كثير، لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام
وهو اتباعه من غير ابتداع لا ينطبق تماما إلا على الطريقة السلفية، طريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريقة على الطريقة السلفية، الذين لا يبتدعون في العبادات القولية ولا في العبادات الفعلية شيئا في دين الله، تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع خلافا لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار المبتدعة إما في نوعها وإما في كيفيتها وصفتها وإما في أدائها، كما يفعله بعض أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم. كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق بحيث يطهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين، فتجده دائما طاهر القلب يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لا يرضى لأحد أن يمسه سوء، بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر موفقون لكل خير. فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات: الأول منكم الجواب في حق الله، والثاني في حق الرسول، والثالث في حق عامة الناس. في حق الله يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصا له الدين، في حق الرسول يتزكى من الابتداع فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل، في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة والبغضاء وكل ما يجلب ذلك، كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبه ويفعل كل ما فيه المودة والمحبة، ومن ذلك إفشاء السلام الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أقوى الأسباب التي تجلب المحبة والمودة بين المسلمين، وهذا شيء مشاهد. لو مر بك رجل ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء، وإذا لم تسلم عليه أنت صار في نفسه شيء، لكن لو سلمت عليه أو سلم عليك صار هذا كالرباط بينكما يوجب المودة والمحبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في السلام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأكثر الناس اليوم إذا سلم يسلم على من يعرف، وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه، وهذا غلط، لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالص لله. سلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم من بعض وتمام الإيمان، والنهاية دخول الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقوله: وذكر اسم ربه فصلى، يعني ذكر اسم الله تعالى بالتعبد له فصلى. ويدخل في ذكر اسم الله الوضوء مثلا، فالوضوء من ذكر اسم الله، أولا لأن الإنسان لا يتوضأ إلا امتثالا لأمر الله، وثانيا أنه إذا انتهى من وضوئه إذا ابتدأ وضوءه قال بسم الله، وإذا انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله عز وجل خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة من ذكر الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعلى هذا فقوله: وذكر اسم ربه، يعني الخطيب يوم الجمعة، فصلى أي صلاة الجمعة. فهذه الآية تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر، وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر في الغالب. نعم قد يصلي الإنسان صلاة قد توضأ فيها من قبل، لكن الغالب أن الإنسان يتوضأ قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم يصلي. ثم
نبقى على هذا القدر من هذه السورة. أي رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 أما بعد فهذا هو المجلس 58 من اللقاء المفتوح، والذي ابتدأناه بعد انتهاء موسم الحج في يوم الخميس 22 من شهر ذي الحجة عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم عامنا بالخير والعفو والمغفرة. بقي علينا من التفسير في سورة الأعلى قول الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بقي من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. هذه الجملة جملة فعلية مؤكدة بقد، قد أفلح. والفلاح كلمة عامة يراد بها النجاة من المكروه والفوز بالمحبوب. وقوله من تزكى أي من تطهر، ظاهره وباطنه. فتطهر باطنه من الشرك بالله عز وجل ومن الشك ومن النفاق ومن العداوة للمسلمين والبغضاء وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه. وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله عز وجل، فلا يغتاب أحدا ولا ينم عن أحد ولا يسب أحدا ولا يعتدي على أحد بضرب أو جحد مال أو غير ذلك. فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درجة ظاهر أو باطن. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه أي ذكر الله، ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان، لأن الذكر باللسان ينطق الإنسان فيه بسم الله بسم الله، فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيذكر اسم الله. وقد ذكر بعض العلماء أن المراد بذكر اسم الله هنا خطبة الجمعة لقوله بعد ذلك فصلى، ولكن الصحيح أنها أعم من هذا، أن المراد به كل ذكر اسم الله عز وجل، أي كل ما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل هنا للإضراب الانتقالي، لأن بل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي، أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا، أي لأنها عاجلة والإنسان خلق من عجل ويحب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر الحياة الدنيا وهي في الحقيقة على وصفها دنيا، دنيا زمنا ودنيا وصفا. أما كونها دنيا زمنا فلأنها سابقة على الآخرة،
فهي متقدمة عليها. والدنو بمعنى القرب، وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها الفناء، فإن منتهاها الفناء، ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها الذبول. تقدم هنا هذا ما في أحد، فإن عاقبتها الذبول. ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وعقبه حزن. وفي هذا يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائما بل لا بد من كدر، ولا يكون سرور دائما بل لا بد من حزن، ولا تكون راحة دائمة بل لا بد من تعب. فالدنيا على اسمها دنيا، والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير فيما فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كذلك أيضا هي أبقى من الدنيا، لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقاء الآخرة فإنه أبد الآبدين. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا أي ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة، وكذلك ما تضمنته الآيات من المواعظ في الصحف الأولى أي السابقة على هذه الأمة، صحف إبراهيم وموسى، وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وفيهما من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقاه الله عذاب النار. نبدأ هذا المجلس بتفسير سورة الغاشية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ والبسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة. ولهذا كان القول الراجح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وهل مجرة. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح خطابه، وهذا يأتي في القرآن كثيرا، يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه، إلا أنه أحيانا يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يترجح العموم، مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وآخره إذا طلقتم عام. فقوله هل أتاك حديث الغاشية، يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق،
فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. حديث الغاشية أي نبأها؟ والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا ووصفها بأوصاف عظيمة، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خاشعة أي ذليلة، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعة يعني ذليلة، ناصب عاملة ناصبة، عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله، كما يخوض الرجل في الوحل. فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة، لأنه عمل عذاب وعقاب، نسأل الله العافية. وليس كما قال بعض الناس إن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، وذلك لأن الله قيد هذا بقول وجوه يومئذ، أي يوم إذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. تصلى نارا حامية، أي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله، النار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار جهنم، على نار الدنيا، أنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، يعني نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من الحرارة، نار جهنم أشد منها 69 جزءا. ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة، تصل إلينا هذه الحرارة التي تدركونها ولا سيما في أيام الصيف. فالنار أعاذنا الله وإياكم منها نار حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لما بيّن مكانهم والعياذ بالله وأنهم في نار جهنم الحامية، بيّن طعامهم وشرابهم، فقال: تسقى، أي هذه الوجوه، من عين آنية، أي شديدة الحرارة. هذا بالنسبة لشرابهم. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، لا، إنما يؤتون كلما اشتد عطشهم والعياذ بالله واستغاثوا، كما قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم يقول عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن لا يستفيدوا منه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه، ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال: تسقى من عين آنية. فإذا قال قائل: كيف تكون هذه العين في نار جهنم؟ والعادة أن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ فالجواب:
أن أمور الآخرة لا تقاس في أمور الدنيا. لو أنها قيست في أمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل؟ والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الأصبع أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك. وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة ومنهم من هو في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائل كيف يكون الماء في النار، قلنا أولا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ثانيا أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض أو ضرب بالزند انقدح خرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد. فالله على كل شيء قدير. فهم يسقون من عين آنية في النار ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل. أما طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم، إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل، ويسمى عندنا الشبرق. هذا الضريع هو شجر ذو شوك، إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك، وإذا كان أخضر ترعاه الإبل، هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع. ولكن لا تظنوا أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا، يختلف عنه اختلافا عظيما. ولهذا قال لا يسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها. فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا تستفيدون منها شيئا. ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية، فقال ووجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة إلى آخره، وسنذكرها إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم من النار، وأن يرزقنا وإياكم دار القرار، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فهذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح الموفي للستين لقاء من ابتدائه، وهو اللقاء الثاني من شهر المحرم عام 15 و400 وألف، وهو اليوم السابع من الشهر. في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة، على قول الله تعالى ووجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إلى آخره. قسم الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة إلى قسمين. القسم الأول وجوه عاملة خاشعة ناصبة، وسبق الكلام على ذلك. القسم الثاني وجوه ناعمة، أي ناعمة بما أعطاه الله عز وجل من السرور
والثواب الجزيل، لأنها علمت ذلك وهي في قبورها. فإن الإنسان في قبره ينعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فهي ناعمة لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها، بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله، غير راضية على ما قدمت. في جنة عالية، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فهم في جنة عالية، العلو ضد السفول، فهي فوق السماوات السبع. ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون، ولا يبقى إلا الجنة والنار، فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا. لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في هذه الجنة قولة لاغية أو نفس لاغية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيها سلام، كل ما فيها تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه لا شق عليهم ولا يتأثرون به، فهم دائما في ذكر الله عز وجل وتسبيح وأنس وسرور، يأتي بعضهم إلى بعض، يزور بعضهم بعضا في حبور الله لا نظير له، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فيها عين جارية، وهذه العين بين الله عز وجل أنها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. جارية أي تجري حيث أراد أهلها، لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إقامة أخدود، كما قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. فيها سرور مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. انظر للتقابل، فيها سرور مرفوعة عالية يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وأكواب موضوعة، الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه، موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم، متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، النمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه، مصفوفة على أحسن وجه، تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها. وزرابي مبثوثة، الزرابي أعلى أنواع الفرش، مبثوثة منشورة في كل مكان. ولا تظن أن هذه النمارق وهذه الأكواب وهذه السرور وهذه الزرابي، لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا، لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة،
ونعلم حقيقته، لكنها لا تشبه بقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة، وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا، لكن فرق بين هذا وهذا. ثم قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويكون إن شاء الله الكلام عليه في لقاء مقبل. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من المجالس المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو اليوم 14 من شهر محرم عام 1400. نبدأه كالعادة بما تيسر من تفسير كلام الله عز وجل. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية. وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب، أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم. وبدأ بالإبل لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل وهي الأباعر كيف خلقت، يعني كيف خلق الله عز وجل بهذا الجسم الكبير المتحمل. تجد البعير تمشي المسافات الطويلة التي لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، وتجد البعير أيضا يحمل الأثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدة. والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل وهو بارك، لكن هذه الإبل أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لطولها، ولكن الله تعالى يسر له الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها. وكما قال الله تعالى في سورة ياسين: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. منافعها كثيرة لا تحصى، وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك. فلهذا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظباء وغيرها، لأنها كما قلت لكم هي أعم الحيوانات نفعا وأكثرها مصلحة للعباد. وإلى السماء كيف رفعت، يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلا الآن، ولا نقول إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات،
بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن. وقول كيف رفعت، أي رفعت هذا الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها عمد، مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أفلا ينظر وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتباينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة، ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخر، ويعرف هذا أهل الجيولوجيا كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة، ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي في الأرض لئلا تميد بالناس. لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لمادت الأرض بأهلها، لأن الأرض في وسط الماء، الماء محيط بها من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء، سوف تتحرك وتضطرب وتدحرج أحيانا وتنقلب أحيانا، لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل من الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنايات التي بناها الآدميون، لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة، بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلا تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد، تجد الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، فهي فيها فوائد عظيمة وهي رواسي. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا سبيلا، مهما بلغ صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني مثلا أن الجبل له جرثومة وجذل في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء، وليس هذا ببعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزعزعه الرياح. ولهذا يقول عز وجل ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول عز وجل وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة وجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا. فما ظنكم لو كانت الأرض سببا غير مسطحة، يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد، لكانت شاقة ولما استقر الناس عليها، لكن الله عز وجل جعلها سطحا ممهدا للخلق. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كروية والواقع شاهد بذلك. فيقول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان مكورين لزم أن تكون الأرض مكورة. وقال الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فقال وإلى الأرض مدت. وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد،
حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا ولا ولا بناء، يدرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقوله إذا السماء انشقت، ما تتنشق السماء؟ كلنا يعرف أنها لا تنشق إلا يوم القيامة، وأن الآن وأنها الآن غير منشقة. إذن قوله وإذا الأرض مدت وألقت ما

متجها غربا لأتيت من ناحية الشرق ولا تجد شيئا يعني أولك، تدور على الأرض ثم تأتي إلى النقطة التي انطلقت منها. وكذلك بالعكس، لو سرت متجها نحو المشرق وجدتك راجعا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب. إذن فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية. فإذا قال الإنسان إذا كانت كما زعمت كروية، كيف تثبت المياه مياه البحار عليها وهي كروية؟ نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم، والله على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم: وإذا البحار سجرت، أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر يربط. وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها. نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقهم وإن كانت الأرض كروية. ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع: العبل والسماء والجبال والأرض، قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذكر. أمره الله أن يذكر، ولم يخصص أحدا بالتذكير، أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا، فالتذكير عام، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى الناس كافة. ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة، ذكروا. ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب لا. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفع، لا تنفع الذكرى إلا المؤمن. ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه بإيش؟ بعدم الإيمان، بعدم الإيمان. لأن الله يقول: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثرا وانتفاعا فاتهم نفسك، واعلم أن فيك نقص إيمان، لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى. لا بد أنت أن تنفع المؤمن. إنما أنت مذكر، يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكرا مبلغا. وأما الهداية فبيد من؟ بيد الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق في حياته، حتى إنه في آخر حياته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها عليه الصلاة والسلام. فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث، وقيل له: قم فأنذر، إلى أن توفاه الله لم يأل جهدا في التذكير في كل موقع في كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه. والذي قرأ منكم التاريخ السيرة النبوية يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه، والذين كانوا يعرفونه ويسمونه بالأمين، يلقبونه بذلك ويثقون به، حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر. قالوا: من ينصب الحجر؟ فتنازعوا بينهم، كل قبيلة تقول: نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكموه فيما بينهم، وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة، أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه، فإذا حاذ محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه. فكانوا يسمونه الأمين، لكن لما أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون أنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر وليس عليه إلا

التركيب. ومن هنا نأخذ أننا نحن ليس لا يجب علينا أن نهدي الخلق ولا يمكننا أن نهدي الخلق أبدا، لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا نجزع إذا ذكرنا إنسانا ووجدناه يعاند أو يخاصم أو يقول ما عليك من أو أنا بعمل ما شئت أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى لنبيه: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. لا تهلك نفسك إذا لم يؤمن، إيمانهم لهم وليس وكفرهم ليس عليك. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لك سلطة عليه ولا سيطرة عليه. لمن السلطة والسيطرة؟ لله رب العالمين. أنت عليك البلاغ، بل عليك أن يعمل الناس بذلك. لا، هذا إلى الله عز وجل، والسلطان والسيطرة لله. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال العلماء: إلا هنا بمعنى لكن، يعني أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل. والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون أجنبيا منه. فمثلا لو قلنا إنه متصل لصار معنى الآية: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليه مسيطر، وليس الأمر كذلك. بل المعنى: لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب، إلا من تولى وكفر. طيب، التولي يعني الإعراض، فلا يتجه الحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل: إلا من تولى وكفر. تولى أعرض، كفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعذبه الله العذاب الأكبر يعني يوم القيامة. قال الله تعالى: ولن يتغنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر يوم القيامة. وهنا قال الأكبر ولم يذكر المفضل عليه، يعني لم يقل الأكبر من كذا، فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة والعياذ بالله. كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. هل هناك عذاب أصغر؟ نقول: نعم، في عذاب أصغر في الدنيا. قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه، في عقله، في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر. لكن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة. ولهذا قال بعدها: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني إلينا إيابهم أي مرجعهم. فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه مراجع إلى ربه عز وجل لو طالت به الحياة، راجع إلى الله. ولهذا قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. استعد يا أخي لهذه الملاقات، لأنك سوف تلاقي ربك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، مباشرة بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على اليسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة، يقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا في يوم كذا، حتى يقر ويعترف.
فإذا أقر واعترف قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكم من ذنوب سترها الله عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بها. موقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل، أن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، نحاسبهم. قال العلماء وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان، لأنه لو يناقش هلك، لو يناقش بالله عز وجل على الحساب هلكت. أفرض ناقشك في نعمة من النعم كالبصر، لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله يقابل نعمة البصر. نعمة النفس، النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة وبدون أي عناء، الإنسان يتكلم وينام ويأكل ويشرب ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس، حينئذ يذكر نعمة الله. لكن ما دام في عافية يقول شيء طبيعي. لا، لكن لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف القدر النعمة فلو نوقش لها لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة من نوقش العذاب هلك أو قال عذب، من نوقش الحساب هلك أو قال عذب. لكن كيفية الحساب. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه، ليس عنده ما أحد، ويقرر بذنوبه، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا أقر بها قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب، لأنه ما لهم حسنات تمحو سيئاتهم، لكنها تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها أمام العالم ويخزون بها، وينادي على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، نعوذ بالله من الخذلان. وبهذا انتهى الكلام على هذه السورة العظيمة، وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في المجامع الكبيرة، فقد كان يقرأ في صلاتي العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك في صلاة الجمعة، ويقرأ أحيانا في العيدين قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وشق القمر، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، ينوع مرة هذا ومرة هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة، أنه على كل شيء قدير. وكان من عادتنا أن نتكلم على بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير القرآن الكريم الذي ابتدأناه بسورة النبأ، وقد انتهينا إلى سورة الفجر، فنقول وبالله نقول قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. كل هذه إقسامات الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها. الأول الفجر، والفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنين واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول، يعني أحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلع الشمس، وأحيانا تقصر حسب الفصول، ثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول.

يعني احيانا تطول الحصه ما بين الفجر وطلع الشمس، واحيانا تقصر حسب الفصول. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق. والفرق بين هذه بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء، ليس عرضا ولكنه طولا. وأما الفجر الصادق فيكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب. والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس. وأما الفجر الكاذب فإنه يكون بعده ظلمة، يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، ولهذا سمي كاذبا لأنه يضمحل ويزول. والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه ثلاث فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو في الحقيقة انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع. وأقسم الله به لأنه سبحانه لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، مثل إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه. ويترتب عليه أيضا دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت الصلاة، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حال الصوم. لماذا؟ لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته. ومن ثم ندعوكم أيها الإخوة إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر، لأن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط، لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومتى يكون حضور الصلاة؟ سألكم. إذا دخل وقته، فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح، يجب عليه الإعادة.

العناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. وقوله تعالى وليال عشر، قيل المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام والأيام ويراد بها الليالي. وقيل المراد بالليالي العشر، نعم، وقيل المراد بالليالي العشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان. أما على الأول الذين يقولون المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أليس يا موسى؟ أليس؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، زود شوي، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة، فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي ما هي الأيام، وقالوا إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها إنها خير من ألف شهر، وقال إنها مباركة، وقال فيها يفرض كل أمر حكيم. وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها العشر الأواخر، الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقته فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي. وأما قوله والشفع والوتر، فقيل إن المراد به كل الخلق، كل الخلق إما شفع وإما وتر، صح؟ كل الخلق إما شفع وإما وتر، والله عز وجل يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. العبادات إما شفع وإما وتر، فيكون مراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعا من شفع ووتر. وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر الله عز وجل. واعلموا أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان، والوتر والوتر، يعني لو قلت بالشفع الخلق كلهم والمراد بالوتر الله عز وجل، واعلموا أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان، والوتر والوتر، يعني لو قلت والشفع والوتر صح، ولو قلت والشفع والوتر صح أيضا. فقالوا إن الشفع هو الخلق، لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، والوتر أو الوتر هو الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية. هذه القاعدة في علم التفسير، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر فهي محمولة على المعنيين جميعا. قال تعالى والليل إذا يسري، أقسم الله أيضا بالليل إذا يسري، والسري هو السير في الليل.

والليل كما نعلم يسير، يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي زمن، يمشي ما يتوقف، فهو دائما في سريان. فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك. ولأن في الليل مناسبة عظيمة، وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل إنه وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل، يتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخرى. ولنقتصر على هذا. من الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 63، بل هذا هو اللقاء 63 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 28 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدناه من تفسير شيء من آيات الله الكريمة، حيث انتهى بنا المطاف إلى قول الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز، وهم البشر كلهم بل والجن أيضا. ألم تر أيها المخاطب كيف فعل ربك بعاد إذا رمت إرم ذات العماد، يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه الصلاة والسلام فبلغهم الرسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهم افتخروا في قوتهم، ولكن الله بيّن أنهم ضعفاء أمام قوة الله، ولهذا قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. نعم كمل. أي نعم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هنا يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الذي فعل بهم أنه أرسل عليهم الريح العقيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار، يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كيف أذيقوا هذا العذاب، وقد قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وقوله إرم هذه وصف للقبيلة، وقيل اسم للقرية، وقيل غير ذلك. فسواء كانت اسم للقبيلة
أو اسما للقرية فإنها فإن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع أنهم أقوياء. وقول ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني أصحاب العماد الأبنية القوية التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها أي لم يصنع مثلها في البلاد لأنها قوية محكمة، وهذا هو الذي غرهم وقالوا من أشد منا قوة. وفي قوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد مع أن الذي صنعها الآدمي دليل على أن الآدمي قد يوصف في الخلق فيقال خلق كذا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لكن الخلق الذي ينسب للبشر بل الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله، الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد إعدام وتحوين وتغيير، أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير. وأضرب لكم مثلا هذا الباب من خشب، من الذي خلق الخشب؟ الله، لا يمكن للبشر أن يخلقوه، لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخشب إلى أبواب إلى دواليب وما أشبه ذلك. فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق. الفرق أجيب، الخلق المنسوب للخالق إيجاد من إعدام من عدم، إيجاد من عدم، وهذا لا يستطيعه أحد. والمنسوب للخالق للمخلوق تغيير وتحويل، يحول الشيء من صفة إلى صفة. أما أن يغير الذوات بمعنى يجعل الذهب فضة أو الفضة حديدا أو ما أشبه ذلك فهذا مستحيل، لا يمكن إلا لله وحده لا شريك له. ثم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم نعم، وكذب أصحاب الحجر المسرين في سورة ألف لام راء ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر وهي معروفة، مر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال الحصى الصخور العظيمة يخرقونها ويصنعون منها بيوتا، ولهذا قال جابوا الصخر بالوادي أي وادي ثمود وهو معروف. هؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ثم بعد 3 أيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فعلينا أيها الإخوة أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار، وليعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلك به الأمم السابقة بهذا العذاب العام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن لا يهلكهم بسنة بعامة، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم فتجري بينهم الحروب والمقاتلة ويكون هلاك بعضهم على يد بعض لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة. ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائما الهدوء وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباكرة. فالواجب الحذر من الفتن وأن نكون أمة متآلفة متحابة يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه.
إذا رأى منه ما يكره. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. وقفنا على قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟ فقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك. فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل. ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطت وربته في بيت فرعون. فرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. قال الله تعالى: فاستخف قومه وأطاعوه. وتعلمون أنه قال لقومه مقررا لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ افتخر بالأنهار وهي المياه، فأغرق بالماء، أغرق بالماء. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد، والوتد كما نعلم تربط به خياط حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. قال تعالى: الذين طغوا في البلاد، الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية، يعني بذلك السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام. فمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله، فأكثروا فيها الفساد. الفساد هل هو الفساد الحسي أو المعنوي؟ الجواب هو الفساد المعنوي، والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. أنتم معنا؟ الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا: لا تفسدوها بالمعاصي. وعلى هذا فيكون قوله أكثر فيها الفساد أي الفساد المعنوي، لكن الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي.
وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم، هم فيما بينهم يدمر بعضهم بعضا. وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم ببعضا ومن تدمير بعضهم بعضا إنما هو بسبب إيش؟ إنما سببه المعاصي والذنوب، يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فأكثروا في أهل الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم، الصب معروف أنه يكون من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل. وسوط عذاب، السوط هو ما العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف، أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب الثاني، عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس، هو اللقاء 65 من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 13 من شهر صفر عام 1400. لقاؤنا هذا اليوم سيكون في بقية أو في تفسير آيات من سورة الفجر، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر، فإنه له بالمرصاد، سوف يعاقبه ويؤاخذه. وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وكقول شعيب لقومه أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته، هو لهم بالمرصاد. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول أو لمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره. ثم قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير وبالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفجر. وأحوال الإنسان كما تعلمون جميعا دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره
وبين شر لا يلائمه ولا يسره، وكله ابتلاء من الله. الإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، يعني أنني أهل للإكرام، ولا يعترف بفضل الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعترف بفضل الله. وما أكثر الناس الذين هذه حالهم، إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال أكرمني يعني أنني أهل الإكرام، كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهانا، يعني لا يقول إن الله تعالى ظلمني فأهانني ولم يرزقني كما رزق فلانا ولم يكرمني كما أكرم فلانا، فصار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه ويقول ربي أهاني. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا. أما المؤمن فليس كذلك، المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال، ماذا يريد مني، يريد مني أن أشكر، لماذا ابتلاني الله بالفقر بالمرض وما أشبه ذلك، يريد مني أن أصبر. فليكن محاسبا لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم. ولهذا قال تعالى كلا، يعني لم يعطيك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق ولكنه تفضل منه، ولم يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. واليتيم قال العلماء هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. يقول بل لا تكرمون اليتيم، وقوله تعالى اليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني، حتى الغني من اليتامى ينبغي الإحسان إليه وإكرامه، لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم المسكين
ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة. والله تعالى يقول والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التراث ما يورثه الله العبد من المال سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك. المهم أن التراث ما يرثه الإنسان أو ما يرثه الله الإنسان من المال. فإن بني آدم يأكلونه أكلا لما. وأما المال فقال وتحبون المال حبا جما أي عظيما. وهذا هو طبيعة الإنسان. لكن الإيمان له مؤثرات. قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال وإن جاء فشكر الله عليه وأدى ما يجب وإن ذهب لا يهتم به. لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يقينا شر أنفسنا إنه على كل شيء قدير. أليس رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء الأخير في شهر صفر عام 1415 من اللقاء المعروف بلقاء الباب المفتوح والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا اليوم هو اليوم السابع والعشرون من شهر صفر. وكان من عادتنا أن نتكلم على تفسير شيء من آيات الله وقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فيذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة إذا دكت الأرض دكا دكا دك حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار. تمد الأرض كمد الأديم. يكون الناس عليها في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. في هذا اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولكن قد فات الأوان. إلا أننا اليوم في مجال العمل في زمن المهلة يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره. فهكذا الدنيا. واعتبر يا أخي اعتبر ما يستقبل بما مضى. كل ما مضى كأنه ساعة منها. كأننا الآن مخلوقون. فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا. إلى الأجداث إلى القبور. ومع هذا فإنها ليست محل استقرار لقول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وفهم جيد، يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك، كما في قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف. جاء ربك، وهذا المجيء هو مجيئه هو عز وجل، لأن الفعل أسند إلى الله، وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره. هذه القاعدة في اللغة العربية، والقاعدة في أسماء الله وصفاته، كل ما أسنده الله لنفسه فهو له نفسه لا لغيره. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل، وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره، وأن لا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه. ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأل يسأل كيف استوى، يعني وشلون استواء. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم، سؤال متنطع، سؤال متعنف أو مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الشاهد الكلمة الأخيرة، السؤال عنه بدعة، واعتبر هذا في جميع صفات الله. فلو سألنا سائل إن قال إن الله يقول لما خلقت بيدي، يعني آدم، كيف خلقه، كيف خلقه بيده، نقول هذا السؤال بدعة. قال أنا أريد العلم، لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي، فأريد أن أعلم كيف خلقه، نقول نحن نسألك أسئلة سهلة، هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول إيش؟ لا. طيب، هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الرسول. إذن الصحابة أحرص منك على العلم، والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله، ومع ذلك ما سأل، لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل، ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته. والله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول يا أخي إلزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده، فإن هذا بدعة.
وكذلك بقية الصفات لو سأل كيف عين الله عز وجل قلنا له هذا بدعة. لو سأل كيف اليد يد الله عز وجل قلنا هذا بدعة. وعليك أن تلزم الأدب وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لما قال هنا في الآية الكريمة وجاء ربك وسأل كيف يجيء ماذا نقول له؟ عجيب، نقول هذا بدعة، هذا القاعدة التزموها، هذا السؤال بدعة، وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع سائل ما لا يمكن الوصول إليه.

الجواب لا، هذا نعلم أنه لا يكون. الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفية، وهذا هو الواجب، الواجب علينا. وقوله الملك أل هنا للعموم، يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا اليوم العظيم تنزلها الملائكة يحيطون بالخلق. وهذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء، وإذا الوحوش حشرت فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأن أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله ثم صفوف الملائكة، قال وجيء يومئذ بجهنم، جيء يومئذ ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام منها يقوده سبعون ألف ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فرآه مستقرا عنده. قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحملته الملائكة فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن، فقوة الملائكة عظيمة، وهم يجرون هذه النار سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، إذن هي عظيمة، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. هذه النار إذا رأتهم أي رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وقال الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ، تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلها والعياذ بالله، فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل وجلاله، صفوف الملائكة، الثالث الإتيان بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يتذكر التعظ، لكن أنى له الاتعاظ، فات الأوان، انقطع الاتعاظ بحضور الأجل في الدنيا قبل أن يصل الإنسان إلى الآخرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بآياته، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. كان من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر، يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملك الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأفزاع يتذكر الإنسان،
يتذكر أنه وعد بهذا اليوم.

وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله. حينئذ يتذكر، لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى. أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عافة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبداً. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، عمروا لكن رجعوا إلى أرض العمر، يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حال بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرض العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بيّنه الله عز وجل، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن ما يحصل. أنى له الذكرى. قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر، يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله، الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا؟ لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب. والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليه أنه الأخ، أنهما ينظرون إلى النار كأنها سراب، وهم عطاش فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجة، فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين اخسأوا فيها ولا تكلمون.
أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ اخسأوا فيها ولا تكلموا، يقولوا أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ، النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة، تغلوا أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب. والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يخلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد. لأن الإنسان ما يدري، أولا ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي يأمن يوم عند الموت أن يصد ويضل ويأتيه الشيطان يقول: أنا أبوك، أترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا. لأن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان ويقال اختر النصارى اختر اليهود أعرض عن الإسلام. ولهذا ومن فتنة المحيا وإيش والممات. يقول: من الذي يأمن؟ أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. من الذي يأمن؟ إذن على الإنسان أن يستعد. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج الصدر، بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، يقال لهذا، يقال هذا القول للإنسان عند النزع، عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه. فتستبشر، تفرح، ويسهل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصر القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليس الدنيا كأنت، الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه؟ نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى المطمئنة، المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا. المؤمن يا إخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له. مطمئن.
ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسخط عند المصائب ولا يقطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزع وسخط وراء أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى أن بعضهم ينتحر، ما يصبر ما يطمئن، يكون دائما في قلق، ينظر مثل نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال، قليل ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحميل، أنا ليس عندي، فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمؤمن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا إخواني، قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ عجيب. لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله، بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا من نعمة الله لا افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي، أي شيء أصنعه، إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين. وإن حبسي خلوة، ونفيي النفو من البلد سياحة، وقتلي شهادة. سبحان الله، هذا اليقين، هذا الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس وسدس: ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي، أهلي، قومي. هذا يقول: جنتي في صدري. وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلومة الجنة ما فيها موت، لا أولى ولا ثانية. لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة، صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي يدخل في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون.
كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، ما هي؟ سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم، هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأ هكذا لكن ما يشعر أنه أن هذه تاريخ، يعني تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية من وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، من كل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. الضالون من؟ النصارى، هم الذين جهلوا الحق أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير ويريدون العبادة لكن ما عندهم علم فهم ضالون. فأقول يا إخواني الناس طبقات ثلاثة، المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. وهنا يقول ادخلي في عبادي، من العباد؟ المراد أي الطبقات؟ الطبقة الأولى المنعم عليهم، وادخلي جنتي، جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها، أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا لا يمكن، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو اسم مثله في الاسم لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية، ولهذا قال ادخلي جنتي فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله اللي هي المساجد لأن أضافها إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم. وهو صحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير وسهل، لكن نفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ولي تعريجة يسيرة على ما سبق في الدرس الماضي في قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فإني قرأتها هكذا وفسرتها على هذه القراءة، لأن في الآيتين المذكورتين قراءتين، القراءة الأولى التي في المصحف فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد، ولا يوثق وثاق الله أحد بل هو أشد. أما على القراءة لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب هذا الرجل ولا يوثق وثاق هذا الرجل، وهذا هو الذي قرأنا به الآية
عليه وفسرناها به. فلأجل هذا جرى التنبيه. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ولي تعريجة يسيرة على ما سبق في الدرس الماضي في قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإني قرأتها هكذا وفسرتها على هذه القراءة، لأن في الآية لأن في الآيتين المذكورتين قراءتين. القراءة الأولى التي في المصحف: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد، ولا يوثق وثاق الله أحد، بل هو أشد. أما على القراءة: لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب هذا الرجل ولا يوثق وثاق هذا الرجل، وهذا هو الذي قرأنا به الآية عليه وفسرناها به. فلأجل هذا جرى التنبيه. يقول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد. لا هذه للاستفتاح، لاستفتاح الكلام وتوكيد الكلام، وليست نافية، لأن المراد إثبات القسم، يعني أنا أقسم بهذا البلد. لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد. وأقسم القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، تأكيد الشيء بذكر معظم على شيء مخصوص. إذن كل شيء محلوف به فإنه لا بد أن يكون معظما لدى الحالف، وقد لا يكون معظما في حد ذاته. فمثلا الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم، لكنها في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة. فهي في الحلف إذن أو القسم أو اليمين، والمعنى واحد، هي تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم عند من؟ عند الحالف على صفة مخصوصة. وحروف القسم هي الباء والواو والتاء. والذي في الآية الكريمة هنا: لا أقسم بهذا البلد، أي الحروف الباء. بهذا البلد، البلد هنا مكة، وأقسم الله بها لشرفها وعظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة، وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل. ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، ولكن نحن لا نقسم به لأنه مخلوق، وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله عز وجل فإنه يقسم بما شاء، ولهذا أقسم هنا بمكة: لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، قيل المعنى: أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه، لأن حلول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يزيدها شرفا إلى شرفها. وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلد. فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عام الفتح، لأن مكة عام الفتح وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحل لأحد قبله، ولا تحل بعد ذلك لأحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيدا بما إذا كانت حلا للرسول، وذلك متى؟ عام الفتح، لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفا إلى شرفها، حيث طهرت من الأصنام وهزم المشركون وفتحت عليهم بلادهم عنوة،
وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلاد كفر صارت بلاد إيمان، وبعد أن كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد، وبعد أن صارت بلاد عناد صارت بلاد إسلام. فأشرف حال لمكة، أشرف حال لها كانت عند الفتح. إذن في قوله وأن تحلوا بهذا البلد معنيان أرجو أن يكون على بالكم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحلوا بهذا البلد ووالد وما ولد، يعني وأقسم بالوالد وما ولد. فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ قيل المراد بالوالد آدم وبالولد بنو آدم، وعلى هذا يكون تكون ما بمعنى من، أي ووالد ومن ولد، لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء. وقيل المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد، الإنسان والبهائم وكل شيء، لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل. كيف يخرج مثلا هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء؟ فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. هذا الولد السوي يخرج من نطفة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة ثم تكبر حتى إلى أن شاء الله إلى ما شاء الله تعالى من حد. ووالد وما ولد، إذن الصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود. لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللام هنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا، وقد تزيد الجملة تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم والثاني اللام والثالث قد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم. في كبد فيها معنيان، يعني المعنى الأول في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة مستقيما يمشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل. والبهائم بالعكس، الرأس على حذاء الدبر، أليس كذلك؟ أما بنو آدم لا، الرأس مرتفع أعلى البدن، فهو كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقيل المراد بالكبد مكابدة الأشياء ومعاناتها، وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا، في طلب الرزق، في إصلاح الحرث، في غير ذلك، ويعاني أيضا معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله. وهذا هو الجهاد الذي أشق من معاناة طلب الرزق، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. فإن قال قائل أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ فالجواب بلى، وهكذا ينبغي. إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها إيش؟ على المعنيين، لأن القرآن أشمل وأوسع. فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح. فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قر بفتح القاف،
فما هو القرض؟ قيل هو الحيض وقيل هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا. لماذا؟ للتناقض. لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين، أي في حسن قامة واستقامة، وفي كبد في معاناة في لمشاق الأمور. ولنقتصر على هذا القدر من آيات الله البينات لنتفرغ للأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتابه حق تلاوته، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والذي يتم فيه اللقاء مع الإخوة في كل أسبوع، وهذا هو اللقاء الموفي للسبعين لقاء، وهو الذي يتم في شهر ربيع الأول عام 1415. ومن عادتنا أن نتكلم أولا عن تفسير آيات كنا معها من سورة النبأ، حتى انتهينا إلى أول سورة البلد في قوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. وبينا أن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول: الكبد يعني التمام والرفعة في الخلقة والعقل وغير ذلك. والمعنى الثاني: في مكابدة لمشاق الأعمال الدنيوية والأخروية. والقاعدة في تفسير كتاب الله عز وجل يا إخواننا، القاعدة أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين ولا تناقض بينهما فإنها تحمل على المعنيين جميعا، لأن ذلك أوسع في التفسير والعلم. يقول الله عز وجل: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقول: لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت. ومنه قوله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد، وهذا لا شك بالنسبة للكافر، حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه. أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه وأنه على كل شيء قدير فيخاف الله. يقول: أهلكت مالا لبدا. يقول الإنسان أيضا في حال غناه وبسط الرزق له: أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا في شهواته وفي ملذاته. يقول الله عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد، أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه فيما لا ينفع. وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس وأن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله. قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه ثلاث نعم من أكبر النعم للإنسان. ألم نجعل له عينين، يعني يبصر بهما ويرى فيهما، وهذه العينان تؤدي إلى القلب ما نظر إليه الإنسان. إن نظر نظرة محرمة كان آثما، وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما، وإن نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد
ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعي فيكون آثما بهذا النظر. ولسانا وشفتين، لسانا ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق، وهذه من نعم الله العظيمة، لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ولولا هذا ما استطاع. لو كان لا يتكلم فكيف يؤدي ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب، يتعب هو أي المشير ويتعب المشار الذي أشير له. ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله، وهو أيضا من عجائب قدرته. من أين يأتي النطق؟ من هوى يكون من الرئة، يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا، وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة، هذه الشعرات تكون الحروف، فتجد مثلا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة، ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم ومخارج الحروف المعروفة. هذا من تمام قدرة الله عز وجل. قال وهديناه النجدين، هديناه أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا قول. القول الثاني هديناه النجدين، دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف من حين أن يخرج وتضع أمه يطلب الثدي، من الذي أعلمه؟ الله عز وجل. فبين الله عز وجل منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة، لأنه يعني لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا، لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط وكيف ذلك، لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه. ثم قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة. ونبتدئ هذا اللقاء بتكميل الكلام على سورة البلد، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة إلى آخر السورة. فلا اقتحم أي الإنسان الذي كان يقول أهلكت مال اللبدا، فلا اقتحم العقبة يعني هلا اقتحم العقبة، والاقتحام هو التجاوز بمشقة، تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما، والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر. ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه صعب شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة، هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلا اقتحم العقبة؟ بينها الله بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا إلى آخر. فقوله فك رقبة هي خبر لمبتدا محذوف، والتقدير هي فك رقبة. وفك الرقبة له معنى، المعنى الأول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد
المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. هذا نوع. النوع الثاني فك رقبة من الأسر، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق. فصار فك الرقبة له معنى، المعنى الأول فك الرقبة من الرق بحيث يحررها، إن كانت في ملكه ففي ملكه وإلا اشتراها وحررها. والثاني فك الرقبة من الأسر. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو هذه للتنويع، يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع. وهذا قد وقع فيما نسمع عنه، وقع في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا، أن الناس يأكلون ولا يشبعون، يأكل واحد مأكل العشرة ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق، يتساقطون في الأسواق من الجوع. هذه من المساغل. أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. هذه إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن بلغ إنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل. وكذلك أيضا لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما، خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه، وهذا ليس بصحيح. اليتيم من مات أبوه، لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب عليه. وقوله ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحم العقبة إذا كان ذلك في يوم أسغبة. ثم أو مسكينا ذا متربة، يعني أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله، والمتربة مكان التراب، والمعنى أنه يتيم، أنه مسكين ليس بيديه شيء، ليس بيديه تعلق، أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده أمال، فهو مسكين ذو متربة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان يعني هم، ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على اليتامى وعلى المساكين بل هو ذو إيمان بالله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين آمنوا بمن؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذي يجب الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله جل وعلا وعمل الصالحات،
أي عملوا الأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات هي كل عمل يقرب إلى الله عز وجل، وهو مبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكون العمل عملا صالحا إلا بنية ومتابعة، بنية بأن يكون العمل خالصا لله، ومتابعة أي بأن يكون العمل على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان عمل عملا مخلصا فيه غاية الإخلاص لكنه على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه، وذلك لعدم الاتباع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك لو كان العمل على وفق الشريعة ظاهرا لكن فيه رياء فإنه لا يقبل ولا يكون عملا صالحا، لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم صابرون متواصون بالصبر. وأي هذه الأنواع أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة اجتمعت في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله، يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب، حتى هم المشركون بقتله وهو مع ذلك صابر محتسب. هو أيضا صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن يكذب أحدا ولا أن يخون أحدا، وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع، كذلك صابر على طاعة الله. كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته؟ أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجيا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهو صابر في ذلك كله. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر على أقدار الله، فقد ألقي في البئر في غيابة الجب وأوذي في الله بالسجن، ومع ذلك هو صابر محتسب، لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به. وقوله تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر، أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. والرحمة رحمة الله عز وجل أعني رحمة الإنسان للمخلوقات، تكون في البهائم وتكون في الناطق. فهو يرحم آباءه وأمهاته وأبناءه وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، ويرحم كذلك سائر البشر. وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم، فيرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتواصل الصبر وتواصل المرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم. فمن أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم قال عز وجل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، فقال: والذين كفروا بآياتنا، أي جحدوا بها، هم أصحاب المشأمة،
هم أصحاب مشهد. الضمير هنا جاء للتوكيد، ولو قيل في غير القرآن والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة لصح، لكن هذا من باب التوكيد. والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم، عليهم نار مؤصدة أي عليهم نار مغلقة والعياذ بالله، لا يخرجون منها ولا يستطيعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 10 من شهر ربيع الثاني 1400. نتكلم فيها على أول سورة الشمس، حيث قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها إلى آخر. أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضح. يعني إذا مضى 7 أيام وبقي 7 أيام يكون الضوء ضعيفا، إذا مضى 7 أيام وإلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا، وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها، تضاد. النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح، والليل إذا غشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى قوله والليل إذا غشاها.
والسماء وما بناها، والأرض، السماء والأرض متقابلات، السماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. السماء وما بناها قال

0: البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والأرض وما طحاها، يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية جدا صلبة، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال مراعاة لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ نقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، من زكاها أي من زكى نفسه. وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم، المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية. وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 74 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 24 من شهر ربيع الثاني عام 1400 التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 24 من شهر ربيع الثاني عام 1400. في هذا اللقاء نكمل تفسير سورة والشمس وضحاها، حيث وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى كذبت ثمود بطغواها

هكذا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك لقوله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني، ولكن هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها. والباء هنا للسببية، أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول. إذ انبعث أشقاها، هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاها. انبعث يعني انطلق بسرعة، وأشقاها أي أشقى ثمود، يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله، يريد أن يقضي على هذه الناقة. فقال لهم صالح: ناقة الله وسقياها. قال لهم ناقة، أي ذروا ناقة الله، لقوله تعالى في آية أخرى: فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوا الناقة، لا تقتلوها، لا تتعرض لها بسوء. ولكن كانت النتيجة بالعكس، فكذبوه، أي كذبوا صالحا وقالوا: إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم، كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون، كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن. ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تضرهم؟ الجواب: لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. فيقول عز وجل: فكذبوه فعقروها، أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم، كما تقول: دمدمت البئر، أي أطبقت عليها التراب. دمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنوبهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، بقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها
ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم، فسواها أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال تعالى ولا يخاف عقباها، يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم، لأن له الملك وبيده كل شيء، بخلاف غيره من الملوك. الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف، يخشون أن تكون الكرة عليهم. أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه. ولنقف على آخر هذه السورة حتى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 75 من اللقاءات الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 8 من شهر جماد الأولى 1400. نفتتح هذا اللقاء بتفسير سورة الليل، حيث قال الله تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه، لأن الغشاء بمعنى الغطاء، والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر وبان، وذلك بطلوع الفجر، وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس، والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل. وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ماء هنا مصدرية، أو والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل على التفسير الآخر. فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم لشتى أي لمتفرق تفرقا عظيما. فأنت ترى الآن أن الله أقسم بأشياء متضادة، على أشياء متضادة، الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد، صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن. فكأن الله عز وجل يقول إن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك الأعمال، أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من أعطى، أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم، واتقى، اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات، وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى، وهي قول الله عز وجل وقول رسوله، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل. فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق،
أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وكلما كان إنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكلما كان إنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره. ولهذا قال: وأما من بخل فلم يعط ما أمر بإعطائه واستغنى عن الله عز وجل ولم يتق ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة، وكذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى وهي قول الله ورسوله، فسنيسره للعسر، يسر للعسر في أموره كلها. ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول: نجد أن الكفار تيسر أمورهم. فيقال: نعم قد تيسر أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط لا تنعيم روح، ثم هو أيضا وبال عليهم لقول الله تعالى: والذين كفروا لقول الله تعالى فيهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلث. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهؤلاء عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري، وكان قاضي القضاة في مصر، أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت، وتعلمون أن بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة، فأوقف العربة وقال لابن حجر: إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أكون أنا بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة: أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما أنت، يقول لليهودي، فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. فاقتنع بذلك اليهودي، وصار ذلك سببا في إسلامه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى هو، أي هلك، أي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئا. ثم قال تعالى: إن علينا للهدى، ويأتي إن شاء الله ذلك في لقاء مستقبل. بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 من اللقاء المعروف باسم لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 15 من شهر جماد الأولى عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا جميعا لقاءات خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. في هذا اللقاء نفتتحه بتفسير بقية سورة الليل إذا أغشى.
حيث قال الله تبارك وتعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فقوله عز وجل إن علينا للهدى، فقوله تعالى إن علينا للهدى فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة. وهذا كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتبهوا يا إخوان، لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى له للإنسان: إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان: هدى توفيق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهدى إرشاد ودلالة، فهذا يكون من الله ويكون من الخلق، من الرسل، من العلماء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة إن علينا للهدى، وجدنا أن الله تعالى بيّن كل شيء، بيّن ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى. الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها. فلماذا؟ نقول لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية، والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. في الدنيا هناك رؤساء، وهناك ملوك، وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك، لكن في الآخرة لا ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها كما ترون آخرها ألف: والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى. فلو قال: وإن لنا للأولى والآخرة، اختلفت رؤوس الآيات، فمن ثم قال: وإن لنا للآخرة والأولى. هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قال: علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فما الفرق؟ الفرق أن الهدى التزم الله تعالى به ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله، ملك الآخرة والأولى.
ولهذا قال وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرتكم يعني خوفتكم. والنار يعني بها نار الآخرة. تلظى تشتعل. ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة أجارنا الله وإياكم منها. لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة والعياذ بالله. والشقاوة ضد السعادة لقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار، وقوله أما الذين سعدوا ففي الجنة. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصل النار التي تلظى. ثم بين هذا بقوله الذي كذب وتولى. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق. قيل له إنك سأبعث، قال لا أبعث. قيل فيه جنة ونار، قال ما فيه جنة ونار. قيل سيكون كذا وكذا، قال ما يكون. هذا تكذيب. تولى يعني أعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما جاءت به رسله. فهذا هو الأشقى، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشقاوة. وسيجنبها، أي يجنب هذه النار التي تلظى، الأتقى. والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته. الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي يتطهر به. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله الذي يؤتي ماله يتزكى يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكن يبخل، يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قد قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل. الأول قصر والثاني أفرط. والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله، يؤتي ماله يتزكى. فإن قال قائل هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ فالجواب لا، لأن الصدقة تطوع، والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمن الهين. الإنسان إذا مات فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقطع عنه. وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، تجد يتأخر يماطل وربما لا يوفيه، نسأل الله السلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء، فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. فالدين أمره عظيم، لا يجوز للإنسان أن يتهاون به. ثم قال
الذي يؤتي ماله تزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص، ليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله. ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله، أي طلب الوصول إلى دار الله، إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل، ولا سوف يرضى، يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير. وقد بين الله ذلك في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء البررة الأطهار الكرام، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 77 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو يوم الخميس 29 من شهر جمادى الأولى 1415. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وأن يجعلها علما نافعا نهتدي به إلى الله سبحانه وتعالى. في لقائنا هذا اليوم نتكلم على ما تيسر من سورة الضحى، فقد قال الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وإنما نتكلم على ذلك لأن ما سبق من سورة النبأ إلى سورة الليل قد تكلمنا عليه ولله الحمد. يقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو أول النهار وفيه النور والضياء، والليل والليل إذا أغشى هو الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه. فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين، أولهما الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ما ودعك ربك وما قلى، والليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، بل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فعين الله تعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل، بل أحاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال في السورة التي تليها ورفعنا لك ذكرك. وما قلى أي وما أبغض، بل أحب الخلق إليه فيما نعلم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده. ولا الآخرة خير لك من الأولى، هذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء. والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس ويأون إلى مثواهم الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وموضع صوت أحدنا في الجنة
خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا

لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما أعلن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته حيث قال وهو على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس من بكائه، كيف يبكي من هذا؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إذان بقرب أجله. ولسوف يعطيك ربك فترضى، لسوف، اللام هذه أيضا للتوكيد وهي موطئة للقسم، وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. ويعطيك ربك أي يعطيك ما يرضيك فترضى، ولقد أعطاه الله تعالى ما يرضيه وفوق ما يرضيه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. وسأحدثكم عن ذلك. إذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. هؤلاء أربعة، أولهم أبو البشر ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أربعة من أولي العزم، فهم خمسة، أولهم آدم أبو البشر وأربعة من أولي العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع. ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد من الخلق. ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه، نعمه السابقة، حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك، يتيما من الأب ويتيما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. وقوله يتيما فآوى ولم يقل فآواك لسببين: سبب اللفظي وسبب معنوي. أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة، وأما السبب المعنوي فإنه لو قال فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به، آوى به المؤمنين به، فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنه سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا أي غير عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، هو الذي بعث في

مين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه، فعلم وعلم. وهنا قال ضالا فهدى ولم يقل فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع، فهو قد هدي عليه الصلاة والسلام وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا لا تملك شيئا، فأغنى أي أغناك وأغنى بك. قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليه، والغنى والعزة والقوة، ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حدود نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيرا أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث، ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهم أعني اليهود والنصارى متفقون على عداوة المسلمين، كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يقينا شر ما حدث في الآونة الأخيرة من الأمور التي يندالها الجبين، ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال، فالله تعالى ناصر دينه وكتابه. وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهود اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تحتي، فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة عليمة قبل كل شيء بأحكام الشريعة، لأن القيادة بغير الاستنارة بنور الشريعة عاقبتها الوباء، مهما علت لو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قعر. الهداية بالإسلام بنور الإسلام لا بالقومية ولا بالعصبية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط، الإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن كما قلت إنها تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها وتتأنى في الأمور ولا تستعجل. لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، من أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله سبحانه وتعالى لا يغير السنة. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله، ينزل عليه الوحي، يدعو بالتي هي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفا مختفيا، لم تتم الدعوة في مكة. فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم، أن نغيرها بين عشية وضحاها؟ هذا سفه، سفه في العقل وضلال في الدين. الأمة الآن تحتاج إلى علاج رفيق، علاج رفيق هادئ يدعو بالتي أحسن.
الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله، تحتاج أيضا إلى علم بالواقع وفطنة وخبرة ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد، لأن النتائج قد لا تتبين في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف الأمور. تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم وصبر، لأنه لا بد من هذا، لا بد من عزم يندفع به الإنسان، ولا بد من صبر يثبت به الإنسان، وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها. قال عز وجل: ووجدك عينا فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم. والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، لأن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور، لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. وأما السائلة فلا تنهر، هذا في مقابل قوله إيش؟ لا ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. إذن السائل فلا تنهر، أول ما يدخل في السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهر، لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تنهر، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، إذا نهرته وأنه وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقس نفسك أن لو كلمت رجل أكبر منك منزلة ثم نهر، ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك، لهذا لا تنهر السائل. وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهر. لكن هذا العموم يدخله التخصيص، إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعض البعض، إذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهر وأن تقول: يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا؟ كيف تسألني بعد ما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت، وإن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أيضا أن توبخه على سؤاله وهو غني. إذن هذا العموم السائل فلا تنهر، نقول هذا العموم مخصوص بما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة الله، نعمة الله على الرسول التي ذكرت في هذه الآية كم نعمة؟ ثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائنا فأغنى. وبهذه الثلاث تتم النعم. حدث بنعمة الله، قل: كنت يتيما فآوى لله، كنت ضالا فهداني الله، كنت عائلا فأغناني الله. لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم، لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما.
أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. هذه كلمات يسيرة على هذه الصورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله والعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. نبدأ من سورة ألم نشرح لك صدرك، حيث انتهينا إليها فيما سبق بعد أن ابتدأنا من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من كتاب الله عز وجل لأنه السور التي يكثر أو التي تكثر قراءتها فيستفيد الناس منها، تكثر قراءتها في الصلاة، لأن أهل العلم يقولون السنة في الصلاة أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عم، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من سورة النبأ سورة عم إلى سورة الضحى. هذا في الغالب، ولا بأس أن يقرأ بطوال المفصل في المغرب كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بذلك أحيانا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا نعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وهذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرا، ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقد. ففي قوله ألم نشرح لك يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك، لأن الله يقرر أنه شرح له صدره. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقد. أما كونه يقدر بفعل ماض فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقرون بقد فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع، وقد تفيد التحقيق. ففي قول الناس قد يجود البخيل، قد هذه للتقليل، لكن في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه هذه للتحقيق ولا شك. يقول عز وجل ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه، وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل، حكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث على الإنسان. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى، الشرع فيه مخالفة للهوى، فيجد الإنسان ثقلا في تنفيذ أوامر الله، وثقلا في اجتناب محارم الله. لماذا؟ عندكم الجواب: لأنه مخالف للهوى. هوى النفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه. تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاة كما قال الله تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن الناس من تخف عليه الصلاة بل يشتاق إليها ويترقب حصولها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة.
إذن فالشرع فيه ثقل على النفوس. اجتناب المحرمات بعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه. لا. ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت هيت لك وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة والجو خالي والمكان آمن أن يدخل أحد، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ معاذ الله، استعاذ بربي، لأن هذه حال حرجة، شاب وامرأة عزيز ومكان خالي وآمن، والإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل، ولهذا قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والشاهد من هذا قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فأقول شرح الصدر للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله، وأن يقول قائل سمعنا وأطعنا. وأنت بنفسك أحيانا تجد نفس قلبك منشرحا للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحيانا بالعكس لولا خوفك من الإثم ما فعلت. فإذا كان هذا اختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص. انشراح الصدر للحكم القدري، نقدم على الكلام فيه سؤالا، هل جميع أحكام الله الكونية هل هي ملائمة لطبيعة الإنسان أو لا؟ لا، الصحة ملائمة، الغنى ملائم، الأمن ملائم، الشبع ملائم، النكاح ملائم، لكن المرض غير ملائم، الخوف غير ملائم، الجوع غير ملائم، وأشياء كثيرة. فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضيا بقضاء الله وقدره مطمئنا إليه، يقول أنا عبد والله رب يفعل ما شاء. هذا الرجل الذي على هذه الحال سيكون دائما في سرور، لا يغتم ولا يهتم، هو يتألم لكنه لا يصل هذا إلى أن يحمل هما أو غما. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن شرح الصدر يعني توسعته، يعني توسعته وتهيئته لأحكام الله إيش؟ الشرعية والقدرية، لا يضيق بأحكام الله ذرعا إطلاقا. إن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الحظ الأوفر من ذلك، ولهذا تجده أتقى الناس لله وأشدهم قياما بطاعة الله وأكثرهم صبرا على أقدار الله. ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة؟
وماذا يصيبه من الأمراض، حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منه، يعني من المرض شد عليه يعني كرجلين منه. وحتى إنه شدد عليه عند النزع، عند الموت عليه الصلاة والسلام، حتى يفارق الدنيا وهو أصبر الصابرين. والصبر معلوم أنه درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه، أما الشيء البارد ما في صبر. لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء ثم الصالحين، الأمثل فالأمثل. أعود مرة ثانية، ما معنى أن نشرح صدرك؟ أي نوسعه لقبول قضاء الله الشرعي أو حكم الله الشرعي والقدر، وهذا حاصل على الوجه الأكمل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم.

التقرير الذي غلط وهو أن ألم نشرح بمعنى قد شرحنا يكون عطف، ووضعنا عطفا على نظيره ومثيله، ووضعنا عنك وزرك، وضعناه أي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك وزرك أي إثمك الذي أنقض ظهرك، يعني أقضه وآلمه، لأن الظهر هو محل الحمل، فإذا كان هناك حمل يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى، لأن أقوى عضو في أعضاء الحمل هو الظهر. وانظر الفرق بين أن تحمل كيسا على ظهرك أو تحمله بين يديك، بينهما فرق. فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزره وخطيئته حتى بقي مغفورا له. قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اقرأ يا أخ، إيه أنت اقرأ اللي بعدها. نعم، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه أو تتفطر، قيل له: ألا يعني كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأقر هذا القول، أقر أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن مغفرة ذنوب الله المتقدمة والمتأخرة ثابتة في القرآن وإيش؟ والسنة، في القرآن والسنة. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول، أما غيره فيحتاج إلى توبة يتوب من الذنب، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبة ما دون الشرك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإن قال قائل: هذه الآية وما سقناه شاهد لها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذنب، فهل النبي يذنب؟ نعم، الجواب نعم، ولا يمكن أن نرد النصوص، لا يمكن أن نردها لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لا نقول الشأن أن لا يذنب الإنسان، بل الشأن أن يغفر للإنسان، هذا هو المهم، أن يغفر له. أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا بد من خطيئة، لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء، مثل الكذب والخيانة، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقا، لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في رسالته، وهذا شيء مستحيل. سفاسف الأخلاق من الزنا وشبهه هذا أيضا ممتنع، لأنه ينافي أصل الرسالة. الرسالة إنما أوجدت لتتميم مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره، أي أقضه وأتعبه. وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره؟ أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها، ولكن كأننا لم نحمل شيئا، كأننا لم نحمل شيئا، وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتنا. نسأل الله أن يعافينا بالعفو. في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنبا صار

0: عنده كالجبل فوق رأسه. وإن المنافق إذا أذنب ذنبا صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني أنه لا يهتم. فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار أو حسنات جليلة تمحو آثار هذه السيئة. وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض، لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض، ومرض القلوب هي الذنوب، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. على كل حال أنا أقول يجب علينا، ووجه هذا القول لنفسي وأسأل الله يعينني عليه قبلكم، وجهه لنفسي قبلكم ونرجو الله العون للجميع، أقول إنه يجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها. وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا، فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماماً، لأن تجارتهم أعظم. تجارة أهل الدنيا ماذا تفيدهم؟ غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم، وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك، وإذا كان في بلده مخاوف قطاع طريق أو سراق صار أشد قلقا. لكن تجارة الآخرة على عكس من هذا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار. تنجي من العذاب ويغفر الله بها الذنوب ويدخل بها الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء. أتظنون أن مواد أن بناء الجنة من سمنت وحصى؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والله لا يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة. ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى. أحيانا الإنسان يفكر يقول: ليتني لم أولد، أو يكفيني أن أنجو من النار. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعرض، ليت أمي لم تلدني. يعني الإنسان يخاف، قد يظن أنه آمن الآن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه نسأل الله السلامة والعافية حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة قريبة لموته، مهو بلا ذراع في العمل، لأن عمله كله هباء. هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، كما جاء في الحديث الصحيح. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، لا، المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإدلال على الله بعمله. فنسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفرك ونتوب إليك. كنا نقدم في هذا اللقاء تفسيرا لكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي يجب على كل مسلم أن يتعلم من معانيه ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه، لأن الله إنما نزل القرآن للتلاوة والتدبر والاتعاظ. يعني ليس المقصود من إنزال القرآن أن نتعبد لله بتلاوته فحسب، بل أن نتعبد بتلاوته ومعرفة معانيه والعمل به. والدليل لذلك قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل ليتلوه تلاوة لفظية، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتدبرونها يتفهمون معناها ويتذكرون بها يعملون بها. وقد وصلنا في هذا التفسير المبتدأ من سورة النبأ إلى سورة التين. نعم، ما تمناها؟ نعم، انتهينا في سورة الانشراح، وكنت أظن أننا أنهيناها. انتهينا إلى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك فيه، لأنه يرفع ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان، وذلك في إيش؟ في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثانيا يرفع ذكره في كل صلاة فرضا في التشهد، فإن التشهد مفروض، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثالثا يرفع ذكره عند كل عبادة، كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ لأن كل عبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المتابعة للرسول سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من رفع ذكره. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسائر الأمة. ونسأل الأخ: هل جرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر؟ وين فيه؟ أين؟ هنا كان بمكة، يضيق عليه في مكة وفي الطائف، وكذلك أيضا في المدينة من المنافقين. فالله يقول: فإن مع العسر يسرا، يعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم عظيمة، كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد أن يكون له يسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس عند هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فكيف توجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين؟ قال أهل البلاغة توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة،
1: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول أعيد في الثانية بأل، فأل هنا للعهد الذكري، وأما يسر فإنه لم يأت معرفا بل جاء منكرا، والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير أن الثانية غير الأول إلا ما ندر، والعكس إذا كرر الاسم مرتين وهو معرف فالثاني هو الأول إلا ما ندر. انتبه لهذه القاعدة. القاعدة الآن: إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني، لا، فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول، لأن الثاني نكرة فهو غير الأول. إذن في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عسر واحد، لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف. فإن مع العسر يسرا، هذا الكلام خبر ممن؟ من الله عز وجل، وخبره أكمل الأخبار صدقا ووعده لا يخلف. فكلما تعسر عليك الأمر يا أخي فانتظر التيسير، كلما تعسر عليك فانتظر التيسير. أما في الأمور الشرعية فظاهر، إذا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا تيسير. إذا شق عليك القيام اجلس، إن شق عليك الجلوس صلي وأنت على جنبك. في الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصوم، وإن لم تقدر فأفطر، إذا كنت مسافرا فأفطر. في الحج إذا استطعت إليه سبيلا فحج، وإن لم تستطع فلا حج عليك. بل إذا شرعت في الحج وحصل لك ظرف لا تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل، افسخ الحج وأهدي، لقول الله تعالى: فإن أحصر وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من هذا. إذن كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التسهيل واليسر. كذلك في القضاء والقدر، يعني تقدير الله على الإنسان من مصائب وضيق عيش وضيق صدر وغيره لا ييأس، فإن مع العسر يسرا. التيسير قد يكون أمرا ظاهرا حسيا، مثل أن يكون الإنسان فقيرا فتضيق عليه الأمور فييسر الله له الغنى، هذا تيسير حسي، أليس كذلك؟ إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل، هذا أيضا تيسير حس. هناك تيسير معنوي، وهو معونة الله الإنسان على الصبر، هذا تيسير. إذا أعانك الله على الصبر تيسر لك العسير، صار هذا الأمر العسير الذي لو نزل على الجبال لدكها صار بما أعانك الله عليه من الصبر صار أمرا يسيرا. يعني لا تظن أن اليسر معناه أنه ينفرج شيء مرة، لا، اليسر أن ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي، وأن يعين الله الإنسان على الصبر حتى يكون هذا الأمر الشديد العسير أمرا سهلا عليه. نقول هذا لأننا واثقون بوعد الله: إن مع العسر يسرا. فإذا فرأت فانصب وإلى ربك فرغ. المعنى أن هذه الآية: إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني اتعب لعمل آخر، لا تجعل الدنيا تضيع عليك. ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر، ما في ضياع وقت. الزمن لا يرحم كما يقولون، الزمن يمشي يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه يسير. هل يمكن لأحد أن يمسك الزمن؟
0: عجيب. لا لا يمكن، لو اجتمع الخلق كلهم يوقفون الشمس حتى يطول النهار ما تمكن الزمن، لا يمكن أحد أن يمسكه. إذن اجعل حياتك جدا، حياة جد. إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر. إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة، فرغت من عمل الآخرة اشتغل في عمل الدنيا. فإذا قضت الصلاة يوم الجمعة، نعم شف الآن يوم الجمعة يكتنفها عملان دنيويان، صلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأن يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم فاسعوا إلى ذكراه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسعوا بيعوا واشتروا. شوف فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، فرغنا منه اشتغلنا في آخر، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جد. فإذا قال قائل لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت، قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر إيش؟ يعتبر شغلا وعملا، يعني مو لازم الشغل بالحركات، لا، فراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا، يعتبر عملا. المهم أن تجعل حياتك كلها جدا عمل. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا عملت الأعمال، إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل. في إيش؟ ارغب إلى الله في حصول الثواب، في حصول الأجر، في الإعانة. كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل كن مع الله تستعينه عز وجل، وبعده ترجو منه الثواب، ترجو منه الثواب. وإلى ربك فارغب. وفي قوله إلى ربك فارغب فائدة بلاغية أسألكم عنها. إلى ربك متعلقة بإيش؟ لا، متعلقة من حيث الإعراب بارغب مقدمة عليها، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره، فارغب في جميع أمور. وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور. وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممتثلين لأوامره مصدقين بأخباره، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى لقاؤنا هذا هو ولقاؤنا هذا يقول لأوامره مصدقين بأخباره إنه على كل شيء قدير. والآن إلى لقاؤنا هذا هو ولقاؤنا هذا يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين إلى آخر السورة. فقوله تعالى والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين إقسام بهذه الأشياء الأربعة. أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وبطور السينين وهذا البلد الأمين، يعني مكة، لأن السورة مكية فالمشار إليه قريب وهو مكة. والتين هو الثمر المعروف وكذلك الزيتون، وأقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين. وطول سينين أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البلد الأمين أقسم الله به، أعني مكة، لأنها
1: أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله عز وجل. قال بعض

في العلم أقسم الله بهذه الثلاثة، لأن الأول التين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وبطول سنين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله. وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء: ومعنى قوله وطول السنين أي طور البركة، لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه. أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وإذا تأملت الجملة، أي جملة المقسم، أي الجملة التي فيها المقسم عليه، تبين لك أنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. فأقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم هيئة وخلقة، وفي أحسن تقويم فطرة وقصدا، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة. فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة، لأن الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة، كما قال الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردى، لا في القوة الجسدية ولا في الهيئة الجسدية ولا في نظرات الوجه ولا غير ذلك، يرد أسفل سافلين. وإذا قلنا أن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم. والآية تشمل المعنيين جميعا. ثم قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا استثناء من قوله: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين، لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا. وقول فلهم أجر أي ثواب غير ممنون غير مقطوع ولا ممنون به أيضا. فكلمة ممنون صالحة لمعنى القطع، وصالحة لمعنى المنة، فهم لهم أجر لا ينقطع ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله، لكن لا يمن عليهم به، أي لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا. إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة.
يقول فعلت بك وأعطيتك وما أشبه ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى فما يكذبك بعد بالدين. انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب. قال فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك بعد أيها أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين، أي بما أمر الله به من الدين. ولهذا كلما نظر الإنسان لنفسه وأصله وخلقته وأن الله اجتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته، فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت به رسله. ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذا الاستفهام للتقرير، يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين. وأحكم هنا اسم تفضيل، وهو مأخوذ من الحكمة ومن الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. نحن حرصنا على أن يكون التفسير في آخر أجزاء القرآن، لأنه تكثر قراءته في الصلوات، والذي ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على معرفة معاني كتاب الله عز وجل، لأنه لا يستقيم العمل بالقرآن إلا بمعرفة معناه. بل إن الله تعالى وصف الذين لا يعلمون المعنى بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة. وكثير من الناس اليوم، إن لم أقل أكثرهم، لا يعرفون من القرآن إلا اللفظ فقط. وحري بطلبة العلم أن يحرصوا في كل مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة يأتوا بآية من كتاب الله يفسرونها، لا سيما ما يكثر ترتاده على العامة مثل الفاتحة. الفاتحة لو تأتي لعامي، بل لكثير من الناس، تريد أن تسأله عن معناها لم يعرف شيئا منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 82 من اللقاء المعبر عنه بلقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 20 من شهر رجب عام 1400 و1000. وكان من عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل لعدة حكم، منها التعبد لله تعالى بتلاوته، فإن تلاوة كتاب الله مما يقرب إلى الله، والحرف الواحد منه ثوابه 10 حسنات. ونزل أيضا من أجل التدبر لمعانيه، حيث قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الحكمة غفل عنها كثير من الناس، لا أقول من عامة الناس، حتى من طلبة العلم تجد بعض الطلاب يعتنون بشرح الأحاديث أو كلام الفقهاء أو غيرهم من علماء الشريعة، لكن لا يعتنون بتفسير كتاب الله عز وجل، مع أن كتاب الله هو أم الكتب كلها وإليه مرجع الكتب. وكتاب الله عز وجل هو الذي كلفنا بأن نتدبر آياته وأن نتعظ بها. لهذا نرى
أنه لا يليق بطالب العلم أن يعرض عن تفسير كتاب الله وهو يعتني بتفسير كلام غير الله عز وجل. وابتدأنا هذا التفسير بسورة النبأ لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة المغرب والعشاء فيسمعه العامة بسورة النبأ لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة المغرب والعشاء فيسمعه العامة فيحسن أن يعرفوا معاني هذا الجزء من كتاب الله عز وجل. وآيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز متشابهة، ربما تجد بعض الآيات بنصها ولفظها في موضع آخر مثل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذه الآية وردت بلفظها في مكان آخر في كتاب الله، وردت في التوبة ووردت في سورة التحريم. فكتاب الله تعالى يشبه بعضه بعضا. هذا اللقاء اليوم سيكون الذي نتكلم عليه من كتاب الله هو سورة اقرأ، إذ أننا ولله الحمد أكملنا ما سبق. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي البسملة بحث سبقت الإشارة إليه لكن لا مانع من إعادته، وهو هل البسملة آية من السورة التي تليها أم هي آية مستقلة؟ الصحيح أنها آية مستقلة وأنها ليست من السورة التي تليها، فلا هي من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران، بل هي آية مستقلة. ولهذا لو أن الإنسان في الصلاة قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة لأن البسملة ليست منها، لكن سورة براءة لم تكتب فيها البسملة لأنها لم تنزل البسملة بينها وبين سورة الأنفال، لكن اشتبه على الصحابة حين جمع القرآن فجعلوا فاصلا بين سورة الأنفال وسورة براءة ولم يكتبوا البسملة. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، هي أول ما نزل عليه من القرآن، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا في المنام، يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي 6 أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان كم؟ 6 شهور، وزمن الوحي 23 سنة. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلع، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة، فكان يصعد عليه الصلاة والسلام
ويتحنث يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله ويرجع ويتحنث الله عز وجل إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. أتاه جبريل وأمره أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لأمر جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا، كما قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله إلى هذه في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال له: ما أنا بقارئ. فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أربع آيات، خمس آيات نزلت، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع، حتى أتى إلى خديجة. وحديث الوحي وابتدائه ما موجود في أول صحيح البخاري: من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، كلها إعانة يستعين بها الإنسان، ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها عون. باسم ربك الذي خلق إلى آخره. وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة، وربه كذلك ربوبية خاصة. الذي خلق، خلق أي شيء؟ خلق كل شيء، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال خلق وحذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عاما، فهو خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال خلق الإنسان من علق، فنص وخص خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا للإنسان، لأن الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق
جمع أو اسم جمع علقة، اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع إيش شجر. فما هو العلق؟ العلق هو عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء دافئ، في آية أخرى من ماء مهين، في هذه الآية من علق. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا، فإن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب لأن لا تعبث يا خلقه من تراب لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان إيش طينا، ثم استمر مدة فكان حمأا مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه أول من منشأهم، أول من منشأهم من نطفة، وهي الماء المهين وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ بالنمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا، فإذا تمت 8 يوما انتقلت إلى مضغة، قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، ما ندري من أي مادة هي. الجسد عرف أنه منين؟ أصله من التراب ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ما نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء، وبعد أن يتم له
أقول إنه إذا سقط قبل أربعة أشهر، إذا سقط قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، ولا يبعث هذا، لا يبعث لأنه ليس آدميا. وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر لأنه صار إنسانا. ويسمى أيضا، يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عن من بلغ سبعة أيام بعد خروجه. على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان أربع دور، أن للإنسان أربع دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في الجنة أو النار، وهي المنتهى. الذي خلق الإنسان من علق، وش قلنا بالعلق؟ اسم جمع علقة، وهي دودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها الله مرة ثانية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية، لأن نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة اقرأ، سورة العلق. انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية، فكلا بمعنى حقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان ليس شخصا معينا، بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى الكسوة نسل العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى
يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو الإنسان من طبيعته الطبيعة، وهذا كقوله تعالى: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية: إن إلى ربك الرجع، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا، ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد، لكنه ربما يشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية التحاكم إلى أي شيء؟ السؤال إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله، كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك الرجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعمل وأعم، ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندنا الآن ناهي وعندنا منهي، فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم، لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل، ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد، عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس، يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم، فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال: والله لئن رأيته لأقعن عنقه بقدم ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رآه ذات يوم
ساجد تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى، تعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات: ألم يعلم بأن

الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني به الثاني. يقول: أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ أو أمر بالتقوى، قال بعض المفسرين: أو هنا بمعنى الواو، يعني وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع، يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم الآمر بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه، وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله، على هدى من الله ونور، إنه على كل شيء قدير. كم نفتتحه بالكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق. نعم، أين وش وقفنا عليه؟ أنا معلم. نعم، قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعده وقال: لأطعن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك، فقد هم به، ولكن هناك نكص على عقبيه ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من رؤية العلم، وكلاهما صحيح. فالرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمراد بهذه الجملة التهديد، يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للردع، أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بمعنى حقا لنسفعا بالناصية. وجملة لنسفعا جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية، أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر، فإنه يحذف جواب المؤخر. قال ابن مالك في ألفيته: واحذف لذا اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط لئن، والقسم مقدر قبله
التقدير.

والله لئن لم ينتهي لنسفع. ومعنى لنسفع عن أي لنأخذن بشدة. والناصية مقدم الرأس، وأل فيها أي في الناصية أل للعهد. أي عهد هو؟ العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنها، أي لنسفع عن بناصيته. وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار، كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعا. قوله تعالى: لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة. ناصية بدل من الناصية الأولى، وهي بدل نكرة من معرفة، وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها، وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبة أي أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أكثر القول وأقبح الفعل. خاطئة أي مرتكبة للخطأ عمدا. وليعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والأول غير معذور. يرحمك الله. قال الله تبارك وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، أي المذنبون ذنبا عن عمد. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومثل ذلك القاصد والمقصد. القاصد هو الجائر، والمقصد هو العادل. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا، فليدعو ناديه سناد الزبانية. اللام هنا للتحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدعو ناديه. والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. وكان أبو جهل معظما في قريش وله ناد يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونه. فهنا يقول عز وجل: إن كان صادقا فليدع ناديه. وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك: إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي. قال: سندعو الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانية ملائكة النار، نسأل الله العافية. وقد وصف الله تعالى ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الطباع شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك. فوصفهم بوصفين: أنهم في تمام الانقياد لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون.
وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة، عندهم قدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانية إذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا، ولهذا قال سندعو الزبانية. فإن قال قائل أين الواو في قوله ندعو، قلنا إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيح انكسر وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. يعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان وكان الحرف وكان الأول حرفا صحيحا فكسر. أما إذا كان الأول حرفين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه الآية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقتل. يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها، والخطاب في قوله لا تطيعه أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر به عنه. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة، ابتدأها الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. الحمد لله والشكر لله على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 85 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس، وهذا هو 11 من شهر شعبان 1400. نبتدئه كالمعتاد بتفسير ما انتهينا إليه من الجزء 30 من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا إلى سورة القدر. حيث يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، والها في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن.
وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إنا أنزلناه دون أن يقول إني أنزلته، لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحيانا بصيغة العظمة مثل هذه الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومثل قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وذلك لأنه واحد عظيم، فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. والضمير في قوله أنزلناه أعني ضمير المفعول به وهي الهاء يعود إلى القرآن، وإن لم يسبق له ذكر لأن هذا أمر معلوم، ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم. أنزله الله تعالى في ليلة القدر، فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان لا شك فيها، ودليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعت هذه الآية أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعم أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، تبين لك أن ليلة القدر في رمضان، وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له ولا حقيقة له، فإن ليلة القدر في رمضان، وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادى وربيع وصفر ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بالصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. لكن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل، فضائل الأعمال أو الشهور أو الأماكن، وهذا أمر لا ينبغي، وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ما فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء كبير. فالمهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور، فليلة النصف لا تختص بفضل القيام، وليلة النصف ليست ليلة القدر، ويوم النصف لا يختص بصيام. نعم شهر شعبان ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلا، وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي أيام البيض. وقوله تعالى في ليلة القدر
ما معنى القدر؟ هل هو الشرف كما يقال فلان ذو قدر عظيم أو ذو قدر كبير أي ذو شرف كبير، أو المراد بالقدر التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين. من العلماء من قال هذا ومن العلماء من قال بهذا، والصحيح أنه شامل للمعنيين. فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، وهذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهي مضطردة في القرآن الكريم. قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وقال تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم. فهنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها، ثم بيّن هذا بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها، وهو قوله وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة. ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل أي تنزل شيئا فشيئا، لأن الملائكة سكان السماوات، والسماوات سبع، فتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة، كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني صورة محرمة، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدة فأكثر العلماء على أنها جائزة، وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان، لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعا. فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة، ونزولهم خير وبركة. وقوله بإذن ربهم أي بأمره، والمراد به الإذن الكوني، لأن إذن الله أي أمره ينقسم إلى قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. فقوله تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، لأنه قد أذن به قدرا فقد شرع من دون الله، لكنه ليس بإذن الله الشرعي. وإذن قدري كما في هذه الآية بإذن ربهم أي بأمره القدري.
وقوله من كل أمر، قيل إن من بمعنى الباء أي بكل أمر، أي بكل أمر مما يأمره الله، مما يأمرهم الله به، وهو مبهم لا نعلم ما هو، لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. سلام هي، الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، والتقدير هي سلام، أي هذه الليلة سلام. ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائها وعقوباتها. هي حتى مطلع الفجر، أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. سبق أن قلنا أن ليلة القدر في رمضان لا شك، لكن في أي جزء من رمضان، أفي أوله أو وسطه أو آخره؟ نقول للجواب عن على هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول، ثم العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. إذن فهي، أعني ليلة القدر، في العشر الأواخر من رمضان. وفي أي ليلة منها الله أعلم، قد تكون في ليلة 21 أو في ليلة 30 أو فيما بينهما، لم يأتي تحديد لها في ليلة معينة كل عام. ولهذا أري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر ليلة 21، ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في الماء والطين، فأمطرت السماء تلك الليلة، أي ليلة 21، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، وكان مسجده من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها، أي في صلاة الفجر، في الماء والطين، ورأى الصحابة رضي الله عنهم على جبهته أثر الماء والطين. ففي تلك الليلة، كانت في ليلة 21، ومع ذلك قال التمسوها في العشر الأواخر. وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر، ورآها الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر، فليست معينة، لكن أرجاها ليلة 27، أرجى ما تكون ليلة 27. وقد تكون مثلا في هذا العام ليلة 27، وفي العام الثاني ليلة 21، وفي العام الثالث ليلة 25، وهكذا. وإنما أبهمها الله عز وجل لفائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل، لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب عشر ليال من أجل أن يدركها، والمتكاسل قد يكسل يقول ما دام لا أدري أي ليلة هي،
يكسل أن يقوم 10 ليال من أجل ليلة واحدة. الفائدة الثانية كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال، لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر، حيث يتحرون ليلة 27 في أداء العمرة، فإنك في ليلة 27 تجد المسجد الحرام قد غص بالناس وكثروا، وتخصيص ليلة 27 بالعمرة من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها بعمرة في فعله، ولم يخصصها أي ليلة 27 بعمرة في قوله، فلم يعتمد ليلة 27 من رمضان، مع أنه كان في عام الفتح ليلة 27 من رمضان كان في مكة ولم يعتمد، ولم يقل للأمة تحروا ليلة 27 في العمرة أو بالعمرة، لم يقل للأمة تحروا ليلة 27 بالعمرة، وإنما أمر أن نتحرى ليلة 27 بالقيام فيها لا بالعمرة، وبه يتبين خطأ كثير من الناس، وبه أيضا يتبين أن الناس ربما يأخذون دينهم كابرا عن كابر على غير أساس من الشر، فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. وبهذا انتهى الكلام على سورة القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياها في هذا العام وفيما بعده على خير وسلام، وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. بعدها نتكلم يسيرا على سورة البينة لأننا انتهينا إليها، فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. والكلام على البسملة قد تقدم كثيرا لنا في هذا المجلس وغيره، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله تكلم الله بها كما تكلم بالقرآن جل وعلا، ولكنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة التي بعدها ولا من آيات السورة التي قبلها، بل هي مستقلة تبتدأ بها السور من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، ما عدا سورة براءة فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح سورة براءة بالبسملة، ولهذا أقفلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن احتياطا وخوفا من أن تكون سورة مستقلة جعلوا بينها وبين سورة الأنفال فاصلة. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي تاركين لما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. هو أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب. إذا سمعتم في القرآن أهل الكتاب فالمراد بهم من؟ اليهود والنصارى. اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. أما المشركون فهم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم. يقول: لم يكن هؤلاء منفكين أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه حتى تأتيهم بينة. فما هي البينة؟ البينة ما يبين به الحق في كل شيء، كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة،
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المنكر. فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسب. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء بصيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تبارك الذي نزل على عبده، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. إذن من المراد بالرسول الأخ؟ أي من المراد به؟ محمد. طيب، من أرسله؟ الله، لقوله رسول من الله يتلو صحف مطهرة. من هو الواسطة بين الرسول وبين الله؟ جبريل، لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به على من يشاء من عباده، من عباد الله. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوحة ما أشبه ذلك مما يكتب به. مطهرة أي منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة، تعلنا كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، أي وجد أنه يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. انظر إلى ما جاء في القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار، ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم، أي قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره. فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم؟ يعني عن كفرهم وشركهم؟ استمع للجواب. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني لما جاءت البينة هل آمنوا؟ لا، ولكنهم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق الكفر. كذلك أيضا من المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزالوا على ما هم عليه، تقدم شوي مع الأخوان، تقدم، لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر، ولا حتى جاءتهم بينة. ثم لما جاءتهم بينة إيش اللي حصل؟ ها؟
تفرق واختلف، كما قال تعالى: ولا تظنوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة. وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو اللقاء 87 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء مفتوح. يتم هذا اللقاء في يوم الخميس 22 من شهر شوال عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بإكمال تفسير سورة البينة، وقد انتهينا فيه في اللقاء السابق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بيّن الله تعالى هنا في هذه الآية بياناً مؤكداً بإن أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم. وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم عجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه أعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا. وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار، وهم اليهود والنصارى. وكذلك الأمر، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قالوا إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها، فإنهم كاذبون. إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، وكذبوه ولم يتبعوه. إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. أولئك هم شر البرية. شر البرية أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون كفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل. وإذا كانوا هم شر البرية
فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم لأنهم شر. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بالمعنى وما يقابله، ويؤتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويؤتى بآيات الترهيب وآيات الترغيب، وهلم جرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا، بخلاف ما لو كان الكلام على وترة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بينها الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد ذلك بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء قيل إنهم أولو العلم، وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. والآية تحتمل المعنيين جميعا بدون مناقضة، والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال تعالى والصالحين، وهم أدنى الطبقات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي خير ما خلق الله عز وجل من البرايا. ثم بيّن جزاءهم فقال جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، جنات جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
ولا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا، لأنه أعلى وأجل مما نتصور. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسمى، لكنها تختلف الحقائق اختلافا عظيما. قال عز وجل: جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات جنات عدن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار. والأنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملة فصلها في سورة محمد، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار. وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب النونية: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا ينامون ولا يحزنون ولا يمسون فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما دائما وأبدا أبد الآبدين. اللهم اجعلنا منهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أكمل نعيم، أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة، وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس التاسع من شهر محرم عام 16 و400 وألف. وهو اللقاء الثاني من هذا العام، نبدأه بتفسير قول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقول الله عز وجل:
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشرط. إذا زلزلت الأرض زلزالها، والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقوله زلزاله يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى، وما هم بسكارى بل هم صحات، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. وأخرجت الأرض وأثقالها، والمراد بهم أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الإنسان ما لها، قال الإنسان المراد به الجنس، يعني أن الإنسان البشر يقول ما لها، أي شيء لها هذا الزلزال، ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى كأنه سكران فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها بشدة الهول. يومئذ أي في ذلك اليوم إذا زلزلت تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر، وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط، ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا، لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين. قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم يختم على أفواههم وتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجلود أيضا والألسن، كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. وقول بأن ربك أوحى لها أي بسبب أن الله أوحى لها، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع. يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد، كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكن، ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم، ولهذا قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يعني يومئذ

يساقون إليها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ليروا أعمالهم، يعني يصدرون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان كتابا إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسبه الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرر بذنوبه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى يقر ويعترف. فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول لي يروا أعمالهم هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا يمحى، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين الأمر جليا، ويعطي كتابه ويقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيرى، سواء من الخير أو من الشر. ومثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف، وليس المراد الذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم، لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذاك الوقت، والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون. وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإلا من المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجلو، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تبارك وتعالى: مثقال ذرة، يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من يقول إن الذي يوزن العمل، ومنهم من يقول إن الذي يوزن صحائف الأعمال، ومنهم من يقول إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ولكل دليل. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية: فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا القول كما ترى له دليل من القرآن ومن السنة. لكن يشكل على هذا

أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى. ولكن يجاب عن هذا بأن يقال على المرء أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، وإن كان عقله قد يحار فيه يعني ويتعجب يقول كيف يكون هذا، فعلينا التصديق لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور. هذه أول جواب عن هذا الإرادة. الإرادة عرفتموها الآن، هو كيف يوزن العمل وهو معنى وحركة انتهت. فيقال الواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم، ولا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما نتصور. هذه واحدة. ثانيا أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون لماذا نولي، ويقال يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون لماذا نولوا، فيقال لهم هل تعرفون هذا، فيقول نعم هذا الموت، مع أنه في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقال فيقول هذا الموت فيذبح أمامه، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. ما هو القول؟ أن الذي يوزن هو العمل. طيب، أما من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال انظر إلى عملك، فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال له إنك لا تظلم شيئا، ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. طيب، وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون، والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. فيقال نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل، ولك ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال قائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزان يوم القيامة؟ فالجواب لا، لا ينبني على أجسام الدنيا. يؤتى بالرجل السمين الغليظ الكبير الواسع الجسم يوم القيامة
لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا عبد الله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدم ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية في هذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما أقل، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن يجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم والعاديات ضبحا، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال إن الموصوف هي الإبل والتقدير والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخيل والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد، هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى والعاديات، والعادي اسم فاعل من العدو وهو سرعة المشي والانطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. فالموريات قدحا، الموريات من أورى أو وراء بمعنى قدح، ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعط نارا، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. فالموريات قدحا فأثرنا به نقعا، تعال هناك، فأثرنا به أي فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا أي فالتي تغير صباحا على العدو. وهذا صفه هنا، وهذا أحسن حال أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب يا أخي، اقرب اقرب هذا إلى أحد. المغيرات صبحا أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو، أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل.
وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل، بل ينتظر فإذا أصبح إن سمع آذان كف وإلا أغار. فأثرنا به نقعا، أي أثرنا بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت، إذا اشتد عدوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر. فوسطنا به جمعا، أي توسطنا بهذا الغبار جمعا، أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء. وهذا غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخيل التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان، فقال: إن الإنسان لربه لكنود. والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل. والكنود هو الكفور، أي كافر لنعمة الله عز وجل. يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله. وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم، فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله، لأنه كنود لنعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير قيل يعود على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله. وقيل إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية الشاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم أنفسهم ويوم تشهد أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. الخير هو المال، كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، لكن الشدة ما هي لكل أحد. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. المهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي المال، لكن الشدة تختلف أو يختلف فيها الناس من شخص لآخر. ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا بد له منها، فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
فيعمل لذلك ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور أي نشر وأظهر فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجان محضرون. وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال حصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير. وقال بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان. وعلق العلم في بذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد البسط فعليه بكتب التفاسير التي تبسط القول في هذا. وإنما نحن نشير إلى المعاني إشارة موجزة، وقد بينا أول ما بدأنا بصفت هذا الجزء المبارك أننا اخترنا هذا لأنه كثيرا ما يسمعه الناس في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء النبأ، حيث انتهينا إلى سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة إلى آخر. البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة، وليست من ولا تحسب من آيات السورة، لا في الفاتحة ولا في غيرها، على القول الراجح من أقوال العلماء. فأول آية الفاتحة هي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا أنه لم يؤت بها في أول سورة براءة، نظرا لأن ذلك لم يثبت عند الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشكل عليهم الأمر هل هي بقية سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة، فلهذا وضعوا فاصلا دون البسملة. يقول الله تعالى هنا القارعة ما القارعة. القارعة اسم فاعل من قرعة، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية والحاقة. وقوله ما أدراك ما القارعة، القارعة ما القارعة، ما القارعة، ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها، وما أدراك ما القارعة، هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، أي ما أعظمها وما أشدها. ثم بيّن متى تكون، فقال جل وعلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك الوقت، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء يكونون كالفراش المبثوث، والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. والمبثوث يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه لا تصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته الحيتان، أو في فلوات الأرض وأكلته السباع، أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون في مرة واحدة، يصولون ويجلون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة، فتكون كالعهن المنفوش، العهن الصوف والمنفوش المبعثر، أو إن العهن هو القطن، والمعنى واحد. المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن المنفوش، الصوف والقطن. والمنفوش كما قلنا المبعثر، سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريح. وقد قال الله تعالى في آية أخرى إن الجبال تكون هباء منثورا، وقال جل وعلا هنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين، القسم الأول من ثقلت موازينه، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر. يقول تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة مأخوذة من العيش، وهو الحياة. يقال عاش الرجل زمنا طويلا، أي بقي وحي زمنا طويلا. والعيشة هنا على وزن فعلة، فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة.
المعنى أنه في حياة طيبة، حياة طيبة راضية. وراضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية، وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا. وكلا المعنى هنا واحد، المعنى أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه. وهذا يعني العيش في الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. هذا العيش لا يمسه فيها نصب، وما هم منها مخرجين، لا يحزنون ولا يخافون، في أنعم عيش وأطيب بال وأسر رحال، فهي عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ومن خفت موازينه إما إنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو إنه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، فأمه هاوية. أم هنا بمعنى مقصود، أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني أنه مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين، لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه ولا يتنافيان، فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا. فيقال يرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. وما أدراك ما هي؟ هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله. يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم مفضلة عليها 69 جزءا، نسأل الله العافية. في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أو متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بيّن الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا ولكم، ويعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نفتتح هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء سورة النبأ، حيث وصلنا إلى سورة التكاثر. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، ضعيف شوي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول: ألهاكم التكاثر. ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل، وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 واحد في الجنة والباقي في النار. وهذا عدد هائل، إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلة يقول: نحن أكثر منهم عددا، كما قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000، صار الأول إيش؟ أكثر وأعز. فيقول الشاعر: لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم، فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه التكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقول حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متم. فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشب في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون
بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء. فيأتي الإنسان ويقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأينا أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح، أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. وقوله حتى زرتم المقابر، استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير، أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار إيش؟ كافرا بالبعث. والكفر بالبعث ردة عن الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الرجع، يعني ارتدع عن هذا التكاثر. وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فإيش؟ فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، وهذه الجملة تأكيد للرد مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون، لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى. لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟
بعلمهم، وهذا ليس بصحيح. لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوه، قل يا أخي هذا وصلك يوهم فساد المعنى. وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره ألف سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله منه وإياكم منها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني ثم في ذلك الوقت، في ذلك الموقف العظيم، تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله لتسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم، ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليه، أحبت أن يتكرر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت إنه ذهب يستعذب الماء، أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عذقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ إنسان الرطب فقط، فقال أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والرطب والمذنب، لأن العذق يشمل هذا وهذا ويشمل كل الثلاثة. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لا تسألن يومئذ عن النعيم.
وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا له معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح، وهو 99. يتم هذا اللقاء يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول عام 1400. نتكلم فيه بما شاء الله عز وجل من تفسير سورة العصر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فما المراد بالعصر؟ قيل إن المراد بالعصر آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى أي الفضلى، كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وقيل إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصح، أن العصر هو الزمان أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغابر. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وعملا سيئا إلى غير ذلك مما هو معروف للجميع. أقسم الله به على أي شيء؟ على قوله إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا عام، لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محله، أي محل أل كلمة كل. فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكان هذا هو المعنى. ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران ونقصان في كل أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا من استثنى الله عز وجل. وهذه الجملة كما ترون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم، والثاني إن، والثالث اللام. وأتى بقوله لا في خسر ليكون أبلغ من قوله لخاسر، وذلك أن في معناها إيش؟ إيش معنى في؟ معناها الظرفية، فكأن الإنسان منغمس في الخسر، والخسران محيط به من كل جانب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. الصفة الأولى الإيمان، الإيمان الذي لا يخالجه شك
ولا تردد. بماذا؟ بما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح هذا الحديث يطول لو تكلمنا عليه الآن، لكنه قد تكلمنا عليه في مواطن كثيرة. فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيماناً لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم الأول مؤمن خالص إيماناً لا شك فيه ولا تردد، والقسم الثاني كافر جاحد منكر، والقسم الثالث متردد. فمن الناجي من هؤلاء الأقسام الثلاثة؟ الناجي القسم الأول الذي يؤمن إيماناً لا تردد فيه، يؤمن بالله بوجوده بأسمائه بصفاته بألوهيته وربوبيته وغير ذلك مما هو معلوم من صفات رب جل وعلا، ويؤمن بالملائكة وهم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم. فجبريل عليه الصلاة والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الملائكة إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات، يعني وكله الله على المطر وكل ما يتعلق به المطر وعلى النبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. كذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا، لأن الله لم نقص علينا جميعا أنباء الرسل، قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واليوم الآخر هو يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهما. فالحفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي أن أقدامهم عارية، والعراة الذين ليس عليهم أجسام، نعم، والعراة الذين ليس عليهم ثياب، والغرل الذين لم يختنوا، والبهم الذين ليس معهم مال، يحشرون كذلك. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أعظم من ذلك، أي من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الناس كل مشغول بنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. فيجب أن تؤمن بفتنة القبر، أي بالاختبار الذي
يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار.

تقدير الله عز وجل، يعني يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الإيمان في قوله إلا الذين آمنوا يشمل إيش؟ الإيمان بالأصول الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله عملوا الصالحات فمعناه أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، لم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا. والصالحات هي التي اشتملت على شيئين، الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قمت تصلي مراءة للناس، أو تصدقت مراءة للناس، أو طلبت العلم مراءة للناس، أو وصلت الرحم مراءة للناس، أو غير ذلك، فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا يعني في ظاهره. كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما جمع وصفين، الأول عشان ما يجيك النوم، الأول الإخلاص لله، والثاني إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق هو الشرع، يعني كل واحد منهم يوصي الآخر. إذا رآه مفرطا في واجب أوصاه قال يا أخي انفع نفسك قم بالواجب، إذا رآه فاعل محرم أوصاه قال يا أخي اجتنب الحرام. فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم، تواصوا بالحق. الحق هنا بمعنى إيش؟ الشرع، يوصي بعضهم بعضا به. وتواصوا بالصبر، والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله. وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. ثلاث أقسام. الصبر على الطاعة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا، لا يذهب إلى المسجد، يقول أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل. نقول يا أخي اصبر نفسك، احبسها، كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد، أخرج هذا المال الكثير أو أتركه أو بعدين أطلعه وما أشبه ذلك. نقول يا أخي اصبر نفسك، أكرهها على أداء الزكاة. وهكذا بقية العبادات، فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصون بالصبر. اصبر على الطاعة، لا تمل، لا تكسل. كذلك الصبر عن المعصية، بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساب محرمة، إما بالربا وإما بالغش والكذب

بالتدليس أو بغير ذلك من أنواع الحرام، فنقول اصبر يا أخي، اصبر نفسك، لا تتعامل على وجه محرم. بعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء، تجده ماشيا في السوق كلما مرت امرأة أتبعها بصرها. نقول يا أخي اصبر، احبس نفسك عن هذا الشيء. على أقدار الله، يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته، فيجزع ويتسخر ويتألم فيوصون فيما بينهم. اصبر يا أخي، هذا أمر مقدر، والجزع لا يفيد شيئا، واستمرار الحزن لا يرفع الحزن. اصبر، قدر أن هذا الشيء لم يكن أصلا. يعني مثلا إنسان فقد مليون ريال فحزن لذلك وتعذب منه، ماذا نقول له؟ نقول اصبر يا أخي، قدر أن هذا المليون لم يوجد. ألست قد خرجت من بطن أمك ليس عليك ثياب؟ قدر أن هذا ما كان. كذلك أيضا الأولاد، مثل إنسان امتحن بموت ابنه، نقول يا أخي اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. الأمر كله لله مهلك. فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تسخط؟ فهذه أنواع الصبر: الصبر الأول على طاعة الله، والثاني عن معصية الله، والثالث على أقدار الله. أيها أشق على النفوس؟ هذا يختلف. بعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس، الطاعة هينة عليه لكن ترك المعصية صعب شاق، يشق عليه مشقة كبيرة. وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب، يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن نأخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإن واللام أن جميع بني آدم إيش؟ خاسرون، بل في خسر، الخسر محيط بهم من كل جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم موعظة وليس كفتهم تشريعا، لأن ما فيها شيء من التشريع، ما فيها طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، لكن كفتهم موعظة. كل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصل بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الرابحين الموفقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على تفسير هذه السورة على ما تيسر، وهي قوله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة،
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ففي هذه السورة يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمة ويل، وهي كلمة وعيد، أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات، هما زهل ومزه إلى آخره. وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم، ولكن الأول أصح، لكل همزة لمزة، كل من صيغ العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد، يعني أن همزة ولمزة معناهما واحد، أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نتبع الثاني، أي نجعل لكل واحدة معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيس وتفريق بين الكلمتين. والصحيح في هذه الآية لكل همزة لمزة أن بينهما فرقا، فالهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير إلى شخص يعني يقول انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بإيش؟ بالفعل، واللمز باللسان، يعني أن بعض الناس والعياذ بالله مشفوف بعيب البشر، إما بفعله وهو الهماس، وإما بقوله وهو اللماس. وهذا كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، الذي جمع ماله وعدده، هذا أيضا من أوصافه القبيحة، جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي، يجمع المال ويعدده، قيل معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده، ولهذا جاءت بصيغة المبالغة عدده، يعني أكثر تعدادا. لماذا؟ لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون نقص أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، فهو دائما يعدد المال. وقيل معنى عدده أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر، وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما، المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي جعله أقبل قول ضعيف. يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة
ما يخلده بعد موته ويكون ذكره في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فيقول في هذه الآية: يحسب أن ماله أخلده، أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك. فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكر في المجالس ويعاب. ولهذا قال: كلا كلا لينبذن في الحطمة. كلا هنا يسميها العلماء حرف رجع، أي ترجع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه. ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويضوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل. لينبذن في الحطمة، اللام هذه واقعة في جواب قسم المقدر، والتقدير والله لينبذن في الحطمة، أي يطرح طرحا. وإذا قلنا إن اللام في جواب القسم صارت الجملة هذه مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون، هذا شيء كثير في القرآن، والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. وقوله لينبذن، ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال أو المال؟ قد نقول كلاهما ينبذ. أما صاحب المال فإن الله يقول في آية أخرى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون ويدزون بالأيدي أو بما شاء الله. وهنا يقول ينبذ، أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء، أي تفتته وتكسره. فما هي؟ قال الله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم، نار الله الموقدة، هذا الجواب، أي هي نار الله الموقدة. وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نار إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليس عقوبة ظلم، أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها، إذن هي نار عدل وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا. فتعذيب الكافرين بالنار لا شك أنه عدل، وأنه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله حطمة مع فعل هذا الفاعل همزة لمزة، حطمة على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة، أي المسجرة المسعرة، التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. إنها أي الحطمة وهي نار الله الموقدة، عليهم مؤصدة، على من؟ على الهماز اللمام الماز الجماع للمال المناع للخير. ولم يقل إنها عليه، مع أن المرجع مفرد، ويل لكل همزة لمزة ألا الجمع، لكنه أعاد الضمير بلفظ الجمع باعتبار المعنى، لأن لكل همزة عام يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين. إنها عليهم موصدة، أي مغلقة، مغلقة الأبواب، لا يرجى لهم فرج والعياذ بالله،
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها. كل هذا لشدة التعذيب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج، إذا طمع بالفرج وأنه سينجو ويخلص يفرح، فإذا عيد صارت انتكاسة جديدة والعياذ بالله. فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم. وعذاب أهل النار مذكور مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية، إنها عليهم مؤصلة مغلقة. تأمل الآن لو أن مثلا إنسان كان في حجرة أو في سيارة اتقلت النيران فيها وليس له مخرج، الأبواب مغلقة، ماذا يكون؟ في حسرة عظيمة، لا يمكن أن يمثل الحسرة. هم والعياذ بالله هكذا في النار، النار عليهم مؤصلة في عمد ممددة، أي أن هذه النار موصدة وعليها أعمدة ممددة، يعني مثل ما كما نقول شبوك عظيمة حتى لا يحاول أحد فتحها، في عمد ممددة أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها. حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا، لا لمجرد أن نتلوها بألسنتنا أو نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول، عيب الناس بالفعل، الحرص على المال، حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حالة فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة، تطلع على الأفئدة موصدة في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه. نستعرض في استعراضا خفيفا لتفسير قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة، لأنها السورة التي وقفنا عليها سابقا. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا له وللأمة، لأن أمته تابعة له. وعلى الثاني يكون خطاب عاما له ولأمته ابتداء. وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله. فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة، وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقدر، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل وكان معه 6 فيلة لتساعده. فجاء هذا الرجل، أعني ملك اليمن، جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. لما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سايسه ولكنه أبى.
إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرج، وإن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا، بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبله والعياذ بالله. فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم. وهكذا كل من أراد الحق، من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل، مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا بإلحار فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترسوا من المعاصي والذنوب والكبائر، لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير. أما الآن الماعون بعد قريش. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتكلم فيه على قول الله تبارك وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية لها صلة بما قبلها، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل لأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. فبين الله بهذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة، على قريش، وهو إيلافهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. والإيلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجرون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين. الرحلة الأولى رحلة الشتاء، في أي وقت؟ لأي جهة؟ للنعمة. والثانية رحلة الصيف لجهة الشام. لما ذكرهم بهذه النعمة، وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة،
في هذه التجارة. أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل، قال فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية، أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله، يتذلل له بالسمع والطاعة، إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك سائل الصلاة ما هي، أعبادة أم عادة، قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي فما معنى صلاتك هذه، لقلت معناه العبادة لله، أتعبد لله عز وجل، أتذلل له بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، طهر بيتي للطائفين، أليس كل شيء فهو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم ملكه، لأن لا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة لرب أو للبيت؟ نعم لرب، إذن محلها النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمه، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع
وقاية من الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الخلاف في الأمر إيش الظاهر، لأن الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، ما إذا كانت البلاد محوطة بالعدو خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن مكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتيها أول مرة إلا محرما، يجب عليها أن يحرم، والمدينة ليست كذلك. حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة للحرث، المدينة قصدي، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه وحتى الصيود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده، لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة الأنعام التي ليست صيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني أفلا يشكرون الله على هذا. فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيره، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان، لا في مكة فحسب. بلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة، وأن نتعاون على البر والتقوى، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، ومتى تبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه، لأنه ليس مشرعاً معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ،
الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ، هذا من دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى آخر السورة إن شاء الله. فيقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت خطاب، لكن لمن؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى، فنقول أرأيت الذي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقول القائل منهم من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء يكذبون بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجمع بين أمرين: الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنه فاقد لأبيه فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. لكن هذا والعياذ بالله يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف، لأن الدعاء هو الدفع بعنف، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. أيضا لا يحثون على رحمة الغير ولا يحض على طعام المسكين. فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام هذا قلبه المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاسي، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاسي القلب والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين. ويل هذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفرادا لكنهم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل قلبه يتجول يمينا وشمالا، فهو ساهٍ عن صلاته. وأما وهذا مذموم الذي يسوى عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها، لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الركعات، نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس إقبالا على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك سهى في صلاته، لأن السهو في الشيء يعني معناه أنه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة،
فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل. فهذا المرائي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراؤون أصل العبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله. هؤلاء مراؤون والعياذ بالله. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يد الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك كافر، قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين كما قال الله تعالى: يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هم عن صلاتهم ساهون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون. فإن قال إنسان: وهل الذين يسمعون مثلهم؟ يعني الإنسان مثلا يقرأ قرآن، يجهر بالقراءة، يحسن القراءة، يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه، هل يكون مثل الذين يراؤون؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. المعنى من سمع فضحه الله وبين الناس أن الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد أن يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به. فالإنسان الذي يرائي الناس أو يسمع الناس سوف يفضح الله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلا. الذين هم يرؤون ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني. يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية، يقول: أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إناء أشرب به، محتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك، ويمنع. هذا أيضا مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: قسم يأثم به الإنسان وقسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماء أشرب به فإن لم أشرب مت، بذل الإناء له إيش؟ واجب، يأثم به الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقول: لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية، لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه. جاء إنسان إلى آخر يقول: أعطني ثوبا أدفأ به عن البرد وإلا هلكت، هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أو لا يجب، أو يجب في المنافع دون الأعيان؟ كيف هذا؟ مثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام، فإن لم تطعمه هلك، هنا يجب عليك أن تطعمه، لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟ قال بعض أهل العلم: يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام. وقال آخرون: لا يجب، لأن إطعامه في هذه الحال واجب عليك من عند الله. وهذا القول هو الراجح، أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلكه واجب، ولا يمكن أن يأخذ إنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. في المسألة الثانية: جاءك إنسان مضطر إلى ثوب خوفا من البرد، فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟ بعض العلماء يقول يجب عليه أجرة، وبعضهم يقول لا يجب. والصحيح أنه لا يجب عليه الأجرة، ولكن إن أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملكه، وإن أعطيته إياه على سبيل العارية
وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليه. هذا القول هو الصحيح. وبهذا انتهى الكلام على هذه السورة. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا. إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، بل المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. خلقه يعني أخلاقه التي تخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر على سورة الكافرون، وهي بل على سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو في مدينة أو في الطريق في السفر، يعني كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي. هذا القول الراجح من أقوال العلماء. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة، والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. نسأل الله أن يوردنا وإياكم حوضه ويسقينا منه. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وأحلت إلى المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا من الخير الكثير، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، والذي دال هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل كل واحد من أمته نصيب من الأجر، ومن يحسن الأمة إلا الله عز وجل. ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته.
وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، داخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الكوثر يعني إيش؟ الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة. فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثرا، لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير. ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال فصلي لربك وانحر، شكرا لله على هذه النعمة العظيمة أن تصلي وتنحر لله. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية الشاملة عامة، صلي لربك الصلوات المفروضة والنوافل صلوات العيد والجمعة، وانحر، وانحر أي تقرب إليه بالنحر. والنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهداها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، أهدى 100 بعير ونحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقية فنحره، وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر فطبخها فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام. والأمر له أمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، هذا في مقابل إعطاء الكوثر، قال إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك، والشنآن البغض، ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فشانئك في قوله إن شانئك يعني مبغضك، هو الأبتر. الأبتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني هو الأقطع المنقطع من كل خير، وذلك أن كفار قريش يقولون محمد أبتر لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه. أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا محمد أبتر لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسل. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه. وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه، فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر، كافر خارج عن الدين، لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا حبط للعمل إلا بالكفر. فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصة من خصة النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. إذن هذه الآية تضمنت بيان نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائر العبادات،
ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف لما تضمناه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. يقول الله آمر النبي قل يا أيها الكافرون، يناديهم يعلن لهم بالنداء يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من غيرهم، كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررت الجمل على مرتين مرتين، لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله. وما هنا في قوله ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من. لا طرف الباب، افتح الباب. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك، لأن الصيغة مختلفة. لا أعبد ما تعبدون هذا فعل أو اسم؟ سؤال. نعم، لا أعبد ما تعبدون فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون، نعم، اسم. والتوكيد لا بد أن يكون الجملة الثانية كالأولى. إذن القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف. إذن لماذا هذا التكرار؟ قال بعض العلماء لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، هذا قول. فصار لا أعبد ما تعبدون يعني إيش؟ في الحال. ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال واسم الفاعل يدل على الاستقبال، بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. فإذا لا أعبد ما تعبدون في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم، نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل. لكن أورد على هذا القول أورد إيراد، كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟ وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. أجابوا عن ذلك بأن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عاما، وهذا مما يضعف القول بعض الشيء. فعندنا الآن قولا، الأول أنها توكيد، والثاني أنها إيش؟ في المستقبل. القول الثالث لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول له، يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعبادة أي لا

أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة في الشرك. الأقوال الآن كم؟ ثلاثة. القول الرابع اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا الفعل فوافق القول الأول في هذه الجملة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في القبول، بمعنى ولن أقبل، لن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبلوا. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني لا أعبده ولا أرضى به، وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء، لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السابقة، فيكون قولا حسنا جيدا. ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقا، ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة، لأننا لو قلنا إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو وهو منزه عن ذلك. وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن ويل يومئذ للمكذبين، وفي سورة المرسلات نعم فالتكرار في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، ليس ذا فائدة، بل هو تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بينها هذه الآية المكررة فإنها تشتمل على نعم عظيمة وآلاء جسيمة. ثم إن فيها من الفائدة اللفظية تنبيه المخاطب، حيث يكرر عليه بأي آلاء ربكما تكذبان، ويكرر عليه ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال عز وجل لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به ولي دين، فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. قال بعض أهل العلم وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد، لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كان من أهل الكتاب وعلى القول الراجح أو من غيره، ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية ويجب أن نتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية ونحن نعبد الله وهم يعبدون من ما يعبدون. على كل حال هذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل، سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها الإخلاص لله عز وجل وأن لا نعبد إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له. وإلى هنا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اللقاء سنتكلم على سورتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما سورة النصر. يقول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته، وهو عن النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا
وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر. والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. فقوله إذا أجاء نصر الله، أي نصر الله إياك على عدوك، والفتح معطوف على النصر، والفتح به نصر لا شك، لكنه عطفه على النصر تنويها بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام. فقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، فالملائكة هم الملائكة والروح جبريل، وخصه بالذكر لشرفه. وألف قوله والفتح للعهد الذهني، أي الفتح المعهود المعهود في أذهانكم، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في غزوة الحديبية، الصلح المشهور، نقض العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إليه مختفيا، وقال: اللهم عني عمي أخبرنا عنهم، فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مكة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة، منصورا مظفرا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل 8 سنوات كان هاربا منهم، وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه. قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم. ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو فعفى عنهم. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب، بل عرف الناس جميعا، أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله، وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام التاسع عام الوفود، فجعل الناس يدخلون في دين أفواجا. يقول الله عز وجل: إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. كان المتوقع أن يكون الجواب: فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، نصر وفتح، ما جزاؤه من العبد؟ الشكر، هذا هو المتوقع، لكن صار متوقع على خلاف ما نتوقع. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا نظير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان المتوقع إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال: نعم، فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما أشبه ذلك، لكن قال: فاصبر لحكم ربك، إذانا بأنه سوف ينال أذن بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشيب الأمة. فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشرط،